أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير ويبدل ولا يتبدل، من جعل منهج التغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع مشهد جديد يرتبط بالنفس وتغييرها. هذا المشهد هو مشهد الهوى ودوره في التأثير على النفس. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هوى النفس ما هو؟ هل المراد بهوى النفس مجموعة أكسجين يتواجد في جسد الإنسان؟ ما هو الهوى ولماذا سمي هوى؟ لماذا اقترن بالنفس؟ قال: من انتهى عنه فإنه جنة أبدا هي جنة المأوى. ألا يقل من نهى نفسه عن الهوى أن يسكن جنة عدن أو جنة الفردوس؟ لماذا سميت جنة المأوى؟ هل لأن من يعيش حبا للهوى يكون متقلبا كحال من لا مأوى له يسكن فيه ويستقر؟ فإنها نفسه هنا عن هواها نال سكنا في الآخرة، صفته مأوى محفوف بأشجار. أليس غريبا أن ينهى الإنسان عن الهوى تماما ولا يقيد بالهوى الخبيث، أو أن الهوى كله شر لا خير فيه؟ كل هذا وغيره نتعرض عليه باختصار، فنقول وبالله التوفيق: لو عشنا مع مفردة هوى باستخدامنا المعتاد بعيدا عن الاستخدام اللغوي الدقيق، سنجد أنها تدل على الميل أو على السقوط، تهوي به الريح في مكان سحيق، أي تهوي، قال تهوي به ولم يقل يهوي هو، وذلك لأنه أسير لنفسه تسوقه كما يشاء، فهو لا يملك زمامها، أطلق لها العنان تفعل به ما تشاء، ولو كان يملك زمام نفسه لما مال به الهوى حيثما يريد. هو النفس لا يكاد ينجو منه أحد، بل إن هذه الأهواء ما دامت حديث نفس فإن صاحبها لا يلام عليها، لكن إن اتبعها وأظهرها قولا أو فعلا في حياته فإنه يلام على ذلك. لذلك فالهوى هو الميل لما تحبه النفس، ويطلق غالبا على كل شيء نهي عنه الإنسان، وكأنه جهاز استشعار يميل للشهوات المهلكة يمنع عنه في حالة الاتباع فقط، إلا إن كان الاتباع مقرون بضوابط الشرع لا يمنعه من ميله إلا الخوف من الله تعالى. لذلك جاء اقتران الهوى بالخوف من الله في المنع. قال الإمام ابن القيم في كتاب روضة المحبين: الهوى ميل النفس إلى ما يلائمها، وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه، فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح. فالهوى ساحب له لما يريده، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤديه، فلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحه مطلقا، وإنما يذم المفرط في الجهتين أو في النوعين، وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضار. والهوى صنوف شتى، ذكر منها البعض كحب الذات وحب الأهل والأقربين، هذه من الهوى، والعطف على الفقير في موطن الشهادة والحكم هوى، ومجاملة الغني ومضارته هوى،
3: وتعصب العشيرة والقبيلة والأمة والدولة والوطن في موضع الشهادة والحكم هوى، وكراهة الأعداء ولو كانوا أعداء الدين في موطن الشهادة والحكم يعتبر من الهوى، وأهواء شتى الصوف والأنواع والألوان والأنواع كلها مما ينهى الله الذين آمنوا عن التأثر بها والعدول عن الحق والصدق تحت تأثيرها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الهوى فقال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. إلا أن إنه قال في هذا الموضع: وهوى متبع، ولم يقل هوى وفق شرع الله سبحانه وتعالى مقيد، وإنما يسوقه الهوى حيثما يريد، فما اشتهته نفسه أعطاها مناها. هذا هو الهوى الذي نهى الله سبحانه وتعالى الإنسان عنه. أما إذا كان هواه وفق ما جاء به الشرع أي في المباحات فلا حرج فيه، كطعام وشراب ونكاح، لحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقوله: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وقوله: وإنه سيخرج من في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الهوى المنهي عنه هو الهوى المتبع لقوله: واتبع هواه، لكن إن ضبط الهوى وفق شرع الله فلا حرج عليه. أما من اتبع هواه فإن هوى النفس لا يجر إلا إلى الشر، لأن من اتبع هواه يصبح أعمى أصم، لأن الشهوة قوة دافعة كبيرة جدا. أشبه هذه الشهوة كمثل المحرك منطلق بسرعة 200 أو 200 وقليل، إذا لم يكن هناك مقود دقيق، مقود ضابط له وفق شرع الله، فلن تبقى له طريق. فالهوى هو الأداة المحركة، والشرع هو المنهج المقيد والضابط له، لأن الهوى غريزة فلا بد من ضبطه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والهوى، فإن الهوى يصم ويعمي. ومن هوي شيئا حشر معه، أي من مال إلى شيء وفق نفسه ورغبتها كان في الحشر معها يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نفس تحشر على هواها، فمن هوى الكفر فهو مع الكفرة ولا ينفعه عمله شيئا. على سبيل المثال، الآلهة التي كانت تعبد من دون الله: اللات والعزى ومنات وسواع وود ويعوز ويعوق ونسرى، كلها أصنام عبدت اتباعا للهوى من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالبعض يهوى أن يكون عبد لبشر مثله فيجسمه كصنم في بيته، كحال يغوث ونسرى ويعوق، أو يجعله صنما في قلبه فيراه الحق ويرى فساده عدلا. بل إن البعض يهوى أن يسافر إلى خارج بلاده، وكلنا يهوى ذلك، لكن هواه يغلبه فيعود بالمشاهد الحسنة ويغفل عن المشاهد المؤلمة، يرجع إلى أهله يملأ الدنيا مديحا: النظام، الطرقات، الشوارع، توافر الحاجات، الانضباط الذاتي، المنشآت، الجسور، الحدائق، المحلات، وينسى زين المحارم، وينسى تفشي الأمراض وتفكك الأسر، وينسى القيم والتقاليد التي غابت أمام ناظريه. قابيل ابن نبي الله آدم أصيب بمرض الهوى، فأراد أن يقتل أخاه هابيل، فاتبع هواه وتحول هواه إلى سلوك. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه. ولولا أنه اتبع هواه لغفر له، لأنه يبقى حديث نفس ميل، حديث نفس، وهو أمر مرتبط بميل القلب لم يظهر على الجوارح، لكنه عندما اتبع وظهر سلوكا في الواقع حوسب عليه. فمن اتبع هواه فإن هواه يسوقه للهلاك، بل من منا لا تأتيه أفكار وخواطر لا ترضي الله سبحانه، لكنك إن اتبعت هذه الأفكار التي تميل لها وترجمتها واقعا فاعلم أنك هالك.
2: الهوى مغفور لصاحبه ما لم يعمل به أو يتكلم. وعلى كل، فالهوى كلمة تدل على الميل أو على الشيء الخالي، فما بين السماء والأرض هواء لأنه فارغ وخالي ليس به شيء، والعصاة أفئدتهم هواء أي خالية لا تعي شيئا، والهاوية جهنم لأنها محل السقوط، والشياطين تستهوي العصاة لقوله الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، أي استغوته وزينت له هواه ودعته إليه. فالهوى هو ميل للنفس لشهواتها من غير ضابط شرعي يحدد لها ذلك. فالنفس تهوى الطعام، تهوى الأكل والشراب، لكن ضابط الشرع يحدد لها أن يكون من حلال لا أن يكون من حرام. النفس تهوى النكاح، والشرع يحدد لها الحلال، فالهوى هو بوابة النفس، ونهي النفس عن ماذا؟ عن الشيء الذي تهواه وهو غير منضبط. ومن جميل كلام السلف كلام الجاحظ عن الهوى، إذ قال: إذا تمكنت الشهوة من الإنسان وملكته وانقاد لها كان كالبهائم أشبه منه بالناس، لأن أغراضه ومطلوباته وهمته تصير أبدا مصروفة إلى الشهوات واللذات فقط. وهذه هي عادة البهائم، ومن يكون بهذه الصفة يقل حياؤه ويكثر خرقه ويستوحش من أهل الفضل ويبغض أهل العلم ويود أصحاب الفجور ويستحب الفواحش ويسر بمعاشرة السخفاء ويغلب عليه الهزل وكثرة اللهو، وقد يصير من هذه حاله إلى الفجور وارتكاب الفواحش والتعرض للمحظورات، وربما دعته محبة اللذات إلى اكتساب الأموال من أقبح وجوهها، وربما حملته على الغضب والتلصص والخيانة وأخذ ما ليس له بحق، فإن اللذات لا تتم إلا بالأموال والأعراض. فمحب اللذة إذا تعذرت عليه الأموال من وجوهها جسرته شهوته إلى اكتسابها من غير وجهها، ومن تنتهي به شهواته إلى هذا الحد فهو أسوأ الناس حالا، ويصبح من الأشرار الذين يخاف خبثهم، ويصير واجبا على متولي السياسات تقويم

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: انت ليا
1: ارض اليمن هي العزيزة الغالية ارض اليمن هي القوية العالية ارض اليمن هي العزيزة الغالية ارض اليمن هي القوية العالية.

0: شمس العروبة اليوم للأوج صاعدة، والكلمة منها اليوم في الكون سائدة. شمس العروبة اليوم للأوج صاعدة، والكلمة منها اليوم في الكون سائدة. ويعود عليها العيد وهي عائدة.
1: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
2: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
3: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
4: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
1: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
2: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
3: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح آخر يأتي من مغرب، صباح يحمل في هدوئه تفاصيل كثيرة، مديدة تبدأ يومها وأصوات تتحرك مع الصباح، وناس لكل واحد منهم حكاية ووجهة وشيء ينتظره من هذا اليوم. ومع اقتراب 26 من سبتمبر يمر بنا التاريخ من جديد، فنستعيد شيئا من ذاكرة اليمن، لا لنكرر ما قيل وإنما لنتأمل في المعنى الذي بقي من ذلك التاريخ وفي الأشياء التي ما زالت تعني لنا شيئا حتى اليوم.
6: نعم محمد، ومع اقتراب 26 من سبتمبر يمر بنا التاريخ من جديد، فنستعيد شيئا من ذاكرة اليمن، لا لنكرر ما قيل وإنما لنتأمل في المعنى الذي بقي من ذلك التاريخ وفي الأشياء التي ما زالت تعني لنا شيئا حتى اليوم. سبتمبر ليس مجرد تاريخ نضع تحته خطا في التقويم، إنه ذكرى مرتبطة بمرحلة تركت أثرها في حياة اليمنيين وبفكرة التغيير وبطموح الإنسان إلى أن يرى أمامه طريقا أوسع للعلم والعمل والحياة. لكن كل ذكرى مهما كانت بعيدة تصبح أقرب إلينا حين نسأل ماذا تعني لنا اليوم.
5: بالطبع رحمة، وهنا لا نتحدث عن الوطن باعتباره كلمة كبيرة نرددها في المناسبات، وإنما باعتباره شيئا نعيشه في تفاصيلنا اليومية، في المكان الذي نعمل فيه، في الشارع الذي نمشي فيه، وفي المستشفى والمدرسة وغير ذلك. فالأشياء الكبيرة تبدأ غالبا من تفاصيل لا ننتبه إليها، من إنسان يؤدي عمله كما ينبغي، ومن شخص يحافظ على مكانه، ومن يد تمتد بالمساعدة دون ضجيج، ومن كلمة تقال في وقتها فتخفف عن شخصا يوما كاملا. وربما لهذا لا يكون الحديث عن المستقبل بعيدا عنا، فالمستقبل الذي نتحدث عنه كثيرا نصنع جزءا منه ونحن نعيش فيه يومنا العادي.
6: نعم، أن تستمر الحياة وأن تبقى أبواب العمل مفتوحة، وأن يذهب الناس إلى أعمالهم، أن يستمر التعليم، أن تبقى البيوت عامرة بأحاديثها الصغيرة، أن يجد الإنسان سببا يجعله يخطط للغد حتى وهو يعرف أن اليوم ليس سهلا. هذه تفاصيل مستمعين قد لا تبدو كبيرة حين نعيشها، لكنها هي التي تحفظ للحياة إيقاعها. ومأرب تعرف هذا جيدا، هنا في هذه الأرض التي اعتادت أن تجمع بين التاريخ والحاضر، نمضي في أيامنا كما يمضي الناس في كل مكان، نعمل، نتعلم ونختلف، نتعب ونفرح، ونضع لأنفسنا أحلاما مؤجلة أو قريبة. وربما لا نملك أن نعرف كيف ستكون السنوات القادمة، لكننا نملك أن نسأل أنفسنا ماذا نريد أن نترك وراءنا.
5: بالطبع مستمعينا الكرام، وحين يأتي 26 من سبتمبر ستعود الذاكرة إلى ذلك اليوم وما حمله من أحداث ومعان، لكن الحاضر سيبقى أمامنا أيضا، وهذا ما يجعل كل ذكرى وطنية فرصة لأن ننظر إلى الأمام وأن نتساءل بهدوء ماذا نريد لليمن في السنوات القادمة. نريده بلدا يجد فيه الإنسان طريقة، مكانا تتسع فيه فرص التعلم والعمل، ومجتمعا يستطيع أبناؤه أن يختلفوا دون أن يفقدوا قدرتهم على التعاون. هذه ليست أمنيات بعيدة عن حياتنا، فهي تبدأ من تفاصيل نعيشها الآن، ومن كل شخص يحاول أن يؤدي دوره مهما بدا هذا الدور صغيرا. فربما لا يستطيع أحد منا أن يغير كل شيء، لكن بإمكان كل واحد منا أن يترك شيئا أفضل مما وجده، وهذه الفكرة وحدها تستحق أن نتوقف عندها.
6: إذن من هنا نبدأ حلقتنا، ومن صباح مأرب جديد نفتح معكم مساحة للكلمة والفكرة والمعرفة، ونقترب من موضوعات تمس يومنا وتضيف شيئا إلى صباحنا. سنصحبكم اليوم في هذه الحلقة من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلة القاضي. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم من جديد.

0: هنعود لكم من جديد مستمعينا، وفي فقرتنا الصحية اليوم نتوقف عند عرض شائع قد يمر به كثيرون في أوقات مختلفة، لكنه ليس دائما بالسبب نفسه. الدوخة والدوار شعور قد يأتي فجأة فيجعل الشخص يتوقف عن الحركة أو يبحث عن شيء يستند إليه أو يشعر للحظات بأنه سيفقد التوازن.
1: بالطبع مستمعينا، لكن هل كل ما نسميه دوخة هو دوخة فعلا؟ وهل هناك فرق بينها وبين الدوار؟ فدوار هو إحساس واضح بأن الشخص يدور أو أن المكان من حوله يتحرك ويدور، وقد يصاحب ذلك العثيان والقي وفقدان التوازن. أما الدوخة فهي وصف أوسع، فقد يشعر الإنسان بخفة في الرأس أو عدم الثبات والضعف أو أنه على وشك الإغماء. وهذا الفرق مهم، لأن معرفة طبيعة الشعور تساعد الطبيب على معرفة الأسباب المحتملة وتحديد العلاج المناسب. وأسباب الدوخة والدوار متعددة، وبعضها قد يكون مؤقتا وبسيطا، مثل قلة شرب السوائل والإرهاق والتعرض للحرارة أو انخفاض مستوى السكر. كما قد تحدث الدوخة بسبب انخفاض ضغط الدم، خصوصا عند الوقوف بسرعة بعد الجلوس أو الاستلقاء. ولهذا إذا كنت جالسا أو مستلقيا لفترة طويلة فلا تنهض فجأة، اجلس أولا للحظات ثم قف بهدوء، وإذا شعرت بالدوخة فتوقف واجلس مرة أخرى حتى تتحسن.
0: نعم، إضافة إلى ما ذكرت محمد، قد تكون الدوخة أو الدوار مرتبطة بالأذن الداخلية وهي جزء أساسي من نظام التوازن في الجسم. قد يصاحب بعض اضطراباتها طنين في الأذن أو تغير في السمع. كما يمكن أن ترتبط الدوخة بالصداع النصفي أو بعض الأدوية أو التوتر والقلق أو بعض المشكلات الصحية الأخرى. هنا تأتي مستمعينا نصيحة مهمة، لا تحاول أن تحدد سبب الدوخة بنفسك ولا تتناول الأدوية بشكل عشوائي، لأن العلاج يعتمد على السبب، وما يناسب حالة معينة قد لا يناسب حالة أخرى. إذا كانت الدوخة تتكرر أو استمرت لفترة طويلة أو بدأت تؤثر على حياتك اليومية، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لمعرفة السبب. لكن ماذا نفعل في اللحظة التي تبدأ فيها الدوخة؟ أول شيء هو التوقف عن الحركة والجلوس في مكان آمن حتى لا تتعرض للسقوط. وإذا شعرت بأنك ستفقد الوعي فاستلقي في مكان آمن واطلب المساعدة ممن حولك إذا احتجت إليها. حاول أن تتحرك ببطء، خاصة عند تغيير وضعية الجسم أو تحريك الرأس، ولا تقود السيارة ولا تستخدم الآلات الخطرة ولا تصعد إلى أماكن مرتفعة أثناء الشعور بالدوخة أو فقدان التوازن.
1: طبعا رحمة، ومن المفيد أيضا أن ننتبه إلى الظروف التي تحدث أو تحدث فيها الدوخة. هنا مستمعينا الكرام، تأتي عندما تقف بسرعة، هل تبدأ عند تحريك الرأس والالتفاف، أو هل تحدث بعد قلة النوم أو عدم تناول الطعام، أو هل بدأت بعد استخدام دواء أو دواء جديد، وهل يصاحبها صداع وغثيان أو طنين في الأذن أو تغير في السبع أو الرؤية. تسجيل هذه التفاصيل وملاحظتها قد يساعد الطبيب كثيرا في معرفة السبب. والآن نصل إلى النقطة الأهم، متى تكون الدوخة بحاجة إلى تدخل عاجل وطبي؟ إذا ظهرت الدوخة أو الدوار فجأة ورافقها ضعف أو تنميل في الوجه والذراع والساق، أو صعوبة في الكلام أو في فهم الكلام، أو اضطراب مفاجئ في الرؤية، أو صعوبة شديدة في المشي والتوازن، فلا تنتظر حتى تزول الأعراض من تلقاء نفسها. فهذه العلامات مستمعين الكرام قد تكون مرتبطة بمشكلة عصبية خطيرة، ومنها السكتة الدماغية، وتحتاج إلى تقييم طبي عاجل. وكذلك إذا صحوت الدوخة آلام أو ضغط في الصدر أو ضيق في التنفس أو فقدان للوعي، فلا ينبغي تجاهل هذه الأعراض أو الانتظار حتى تتحسن وحدها.
0: بالفعل، أما إذا كانت الدوخة أعزائي المستمعين تتكرر من دون سبب واضح أو تستمر لفترات طويلة أو تأتي معها مشكلات في السمع أو طنين في الأذن، فمن الأفضل أيضا مراجعة الطبيب. فالدوخة ليست مرضا واحدا، ولذلك لا يوجد علاج واحد يناسب جميع الحالات. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى علاج السبب الأساسي، بينما قد يستفيد آخرون من تمارين خاصة بالتوازن بحسب تشخيص الطبيب. ومن الأمور المفيدة أيضا في حياتنا اليومية الاهتمام بشرب السوائل بشكل مناسب، خاصة في الأجواء الحارة أو عند بذل مجهود، والحرص على تناول الطعام بانتظام والحصول على قدر كافي من الراحة. وعندما تشعر بالدوخة لا تحاول الاستمرار في نشاطك وكأن شيئا لم يحدث، توقف، اجلس، خذ وقتك حتى تستعيد توازنك، اطلب المساعدة إذا احتجت إليها، وتذكر أن الوقاية من السقوط مهمة للجميع، خصوصا لمن يعانون من مشكلات في التوازن، لأن لحظة دوخة واحدة قد تؤدي إلى إصابة إذا كان الشخص في مكان غير آمن.
1: نعم مستمعينا، وفي النهاية قد تكون الدوخة عابرة وبسيطة، وقد تكون أحيانا رسالة من الجسم تستحق الانتباه، لذلك لا داعي للخوف من كل دوخة، وفي الوقت نفسه لا ينبغي تجاهل الدوخة المتكررة أو الشديدة. راقب الأعراض المصاحبة وانتبه إلى وقت حدوثها، واستشر الطبيب عندما تتكرر أو لا يكون سببها واضحا. أما إذا ظهرت بشكل مفاجئ مع ضعف أو تنميل أو اضطراب في الكلام والرؤية أو الرؤية أو فقدان شديد للتوازن، فهنا لا تنتظر، اطلب المساعدة الطبية العاجلة، فمعرفة الأعراض والتصرف الصحيح في الوقت المناسب قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية صحتنا.
0: إذن دمتم بصحة وعافية أعزائي المستمعين، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم من جديد، لا تذهبوا بعيدا.

0: موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي بوزير في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستا لينا جورجيفا مستجدات الأوضاع الاقتصادية في اليمن ومسار الإصلاحات الحكومية وسبل تعزيز التعاون لدعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي. عقدت اللجنة الإشرافية والتنسيقية لدعم وإسناد الجبهات أمس الاثنين اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي لمناقشة سبل تعزيز آليات العمل بما يخدم المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية. بحث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر اليوم مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في ظل تصعيد حوثي متزايد يهدد أمن اليمن والمنطقة والممرات البحرية الدولية. استهدفت القوات المسلحة خلال الساعات الماضية عناصر وخطوط إمداد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في محافظتي تعز والبيضاء، وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي بأن القوات المسلحة استهدفت خطوط إمدادات وعناصر الميليشيات الحوثية في باب المندب ومحافظة البيضاء. ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير المالية مروان بن غانم الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز الأداء المالي والاقتصادي والموارد العامة للدولة ولا سيما الموارد الجمركية والضريبية. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي بالعاصمة المؤقتة عدن مع مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أوتشا كارين برين سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات النزوح والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: يا مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين من جديد، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وموضوعنا اليوم هو ما الذي تفعله بأيامك في زحمة الأيام وبين العمل والدراسة والهاتف والالتزامات؟ تمر علينا أيام كثيرة دون أن نتوقف لحظة لنسأل أنفسنا ماذا فعلنا بهذا اليوم.
1: فعلا نحن نعرف الأشياء التي نريد الوصول إليها، ولدينا أحلام وأهداف وأفكار مؤجلة، لكن بين ما نريده وما نفعله مسافة قد تكبر مع الوقت. ولهذا حديثنا اليوم ليس عن كيفية تغيير الحياة في يوم واحد، إنما عن شيء أبسط، كيف نعيش أيامنا بطريقة تجعلنا نشعر عندما نلتفت إلى الوراء أننا كنا نتقدم فعلا. أعزائي المستمعين، الوقت الذي يمضي، الوقت من الأشياء التي لا نشعر بقيمتها وهي معنا. نمر الساعة بهدوء ثم أو تمر الساعة بهدوء ثم يصبح اليوم أسبوعا والأسبوع شهرا، وفجأة نكتشف أن شيئا من الأشياء التي كنا نقول عنها سأبدأ غدا ما زال ينتظر البداية. قد نقول إننا لا نملك الوقت، بينما نملك ساعات طويلة نوزعها دون أن نشعر، بين الهاتف والمقاطع والتصفح والأحاديث التي لا تضيف لنا شيء.
0: بطبع مستمعينا، وليس المطلوب أن نتخلى عن الراحة والترفيه، فالإنسان يحتاج إليهما، لكن المهم أن نعرف أين نذهب أو أين يذهب الجزء الأكبر من يومنا، وهل يذهب إلى الأشياء التي تقول أو نقول أنها مهمة بالنسبة لنا. فالأشياء الصغيرة تصنع الفرق. أحيانا ننظر إلى أهدافنا فنشعر أنها كبيرة جدا ولذلك نؤجلها. نريد أن نقرأ كثيرا فنقول لا أملك وقتا للقراءة، ونريد تعلم مهارة فنقول سأبدأ عندما أجد وقتا مناسبا، ونريد الاهتمام بصحتنا فننتظر بداية مثالية. لكن التغيير لا يحتاج دائما إلى بداية كبيرة، فعدة الصفحات يوميا قد تقودك إلى قراءة كتب كاملة، ووقت بسيط تتعلم فيه مهارة قد يصبح بعد أشهر معرفة حقيقية، وعادة صغيرة تحافظ عليها يمكن أن تصبح جزءا من شخصيتك. المهم ألا تستهين بما تفعله كل يوم، لأن الأشياء الصغيرة حين تتكرر تصبح كبيرة. لا تجعل التعثر نهاية الطريق، ليس كل يوم سيكون جيدا، فهناك أيام ننجز فيها كثيرا وأيام أخرى نشعر أننا لم نفعل شيئا، سنخطئ ونتراجع ونبدأ من جديد، وهذا لا يعني أننا فشلنا. الفشل الحقيقي ليس أن تتعثر، وإنما أن تجعل التعثر سببا للتوقف.
1: بالفعل عزيزي المستمع، إذا لم تنجح تجربة اسأل نفسك ماذا تعلمت منها، ماذا يمكنني أن أغير في المحاولة القادمة. قد لا تكون المشكلة في الهدف، وإنما في الطريقة التي اتبعتها للوصول إليه. الثقة بالنفس تبنى، فالثقة ليست مجرد كلمات نقولها لأنفسنا، الثقة تنمو عندما نرى أنفسنا نحاول ونلتزم ونتعلم وننجز. كل مرة تفي فيها بوعد قطعته على نفسك تضيف شيئا إلى ثقتك، وكل مرة تتغلب فيها على عادة تؤخرك أو تواجه شيئا كنت تخشاه تكتشف أنك قادر على أكثر مما كنت تعتقد. لذلك لا تنتظر أن تشعر بالثقة حتى تبدأ، أحيانا تبدأ أولا ثم تأتي الثقة بعد التجربة. لا تقارن طريقك بطريق الآخرين، ومن أكثر الأشياء التي تسرق من الرضا أن ننظر باستمرار إلى ما حققه الآخرون. قد نرى شخصا وصل إلى مكان تتمنى الوصول إليه فتعتقد أنك تأخرت، لكن كل إنسان له بدايته وظروفه وطريقه. أنت ترى النتيجة ولا ترى كل المحاولات التي سبقتها. لذلك بدل أن تسأل لماذا لم أصبح مثل فلان، اسأل هل أنا اليوم أفضل قليلا مما كنت عليه بالأمس. هذه المقارنة أكثر عدلا، لأنها تجعلك في منافسة مع نفسك لا مع حياة الآخرين. التوازن مع الناس ومع الحياة وتطوير الذات لا يعني أن نعيش لأنفسنا فقط، نحن بحاجة إلى الناس أيضا، إلى الأسرة والأصدقاء والزملاء، وإلى العلاقة التي تمنح الحياة معناها. أن تطور نفسك يعني أيضا أن تتعلم كيف تتعامل مع الآخرين، متى تتحدث ومتى تستمع ومتى تعتذر ومتى تتجاوز، وكيف تحافظ على حدودك دون أن تخسر احترامك للناس.
0: بطبع رحمة وأنتم أصدقائنا المستمعين، فالنجاح لا يقاس بما نحققه وحده، وإنما أيضا بالشخص الذي نصبح عليه ونحن نحقق ذلك. ماذا تفعل بيومك؟ في نهاية كل يوم ربما لا نحتاج إلى محاسبة أنفسنا بطريقة قاسية، يكفي أن نسأل ماذا أنجزت اليوم؟ ماذا تعلمت؟ هل منحت وقتي لما يستحق؟ وهل اقتربت خطوة واحدة من شيء أريده؟ وإذا كانت الإجابة لا فلا بأس، غدا فرصة جديدة، لكن المهم ألا يصبح غدا مكانا تضع فيه كل الأشياء التي تخاف أو نتردد في البدء بها. في النهاية أصدقائنا المستمعين، حياتنا ليست مجموعة من الأيام الكبيرة فقط، إنها هذه التفاصيل الصغيرة التي نعيشها كل يوم، ساعة نستثمرها، كتاب نقرأه وعادة نغيرها، وشخص نمنحه وقتا وتجربة نتعلم منها، وخطوة نقرر أن نأخذها رغم أننا لسنا مستعدين تماما. لا نملك أن نعيد الأمس ولا نعرف ماذا يحمل الغد، لكننا نملك هذا اليوم. ولهذا يبقى السؤال، ما الذي تفعله بأيامك؟ فربما لا تحتاج إلى أن تغير حياتك كلها اليوم، وربما يكفي أن تجعل هذا اليوم أفضل قليلا من الأمس. إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم البداية الجميلة والتوفيق الدائم. نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم من جديد أعزائي المستمعين وإلى فقرتنا الاجتماعية حين يصبح وجودهم عاديا. مستمعين الكرام، في حياتنا أشياء كثيرة لا نلتفت إلى جمالها، ليس لأنها فقدت قيمتها وإنما لأننا اعتدنا على وجودها. نعتاد صوتا نسمعه كل صباح ووجها أو وجها نراه كل يوم ويدا تمتد إلينا عندما نحتاجها وشخصا يسأل عنا دون أن نطلب منه ذلك، ومع الوقت يتحول كل هذا إلى جزء مألوف من يومنا حتى ننسى أن ما نراه عاديا قد يكون في الحقيقة من أجمل ما نملك.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، كم شخصا في حياتنا اعتدنا وجوده حتى لم نعد نفكر في قيمته، أب أو أم، أخ أو أخت، صديق أو زميل أو جار، أو شخص يمر في تفاصيل أيامنا بهدوء لكنه يترك أثرا لا نلاحظه إلا عندما يتغير شيء. الأم التي تناديك كل يوم، والصديق الذي يطمئن عليك، والزميل الذي يساندك في موقف صعب، والشخص الذي يفرح لنجاحك وكأنه نجاحه، كل هؤلاء قد يصبحون مع مرور الوقت جزءا من المشهد المعتاد. لكن هل لأننا اعتدنا وجودهم أصبحت قيمتهم عادية؟ فأحيانا لا نعرف قيمة الأشياء وهي موجودة.

0: موجودة أمامنا، فنكتشف قيمة الصوت عندما نفتقده، وقيمة المكان عندما نغادره، وقيمة الأشخاص عندما تتغير المسافة بيننا وبينهم.
1: نعم، قد لا يكون الفقد دائما رحيلا نهائيا، أحيانا يكون انشغالا وابتعادا أو حتى تغيرا في العلاقة. شخص كان يتصل بك كل يوم، ثم أصبح الاتصال مرة في الأسبوع، صديق كنت تراه باستمرار، ثم أصبح اللقاء بينكما يحتاج إلى موعد طويل، قريب كان قريبا منك في تفاصيل يومك، ثم أخذتكم الحياة إلى طرق مختلفة. وفي كل مرة نتساءل بعد ذلك، متى تغير كل شيء؟ ربما لم يتغير شيء فجأة، وإنما بدأ الأمر بتأجيل صغير تكرر كثيرا. نقول أحيانا سأتصل به لاحقا، سأزوره عندما أجد وقت، وسأطمئن عليه غدا، ثم يأتي الغد وننشغل، ويأتي يوم آخر ثم أسبوع آخر، حتى يصبح التأجيل عادة. المشكلة ليست دائما في قلة المحبة، وإنما في أن الحياة تأخذنا بسرعة. نحن نتصور أن الأشخاص الذين نحبهم سيبقون دائما في المكان نفسه، ينتظرون وقتنا المناسب، لكن العلاقات لا تعيش على النوايا وحدها، تحتاج إلى سؤال ووقت واهتمام وحضور.
0: نعم مستمعين الكرام، الاهتمام لا يحتاج مناسبة، لا نحتاج إلى عيد حتى نتواصل مع أهلنا، ولا إلى مرض حتى نسأل عن شخص، ولا إلى غياب حتى نقول لأحدهما أننا نفتقده. أحيانا تكفي رسالة قصيرة تقول فيها كيف حالك أو أخبارك أو مثل هذا، وقد تبدو هذه الكلمات بسيطة جدا لمن يرسلها، لكن قد تعني الكثير لمن يستقبلها، لأن الإنسان يحتاج دائما إلى حل لمشكلته، أحيانا يحتاج فقط إلى أن يشعر بأن هناك من انتبه إليه، إن هناك شخصا لاحظ، أو أن هناك شخصا لاحظ غيابه وسأل عنه وتذكره وسط زحام الأيام. والجميل أن الاهتمام لا يحتاج إلى إمكانات كبيرة، قد لا نستطيع أو قد لا تستطيع أن تقدم شيئا ماديا، لكنك تستطيع أن تمنح وقتك، قد لا تملك حلا لمشكلة صديق، لكنك تستطيع أن تسمعه، قد لا تستطيع زيارة قريب بعيد، لكنك تستطيع الاتصال به، وقد لا تعرف ماذا تقول لشخص يمر بوقت صعب، لكن مجرد أن تقول له أنا موجود إذا احتجتني قد يكون كافيا. فالعلاقة القوية لا تبنى دائما بالمواقف الكبيرة، وإنما تتشكل من تفاصيل صغيرة تتكرر مع الوقت. وفي المقابل نحن جميعا مستمعين الكرام نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا، هل نطلب من الآخرين الاهتمام بنا بينما لا نمنحهم ما نطلبه؟ وهل نريد أن يسألوا عنا لكننا ننسى السؤال عنهم؟ هل فعلا نريد أن يتذكرونا بينما نؤجل الاتصال بهم؟ وربما نحتاج أحيانا إلى أن نتوقف عند انتظار المبادرة من الآخرين، ونكون نحن أصحاب الخطوة الأولى. إليك رحمة.
1: نعم، ليس لأننا الطرف المخطئ دائما، وإنما لأن بعض العلاقات تستحق أن نبادر من أجلها. ومع سرعة الحياة اليوم أصبح الأمر أكثر وضوحا، قد نجلس مع أهلنا في المكان نفسه، لكن كل واحد منا منشغل بهاتفه، قد نلتقي بأصدقائنا، لكن اليوم أو الوقت يمر دون أن نتحدث فعلا. نحن قريبون في المكان لكننا بعيدون في الانتباه، ولهذا ربما نحتاج أحيانا إلى أن نضع الهاتف جانبا، ننظر إلى الشخص الذي أمامنا، أن نستمع إليه دون أن ننشغل بما سيأتي بعد الحديث، أن نمنحه دقائق حقيقية من وقتنا. فالاهتمام ليس أن تسأل فقط كيف حالك، الاهتمام أن تستمع أو تستمع إلى الإجابة، وأن تتذكر ما قاله لك شخص قبل أيام، وأن تعرف متى يحتاج إلى الحديث ومتى يحتاج فقط إلى وجود شخص بجانبه. مستمعين الكرام، هناك أشخاص في حياتنا اعتدنا وجودهم لدرجة أننا نسينا أن نشكرهم، شخص وقف بجانبنا في بداية الطريق، وشخص شجعنا عندما شككنا في أنفسنا، وشخص تحمل انشغالنا أو استمع إلى حديثنا، أو فرح لنجاحنا أو فرح، أو منحنا فرصة جديدة بعد خطأ. قد لا يكونون أشخاصا مشهورين، وقد لا تكون لهم أدوار كبيرة في حياتنا كما تبدو من الخارج، لكن أثرهم في أيامنا قد يكون عظيما. لذلك لا تنتظر حتى يصبح الشخص ذكرى حتى تتحدث عن أثره، قل الكلمة الجميلة في وقتها، واشكر من يستحق الشكر، اعتذر عندما تخطئ، واسأل عن من تحب، قبل أن يصبح السؤال متأخرا، لأن أجمل ما في العلاقات ليس أنها خالية من الأخطاء، وإنما أن فيها مساحة للعودة. قد نختلف وقد ننشغل وقد نبتعد، لكن يمكن دائما أن نبدأ من جديد بكلمة صادقة.
0: بالطبع رحمة، وحين نفكر في حياتنا بعد سنوات ربما لن نتذكر كل الأيام التي قضيناها منشغلين، لن نتذكر كل الرسائل التي مررنا عليها بسرعة، ولا كل الساعات التي قضيناها أمام الشاشات، لكننا نتذكر جلسة بسيطة مع شخص نحبه، وضحكة عابرة، ومكالمة جاءت في وقتها، وكلمة قيلت لنا عندما كنا بحاجة إليها. قد نتذكر وجها كان حاضرا في مرحلة مهمة من حياتنا، ونكتشف أن قيمة الحياة ليست دائما في الأحداث الكبيرة، وإنما في التفاصيل التي نعيشها دون أن نعرف قيمتها في لحظتها. لذلك قبل أن يصبح وجود من حولنا أمرا عاديا، فلننتبه، لننتبه إلى أهلنا، إلى أصدقائنا، إلى زملائنا، إلى الأشخاص الذين يضيفون شيئا جميلا إلى أيامنا، ولنؤجل قليلا بعض ما يشغلنا، ونمنح وقتنا لمن يستحق، ولنقل الكلمات الجميلة وهي ما تزال قادرة على الوصول، لأن بعض الأشياء إذا تأخرت لا تفقد معناها بالكامل، لكنها تفقد شيئا من جمالها. مستمعينا الكرام، قد يكون وجود بعض الأشخاص في حياتنا أمرا اعتدناه، لكن ليس أمرا مضمونا إلى الأبد، وقد يكون الشخص الذي نراه اليوم أمامنا هو نفسه الذي سنشتاق إلى تفاصيله يوما ما. فلا تنتظر الغياب حتى تعرف قيمة الحضور، ولا تنتظر الصمت حتى تشتاق إلى صوت أحد، ولا تنتظر أن تسأل عنك الحياة حتى تتذكر أن تسأل عن الآخرين. امنح من حولك شيئا من وقتك وشيئا من اهتمامك وكلمة جميلة في وقتها، فربما يكون أجمل ما يمكن أن تمنحه لإنسان أن تجعله يشعر بأن وجوده في حياتك ليس أمرا عاديا.
1: إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل فني قصير، ومن ثم نعود إليكم.

0: نعود لكم من جديد مستمعين وإلينا لجديد. تنين الذكاء الاصطناعي ونظام يزرع الجبال حين يفكر الروبوت بعقل أردني.
1: من روبوت يتحرك بين الأراضي الزراعية الوعرة ويزرع البذور بشكل مستقل إلى نظام يستلهم طريقة النحل في تلقيح النباتات، تتجه تجارب طلاب أردنيين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات في حلول تقترب من مشكلات الحياة اليومية. القصة تبدأ من جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان، حيث دخل طالب هندسة الحاسوب مصطفى نعيمي عالم الروبوتات عام 2024، وشارك في عدد من المسابقات قبل أن يعمل مع زملائه على تأسيس مجتمع طلابي متخصص في الروبوتات. تجاوز عدد أعضائه 50 طالبا من كليتي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
0: نعم، مع استمرار التجربة تمكن مصطفى مع زميله أسامة شواشي ويمنى الظواهرة من تحقيق المركز الثاني في مسابقة روبو ليج ضمن فريق نوديكس. ولا يتوقف طموح الفريق عند المنافسات، إذ يسعى أعضاؤه إلى تطوير تجربتهم وتحويلها مستقبلا إلى مشروع متخصص في تدريب الروبوتات، بينما يعمل النعيمي أيضا في تدريب الأطفال على هذا المجال. ومن الجامعة إلى المدرسة يظهر مسار آخر لطالب علوم الحاسوب محمد ملكاوي من جامعة عجلون الوطنية. محمد اختار أن ينقل ما يتعلمه في الجامعة إلى طلبة المدارس من خلال تدريبهم على التفكير البرمجي وتصميم الروبوتات وحل المشكلات. يستخدم في ذلك منصات تعليمية مثل ليجو سبايك بريم وإمبوت ليمنح الطلاب فرصة لبناء الروبوت وبرمجته وتنفيذ مهام مختلفة تجمع بين التعلم والمنافسة والابتكار.
1: بالطبع رحمة، وقد انعكست هذه التجربة على مشاركات الطلاب في عدد من البطولات، حيث حققت فرق أشرف عليها مراكز متقدمة في مسابقات وطنية ودولية، وصولا إلى حصول أحد الفرق التي دربها على المركز الثاني عالميا في الأولمبياد العالمي للبطولة الذي أقيم في جزيرة كريت اليونانية. لكن من بين المشاريع التي تلفت الانتباه مشروع أغري هيكسا الذي طوره طلبة من الجامعة الألمانية الأردنية. الفكرة تتجاوز الصورة التقليدية للروبوت، فهو روبوت مستقل بستة أرجل صمم للعمل في الأراضي الزراعية الجبلية وغير المستوية وفي المناطق التي يصعب على الآلات التقليدية الوصول إليها.
0: نعم، يستخدم الروبوت تقنيات الذكاء الاصطناعي والجوية والصور الطبيعية وتحديد مدى صعوبة عبورها ثم اختيار مساره بصورة ذاتية. الأهم أنه لا يكتفي بالتنقل، بل يمتلك آلية مدمجة لزراعة البذور في المواقع التي يحددها النظام باعتبارها مناسبة. وقد حصل المشروع على المركز الأول من فئة المشاريع العلمية المفتوحة ضمن بطولة كأس قزوين العالمية للروبوت لعام 2026 التي أقيمت في العاصمة الأردنية.

0: ذاباجينيا باكو، ومن زراعة البذور إلى تلقيح النباتات تأتي تجربة أخرى من محافظة الكرك. هناك يعمل طالب الثانوية العامة هيثم سعود المعايطة على مشروع يستلهم طريقة النحل في تلقيح النباتات. الفكرة تقوم على دراسة الأصوات والاهتزازات التي يصدرها النحل أثناء الطيران والتلقيح، ومحاولة محاكاتها بطريقة تقنية. وبعد أن لم تتحقق السماعات التقليدية نتيجة المطلوبة، اتجه المشروع إلى استخدام موجات غير مسموعة للبشر بهدف توجيهها نحو النباتات المستهدف دون التأثير في النباتات المجاورة.
1: ويتكون النظام الرابوت الذي يتعرف على النباتات الجاهزة للتلقيح، ثم يرسل أوامر إلى طائرة مسيرة تقترب من الزهرة وتطلق موجات مدروسة تساعد على إحداث اهتزاز يمكن أن يساهم في نثر حبوب اللقاح. قد تبدو الفكرة غير مألوفة، لكنها تعكس اتجاها مهما في التكنولوجيا الحديثة، وهو محاولة محاكاة الطبيعة والاستفادة من سلوك الكائنات الحية في ابتكار حلول جديدة. وهذه المشاريع تأتي في وقت يشهد فيها الأردن توسعا في البطولات والفعاليات المتعلقة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي، فقد شارك أكثر من 230 فريقا وما يزيد على 800 متسابق ومشرف ومنظم في البطولة الوطنية الرابعة لروبوتات السومو، كما شارك أكثر من 100 فريق في البطولة الوطنية الأردنية للروبوتات متتبعة الخطة. أما مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي لعام 2026 فقد استقطبت نحو 400 مشارك من 10 دول عربية، وتنوعت منافساتها بين الروبوتات والأفكار الإبداعية والبحث العلمي. وفي بطولة كأس بحر قزوين العالمية في باكو حقق طلبة جامعة البتراء أيضا نتائج متقدمة من خلال مشاريع من بينها حارس النخيل. هذه تجارب تكشف تحولا في طريقة التعامل مع الروبوتات من مجرد آلات تنفذ مهامها محددة إلى أنظمة يمكن توظيفها في الزراعة والتعليم والبيئة ومجالات أخرى. لكن التحدي الحقيقي لا ينتهي عند الفوز في المسابقة.
0: بالفعل الخطوة الأهم هي أن تخرج هذه الأفكار من المختبرات وقاعات المنافسات وتتحول إلى منتجات وحلول يمكن استخدامها على أرض الواقع. فحين يستخدم طالب الذكاء الاصطناعي ليجعل روبوتا يزرع في الجبال أو يحاول محاكاة طريقة النحل لمساعدة النباتات، فإن التكنولوجيا هنا لا تبدو مجرد أجهزة وشاشات، بل تصبح طريقة جديدة للتفكير في المشكلات والبحث عن حلول لها. وربما تبدأ مستمعين بعض الابتكارات بفكرة صغيرة داخل قاعة دراسية، لكنها قد تصل يوميا أو يوما إلى مزرعة أو مدرسة أو مشروع يخدم الناس. تلك هي التكنولوجيا، حيث لا يكون السؤال فقط ماذا يستطيع الروبوت أن يفعل، بل ماذا يستطيع الإنسان أن يبتكر به. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا لجديد وأخبار التكنولوجيا.

0: عدنا لكم من جديد أعزائي المستمعين إلى فقرة ختم هذه الحلقة، فقرة حدث. وفي مثل هذا اليوم 22 من سبتمبر شهد العالم أحداثا سياسية وعسكرية وتاريخية تركت أثارا امتدت لسنوات، من إعلان الاستقلال والتحولات السياسية إلى الحروب والمشروعات الحضارية الكبرى. في هذه الجولة نستعرض بعض الأحداث البارزة وقعت في 22 من سبتمبر عبر سنوات مختلفة، ونبدأ من عام 1952 حيث انتخب كميل شمعون رئيسا للجمهورية اللبنانية، وذلك بعد أيام من استقالة الرئيس بشار الخوري تحت ضغط الشارع في مرحلة سياسية مهمة من تاريخ لبنان.
1: وفي عام 1956 عقدت قمة ثلاثية في مدينة الدمام السعودية، جمعت ملك السعودية سعود بن عبد العزيز آل سعود والرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس السوري شكري القوتلي في لقاء عكس طبيعة العلاقات العربية في تلك المرحلة.
0: وفي عام 1960 أعلنت مالي استقلالها لتنضم إلى الدول الأفريقية التي نالت استقلالها خلال موجة التحرر من الاستعمار التي شهدتها القارة في منتصف القرن العشرين.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1968 انتهت أعمال نقل معبد أبو سمير في مصر في واحد من أبرز مشروعات إنقاذ الآثار بعد أن أصبح المعبد مهددا بالغرق نتيجة بناء السد العالي وتكون بحيرة ناصر.
0: وفي عام 1980 اندلعت الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات وعرفت باسم حرب الخليج الأولى، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة وتركت آثارا سياسية على المنطقة لسنوات طويلة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2018 تعرض عضو عسكري في مدينة الأحواز جنوب غرب إيران لهجوم مسلح خلال إحياء ذكرى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى وتبنته جهات مسلحة مختلفة. إذن مستمعينا الكرام، تلك كانت 10 أحداث من 22 من سبتمبر تعكس كيف يمكن ليوم واحد في التقويم أن يحمل صفحات متعددة من التاريخ بين الاستقلال والتحولات السياسية والمشروعات الحضارية والحروب والأزمات. كانت هذه جولتنا الأخيرة من قهوتنا المغربية، رافقناكم فيها من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم يوم غد في هذه الساعة، كونوا بخير في أمان الله ورعايته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نبض المدارس. مع احتفالات شعبنا اليمني بذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، يسرنا أن نلتقيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، ونبث لكم فقراتها من مدرسة المجد الأساسية بحي الروضة مديرية المدينة، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة حكاية تفوق، والتي نلتقي فيها بنموذجين متميزين من الطلبة المتفوقين، بل من التلاميذ في هذه الصفوف الصغيرة من مدرسة المجد. رحبوا معي بالطالبين المتفوقين أحمد يحيى إسماعيل وشهد علي محمد، فأهلا وسهلا بهما. عرفنا بنفسك.
1: أحمد يحيى إسماعيل أحمد، أنا من محافظة تعز، أنا في مدرسة المجد أدرس للحين
0: صف كم أنت الآن؟
1: صف خامس، العمر 10 سنوات.
0: وأنت اسمك عرفينا؟
2: شهد علي محمد صالح من خطرز. الترتيب الأول في محافظة صنعاء بأيس.
0: صف كم أنت الآن هنا؟
2: الصف الثالث.
0: أحمد إسماعيل، أنت في هذا الصف، حدثنا عن رحلتك في التفوق من الصف الأول.
1: يعني كنت كل يوم أنا أذاكر وأحفظ وراجع الدروس حقي، يعني أحفظ الدرس قبل الأستاذة، لما تجي الأستاذة وأنا قد أنا جاهز للدرس مشروع من عندي. جاءت في الحصة وشارك في الحصة واجتهد في الاختبارات وكن مع الأستاذة مركز.
0: جميل جدا. أحمد، إيش دور أسرتك في تشجيعك؟
1: أسرتي أيضا تابعوني كل يوم.
0: جميل جدا. ننتقل إليك، حدثينا عن رحلتك في التفوق من الصف الأول.
2: أنني أركز مع الأستاذة وقت الاختبار، أراجع أجل الأستاذة وأنا حافظة.
0: جميل جدا. تذاكري كثير؟
2: أيوة.
0: تنظيم وقتك؟ طيب، وقت اللعب والوقت الذي يقضيه كثير من الطلاب فوق الجوال الوالدين أو كذا، هل أنت مع تضييع الوقت في الجوال ولا مع المذاكرة؟
2: مع المذاكرة.
0: جميل جدا. نعود إليك أحمد، الكثير من الطلاب أحيانا قد يهمل في وقت الدراسة ثم يجتهد في وقت الاختبارات، هل أنت مع هذا الأسلوب أم أنك مع الاجتهاد والمذاكرة باستمرار؟
1: أنا أيضا مع الاجتهاد والمذاكرة مستمرا.
0: جميل جدا. ما هو دور المدرسة في تشجيعك؟ هل تقوم المدرسة بجهود من أجل تشجيعك؟
1: نعم، يعني يدرسوني ويشرحوا الدرس لنا ونحن نجي جاهزين.
0: جميل جدا. أنت أيضا إيش دور أسرتك ودور مدرستك في تشجيعك؟
2: أبي وأمي يذاكروا لي، ولما أصير المدرسة أزيد أراجع أستاذة ونحن.
0: يا سلام. المدرسة هل تشجعك؟
2: أيوة.
0: من أكثر شخص شجعك في المدرسة؟
2: المدير.
0: جميل جدا. طيب، لو عدنا إليك يا أحمد، إيش مواهبك ومهاراتك؟ إيش عندك من مواهب؟
1: الخط والمذاكرة والكرة قدم.
0: جميل جدا. في الجانب الرياضي أنت تهتم بكرة القدم، يا سلام. هل تحب تعلم الحاسوب؟
1: نعم.
0: جميل جدا. أنت إيش مواهبك؟
2: أن أذاكر وأقرأ الرسم.
0: الرسم، ترسم لوحات تهتم بها؟
2: نعم.
0: جميل جدا. نعود لك أحمد، وأنت في هذا المرحلة في هذا السن الصغير، ما هو طموحك وموهبة وأمنيتك في المستقبل إن شاء الله؟
1: أنا أكون دكتور في المستقبل
0: إن شاء الله. بتفتح عيادة وتعالج الناس، تعاونهم؟
2: نعم
0: إن شاء الله. أنت أيضا، ما هي موهبتك وما هي أمنيتك وما هي طموحك؟
2: دكتورة.
0: سلام. إذن معنا دكتورة ودكتور، معنا طبيبين إن شاء الله في المستقبل الزاهر تكونوا من المميزين. نحن في شهر سبتمبر ونحتفل كل عام بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر، إيش رسالتك لزملائك في هذا العيد الوطني؟
1: نحن نحتفل في 26 سبتمبر ونحتفل في المدارس أيضا في 26 سبتمبر.
0: تدعو طلابك للمشاركة في هذه الاحتفالات؟ تدعو زملائك للمشاركة في هذه الاحتفالات؟
1: نعم.
0: جدا، إذا الرسالة جميلة. نعود إليك ختاما، ما هي رسالتك لزملائك وزميلاتك في الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر؟
2: أن نحقق أهداف 26 سبتمبر.
0: جميل جدا، تحفظي أهداف الثورة الستة؟
2: أيوه.
0: جميل جدا، إذا ينبغي على كل الطلاب والطالبات أن يحفظوا تاريخ الثورة وأهدافها ومبادئها، وكذلك أيضا أن يفتخروا بالاحتفال بها في كل وقت وفي كل حين. إذن شكرا في ختام هذه الفقرة للطالبين المتفوقين أحمد يحيى إسماعيل وشهد علي محمد، شكرا جزيلا لإبداعهما، وشكرا للموصول للأخصائية الاجتماعية الأستاذة رشا لتعاونها في نجاح تسجيل هذه الفقرات، ولمدير المدرسة وكافة الإداريين والمعلمين في هذه المدرسة. الشكر موصول أيضا لأسرتي هذين الطالبين المتفوقين، وهما في هذه الصفوف في بداية انطلاقتهما نحو مرحلة أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم نبض المدارس، والتي نبثها لكم من مدرسة المجد الأساسية بحي الروضة مديرية المدينة. مع قرب احتفالات شعبنا اليمني بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، ضمن الكوادر التربوية والتعليمية المتميزة في محافظة مأرب، والتي قامت بجهود كبيرة في العمل التربوي خلال المدارس في محافظة مأرب، يسرنا أن نلتقي بضيفتنا في فقرة متألقون الأستاذة ذكرى عبدو فرحان من معلمات الصفوف الأولى من مربيات الصفوف الأولى بمدرسة المجد، فأهلا وسهلا بها. أستاذة ذكرى، في مستهل هذا اللقاء، مرحبا بك. أهلا
3: وسهلا وحياك الله، ويسعدنا بهذا اللقاء. اسمي ذكرى عبد يحيى أحمد فرحان.
0: أستاذ ذكرى، عرفينا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
3: ذكرى عبد يحيى فرحان، مربية صف أول، مؤهلة ثانوية، سنوات الخبرة 4 سنوات. الآن درست في مدرسة المجد، وقبلها درست في مدرسة صلاح الدين، ومن قبلها درست في مدرسة عرش بلقيس للصم والبكم لمدة عام.
0: أستاذة ذكرى، كونك تنقلت بين عدة صفوف وعدة مدارس أيضا، بما فيها أيضا مشاركتك في تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم، برأيك كيف يستطيع المربي الصف أو الصفوف الأولية أن يتجاوز الصعوبات لدى طلابه بالذات في القراءة والكتابة؟
3: أن نعرفهم وأحببهم بالقراءة، بنهج القراءة، بأن أدعمهم بالتحفيز، بأن أكون معهم كولي أمر، يعني مش كأني أستاذ، أكون أنا والطالب يعني بيننا كأن إحنا أصدقاء، مش كأنه أستاذ وطالب. وأحاول معهم أولا بفهمهم بنهج القراءة والتحبيب في نهج القراءة، لأنه نهج القراءة هو الأساس، أساس للتلميذ، ما يطلعش التلميذ إلا بنهج القراءة. وإذا أحب نهج القراءة وحب المعلم، هو بيكون كل شيء عنده سهل وبسيط إن شاء الله.
0: في جانب استخدام الوسائل التعليمية والمعينات التربوية الأخرى أيضا، ما أهمية وجود الوسيلة التعليمية والمعينات التقنية بالذات ونحن اليوم في العصر الحديث؟
3: مهم جدا بالذات في التعليم، لأنه كل درس كل حاجة لازم يكون معنا وسيلة، وكل وسيلة تختص بدرس. إذا ما بش وسائل يعني ما بعدك درس تتجاوز هذا الدرس مثلا. لهذا أحبب أنه يكون معي وسائل، ما أحضر الدرس إلا بوسائله، وكذلك تساعد الطالب على فهم الدرس لما يكون لديك وسائل. أما تدخل الطالب بدون وسائل ما بيفهمش.
0: كمربية صفوف أولية تهتمين بطلابك وطالباتك في المدارس، حدثينا عن تجربتك في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وبالذات فئة الصم والبكم.
3: والله كانت أول سنة لي، وكانت أحسن سنة يعني معهم الصراحة، لأن الصم والبكم يعني برعايتهم غير الطلاب الثانيين، ويحتاجوا لهم رعايات خاصة، بس بالنسبة لي كانوا أحسن، بالرغم أني درست نحن 3 سنوات طلاب مش حق يعني مش عاقة حق ذول الحاجات الخاصة، بس هذه كانت سنة الصدق الحمد لله، وإني كنت معهم يعني أسعد من ما الصراحة.
0: استفدت أيضا من الدورات المتعلقة بلغة الإشارة الخاصة بالصم والبكم؟
3: الحمد لله، وكان الداعم لي الأستاذ خالد الرحبي، و الحمد لله يعني تجاوزتها بسهولة، وإن شاء الله أني مرة ثانية درست معاهم ولا حالفني الحظ، يعني حاجة سهلة في الحل.
0: انتقالك إلى المدارس العامة والتعليم العام بدءا بمدرسة صلاح الدين ثم مدرسة المجد، كيف وجدت تجربة قيامك بهذا الواجب التربوي كمربية صف؟
3: الحمد لله أنا يعني أولا أقوم بكل واجباتي والكمال هو لله. درست مدرسة صلاح الدين العامين الأولين بس أنا نقلت بسبب يعني البعد وهذا مسافة البيت وهذا، ولا مدرسة ممتازة، والآن نقلت في مدرسة المجد وإن شاء الله أني أحسن والخبرات يعني هذا هي اللي تطور من الإنسان.
0: في ملق باكتشاف المواهب وتنمية المهارات من المهم جدا أن يساعد مربي الصفوف الأولى إدارة المدرسة في اكتشاف الموهوبين ويساهم في تنمية مواهبهم ومهاراتهم، ما هو دورك كمربي صف في اكتشاف هؤلاء الموهوبين وتنمية مواهبهم ومهاراتهم؟
3: من خلال الأنشطة والفعاليات والتحفيز وأشوف كل طالب موهبته، يعني ما أقرش أنا الموهبة للطالب، هو الطالب اللي يعطيني الموهبة، وأنا أكون لها الداعم وأكون لها المحفز وأكون لها المشجع في هذه، ومن خلال التجارب يعني لما أجرب الطالب في هذه الموهبة ونجح فيها أنه أدري أن الطالب هذا موهوب، وكلنا داعم إلا أنا مع الكادر المدرسي كامل، وأولا وأخيرا كلها مع الأستاذ رشا والمدير المدرسة الأستاذ نايف.
0: ضمن المهارات المهمة في تعليم الصفوف الأولى أيضا التعويد على الحساب الذهني وكذلك مهارات الحساب، وإضافة أيضا إلى تطبيق الكثير من الأمور المهمة في تعزيز الأخلاق والإخاء بين الطلاب، ما هو دور المربية في تنمية وتعزيز هذه المهارات وتلك القيم؟
3: دور المربي بأن يكون يدعمهم بهذه الأشياء، بأن يكون معهم دائما في الأنشطة الحسية ومثلا الأنشطة داخلية الفصل وخارج الفصل، تنوع في هذه الأشياء في هذه الأنشطة. وأما من شان الحسابي بيكون حتى الطالب لما يكون روح في البيت يعني يحصلها حتى في البيت بالذات هذه الأنشطة الحسابية، كل مع استمراره ولي الامور، اذا كان ولي الامر مع المربي فبيكون يعني نكون هنا وهم يد واحده فبينجح مستقبل ان شاء الله الطلاب. اما يعني اذا انا حفزتهم في المدرسه وهذا واهمال من ولي الامر تكون صعوبه شويه، اذا كنت انا ولي الامر في نفس هذا ومع جميع الوسائل مع الحمد لله بنتجاوزها بسهوله والحمد لله.
0: جميل جدا. الاستاذه ذكرى فرحان، اين تريد ان ترى نفسها في المستقبل؟ ما هو طموحك؟
3: إن شاء الله يعني لا أعلى إن شاء الله، إن شاء الله أني أكمل تعليمي وأني أكون قدوة لطلابي الأولين والأخيرين إن شاء الله.
0: في الختام ونحن نسجل هذه الحلقة بالتزامن مع الأعياد الوطنية، ما هي رسالتك للطلاب والطالبات في مثل هذه المناسبة الوطنية السعيدة؟
3: والله رسالتي أوجهها أولا أن يكون لدينا جيش قوي وقادر على حماية مستلزمات الثورة، وأن يكون لدينا بيئة تعليمية ناجحة وقوية تلبي احتياجات المستقبل واحتياجات الشعب، وأن الطلاب أن علم التلاميذ على الثورة وعلى أهدافها وعلى سبتمبر ولماذا أقيمت هذا الثورة وكيف كان الفرق بين الشعب قبل الثورة وبعد الثورة وأنها خرجتنا من الظلمات إلى النور، ومع استمرارية الأهداف والأناشيد الوطنية والدعم للوطن يكون الطالب يتربى على هذه الأشياء ويحب الوطن.
0: إذن تعليم وتعويد الطلاب على محبة هذا الوطن وحفظ أهداف الثورة والاعتزاز كما ذكرت لنا أيضا بهذه الثورة الاحتفال بها باستمرار والفرحة كلما مرت الذكرى، تلك الأمور وتلك القيم أيضا مهمة جدا. نتمنى لك التوفيق أستاذة ذكرى، وبإذن الله أن نراك نجما أكثر معانا في هذا الصرح التربوي وفي غيره أيضا داخل محافظة مأرب. تحياتنا لك والشكر الجزيل لإطلالتك معنا في خلال هذه الحلقة.
3: شكرا جزيلا لك، ولنا السعد بلقائكم، الله يقدرنا على تقديم هذه الرسالة وعلى حماية يمننا وشعبنا، إن شاء الله يكون يد واحدة إن شاء الله، هذا الذي نتمناه من الشعب.
0: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، نشكر باسمكم ضيفتنا في فقرة متألقون الأستاذة ذكرى عبد فرحان، مربية صفوف الأولية بمدرسة المجد الأساسية، شكرا جزيلا لها. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة مضمار الإبداع، والتي نلتقي فيها بكوكبة إبداعية مميزة من طلاب هذه المدرسة الأساسية، والذين يبادرون للتعليم ويحرصون على الاجتهاد فيه، ويحرصون أيضا على تنمية مواهبهم ومهاراتهم في عطاء تربوي وإبداعي متميز رغم صغر سنهم. لنقترب منهم أكثر ولنتعرف عليهم.
4: اسمي علي صادق علي محمد عثمان من الصف الخامس، عمري 10 سنوات، وموهبتي أن أنشد.
0: طيب علي، ما هي الأنشودة اللي تتحفنا بها ونحن نحتفل بالأعياد الوطنية؟
4: هي هذه الأنشودة التي سوف أقولها تعبر عن مدرستي. عندي أنشودة وطنية وسوف أفرح بوطني.

0: طيب علي، هل لديك أنشودة أخرى؟
1: نعم، عن مدرستي. مدرستي يا بيت الثاني، فيها نتعلم، نقرأ، نكتب، نلعب، نحفظ ونفهم.

0: في العلوم نتعلم كيف الأرض تدور، وفي العربي نتعلم لهجتنا العربية، قال يقول وقال.
1: طيب علي، الكلمات التي تنشد بها هل هي من تأليفك أم من تأليف من؟
0: أنا أحب الأنشودة وألفها وأعطي أنشودة وأحفظها من نفسي.
1: جميل، هل تشارك في فقرات الإذاعة تقدم في الإذاعة؟
0: نعم.
1: جميل جدا، إذا علي عثمان من الطلاب المتميزين في الإنشاد والإلقاء أيضا، شكرا جزيلا لك.
2: اسمي سيناء إبراهيم من الصف الرابع، عمري 9 سنوات، معي موهبة القرآن.
1: في مجال القرآن الكريم كم تحفظي؟
2: قدنا بالجزء الثاني.
1: جميل، في الإنشاد إيش الأنشودة اللي تسمعينها؟
2: قمرون.

0: الله.
1: إذن المبدعة سيناء في مجال الإنشاد وفي حفظ القرآن الكريم أيضا، شكرا جزيلا لك.
0: دعاء بسام، أحمد، علي، محرم، حسن، القحوي.
1: إيش موهبتك؟
0: القرآن والأنشودة.
1: صفك كم أنت؟
0: ثاني.
1: طيب إيش الأنشودة اللي تسمعينها؟
0: أنا عندي خامسة و أنا إنسان لي إحسان.

0: يقفز في يوم وسلام. في الأذنين أسمع صوتا كالعصفور وهو يحلق فوق التوت. بلساني أتذوق الحلوة فيها جسمي قسم الحلوة.
1: يا سلام، هل تحفظ على الحواس الخمس؟
0: نعم.
1: جميل جدا. إذا دعاء القحوي في مجال الإنشاد وكذلك أيضا حفظ القرآن الكريم، شكرا جزيلا لك.
2: اسمي حكيم عصام علي محمد حسان العفيف. موهبتي الرسم. صف سادس.
1: نحن في سبتمبر، إيش الرسمات اللي دائما تقدمها في الأعياد الوطنية؟
2: الرسم يعني اللي هم بيحرقوا 26 سبتمبر هذا.

0: إذن حكيم عصام المبدع في مجال الرسم والمهتم أيضا بالرسمة الوطنية، شكرا جزيلا لك.
1: أنا اسمي عبود محمد علي رجال حجري، موهبتي أنا عمري 12 بدرس مدرسة المجد الصف الرابع، موهبتي الشقلبات.
0: طيب الشقلبة هذه المهارة الرياضية اللي تجدها، إيش عندك من مهارة رياضية غيرها؟ شطرنج. طيب في كرة القدم تشارك في الملعب، تلعب مع زملائك؟ جميل جدا. الحركة البهلوانية هذه والشقلبة من أين اكتسبتها؟
1: تعلمتها من نفسي.
0: طيب بس أكيد تحافظ على نفسك حتى ما تأثر العمود الفقري، صح ولا لا؟ لأن بعض الحركات الرياضية مفيدة لكن أيضا قد يكون فيها خطورة، فبتتحوط لنفسك من أي خطر؟
1: أيوة.
0: تتشقلبش فوق حجار ولا شيء؟ جميل جدا. طيب إيش أهم الحركات البهلوانية اللي تؤديها في هذا المجال؟
1: الخلفية والقدامية والوراء واللولبية.
0: طيب هل التقيت بمدرب جمباز أو تيكواندو علمك هذه الحركات؟
1: ولا حدا.
0: المستقبل زهر إن شاء الله، وهذه الحركات الجميلة تعتبر من حركات الجمباز، ونشكرك أيضا على إتقانك لها، ونوصيك أيضا بالحفاظ على نفسك من الوقوع في أي خطر. إذن عبود محمد المبدع في المهارات الرياضية، شكرا جزيلا لك.
2: الاسم عندليب بلال عبد الله نبهان جبران، أبلغ من العمر 11 سنة، الصف الخامس، الموهبة إنشاد وقرآن والنقش.
0: طيب نبدأ من مجال القرآن الكريم، في أي مدرسة في أي مركز تحفيظ تدرسين، وكم تحفظي من القرآن؟
2: القردعي.
0: كم تحفظي؟
2: 20.
0: ما شاء الله، يعني قريب إن شاء الله تختم المصحف. بارك الله فيك. في مجال الإنشاد أيضا، ما هي المشاركة اللي تسمعينها؟
2: شهود عن الثورة الوطنية.

0: عزة الإسلام تجري في دمي، ودعاة الشر لن تخدعني، فلتعيشي يا بلادي واسلمي، فلتعيشي يا بلادي واسلمي.
1: جميل جدا. في مجال النقش هل لديك أساسيات، وما مدى إتقانك للنقش؟
0: أرسم بس هكذا نفسي، أرسم يعني بس في بعض الدفاتر.
1: جميل جدا ما شاء الله. في مجال إنشاد صوتك جميل، هل تنوين المشاركة في مسابقة المحافظ للإبداعية للطلاب هذا العام؟
0: نعم
1: بإذن الله. إذن عندليب بلال الحافظة للقرآن الكريم والمنشدة الرائعة التي أتحفتنا بالأناشيد السبتمبرية والثورية، وكذلك الفنانة في مجال النقش، شكرا جزيلا لك.
2: أنا اسمي فيصل فهد الشعوري، عمري 11 سنة، الصف السادس، موهبة الشعر.
1: جميل جدا. ما هي القصيدة اللي تسمعنا؟
2: صنعاء صبرك إن العيد قد أزفت، ساعته وجلال الفتح قد قربا، سبتمبر قادم بالحق يسنده، اكتوبر بنشيد جامح طربا، كأنني بالجراف الآن تبرأ من نزيلها ومن الشر الذي جلبا، ترمي بما في يديها من ملازمه، كأنها شاهدت في طيها جربا، وذلك الكاهن المرعوب يبحث في سدائل الموت عن شق لينسربا، يستفسر السحر عن ثقب النجاة ولا يلقى سوى رأسه بالموت قد ثقبا، وعامل الخمس الراوي يحاول أن يعيد حتى لضرع الضب ما احتلبا، كأنني الآن بالمنهوب في يده هراوة

0: يجري خلف من ناهبا وبالعمائم ملقاة كأحذية لمذنبين أرادوا الجري والهربا كأنني ببني الرسي قد سحقوا ونهج أبليس في السبعين قد صلبا كأنني الآن في صنعاء وهي بلاء خوف تعيد على إلى أجياده الذهبا والنصر بين يديها كلما ابتسمت أدنى إلى شفتيها التمر والعنبا.
1: إذن فيصل الشعوري المنشد والماهر في إلقاء القصائد الشعرية الثورية، شكرا جزيلا لك.
2: الاسم صديق ناجي صالح الزبادي، الصف السادس، عمري 12 سنة، موهبتي الإنشاد.
1: جميل جدا صديق، أنشودة جميلة تحب أن تسمعنا في هذا اليوم؟
2: عن القدس.

0: قريب.
1: إذن الصديق الزبادي الماهر في الإنشاد والذي قدم لنا هذه الأنشودة لتذكرنا باستمرار بالقضية الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.
0: اسمي سالم زياد عبد الله أحمد مقلي، العمر 11، الصف الخامس، الموهبة إلقاء كلمة عن 26 سبتمبر و 14 أكتوبر.
1: في مجال الإلقاء هل تشارك في الإذاعة المدرسية وتقدم الكلمات؟
0: نعم.
1: جميل جدا. هل تشارك في تقديم احتفالات المدرسة؟
0: نعم.
1: جميل. الكلمة السبتمبرية التي وعدتنا بها، حبذا أن تسمعنا هذه الكلمة الجميلة.
0: في كل عام يعود علينا 26 من سبتمبر ليكون أكثر من مجرد تاريخ يخطر في ذكريات الأيام، بل هو روح نجدد فيه وجدان كل يمني آمن بالحرية. إنه اليوم الذي أنبعث فيه فجر الجمهورية بعد ليل طويل من الظلم والاستبداد، ليعلن أن عهد الرعية قد ولي وإن شمس المواطن متساوية. قد أشرقت ثورة سبتمبر ليست حادثة عابرة، بل هي ميثاق العزة الذي وقعه الشعب بدمائهم قاطعا الحبل السري بين الماضي المظلم والمستقبل المنير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن سالم زياد المبدع في الإلقاء والذي أتحفنا بهذه الكلمة الحماسية، شكرا جزيلا لك.
2: اسمي نجم عارف محمد إسماعيل الغيلي، الصف السادس، العمر 12، معي إلقاء موهبتي قرآن ونشيد.
1: جدا. في مجال القرآن الكريم كم تحفظ؟
2: أحفظ 10 أجزاء.
1: ما شاء الله. في أي مركز تحفظ تدرس؟
2: في مركز الفتح.
1: جميل جدا. إيش رسالتك للطلاب الذين يهملون الدراسة في حلقات القرآن؟
2: أنصحهم بأن يتعلموا القرآن.
1: جميل جدا. طيب في مجال الإنشاد ونحن في هذه المناسبات والأعياد الوطنية، ما هي الأنشودة التي تتحفنا بها؟
2: عن بلادي. بلاد

فتطواني فلا حد يباعدنا ولا خصم يفرقنا لسان الضادي يجمعنا بقحطان وعدنان لنا مدينة سلفات سنحييها وإن دثرات ولو في

0: بلاد العرب أوطاني.
1: إذن نجم عارف الحافظ روي للقرآن الكريم وكذلك أيضا المنشد، شكرا جزيلا لك.
2: اسمي ليان نبهان جبران، نبهان محمد، الصف الرابع، الموهبة القرآن والأنشودة.
1: جدا. كم تحفظ من القرآن؟
2: خمسة
1: أجزاء ما شاء الله. في أي مركز تحفيظ؟
2: توبة.
1: جميل. في مجال الإنشاد، نحن في شهر سبتمبر، الثورة والأحرار، بماذا تتحفينا في هذه المناسبة؟
2: فراق.

0: لا يخذلني.
1: ليان شكرا جزيلا لك. في ختام هذه الفقرة الإبداعية مستمعينا الكرام، نشكر باسمكم ضيوفنا من طلاب مدرسة المجد الأساسية، شاكرين لتعاون مشرفة الأنشطة المدرسية والأخصائية الاجتماعية تعاونهما، والشكر الجزيل لهما. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى الفقرة الختامية في هذا البرنامج، فقرة هموم وتطلعات إدارية. يسرنا في هذه الفقرة أن نلتقي بالأستاذ نايف السلمي مدير مدرسة المجد الأساسية، فأهلا وسهلا به. أستاذ نايف مرحبا بكم، وسبتمبر مجيد علينا جميعا.
2: أهلا وسهلا، حللتم رحبا ونزلتم سهلا، شرفت مدرسة المجد بوجودكم، وأهلا وسهلا بكم.
1: في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
2: أنا الأستاذ نايف محمد ناجي السلمي مدير مدرسة المجد، مؤهلي بكالوريوس، سنوات الخدمة 34 عام في الميدان، والآن آخر العام هذا يعني آخر السنة أو آخر 34 سنة مدير مدرسة.
1: أستاذ نايف، حدثنا عن مدرسة المجد، عن نشأتها ومكوناتها.
2: مدرسة المجد هي من أول ابتدائي حتى سادس 6 فصول، ولكن هذا العام شعبنا صف أول وثاني وثالث إلى 6 شعب، وينقصنا شعب رابع خامس سادس، وإن شاء الله في المستقبل التربية تستجيب لنا وتعطينا الشعب الكافية.
1: كم عدد الطلاب في المدرسة وكم عدد الكادر؟
2: عدد الطلاب 600 طالب وطالبة، مع العلم بأننا نرد أكثر من 2000 طالب وطالبة لعدم وجود في معوقات الكادر التعليمي الفصول.
1: كم عدد الكادر؟
2: الكادر 12 معلمة والمدير 13.
1: طيب أخي الكريم، ما هي أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عملكم؟
2: أهلا والله، الصعوبات كثيرة، منها مختصر يعني الفصول قليلة، المعلمين، الكتب، ولكننا نتجاوزها ونتصرف بجهود مجتمعية. كان لا يوجد معنا لا كمبيوتر ولا إذاعة، واشتريناها بجهود الناس الأوفياء من أولياء الأمور، والله الحمد الأمور ماشية على أحسن حال إن شاء الله.
1: هل نستطيع أن نقول أن أبرز صعوبة تواجهكم هو عدم وجود المبنى المكتمل؟
2: نعم، أبرز الصعوبات هي عدم وجود المبنى الواسع للطلاب، حيث نرجع كل عام ما يقرب عن 2000 إلى 1500 إلى 1000 طالب وطالبة.
1: كانت لديكم فصول لاستوعبتم جميع هذا العدد، وكذلك أيضا لو كان لديهم كادر؟
2: كان لدينا فصول لأستوعبنا أكثر من 2000 طالب وطالبة، فنحن بحاجة إلى مدرسة كبرى جوار هذه المدرسة نستطيع أن نستوعب، لأننا وقعنا بمربع كبير وملحق إليه عدة حارات، أكثر من 10 حارات تتوافد على هذه المدرسة، ويسبب لنا إحراجات كبيرة جداً.
1: أستاذ نايف، لا شك أن هناك صعوبات ومعوقات تواجه سير العمل التربوي في كل مكان، وبالذات في ظروف الحرب والنزوح، لكنكم استطعتم تجاوز كثير من هذه الصعوبات. ما هي أهم الطموحات والتطلعات التي تسعون لتحقيقها؟
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى أن مكتب التربية يستجيب لنا ويسلم لنا المبنى الجديد المجاور، بحيث نحن إلى أمس الحاجة له، ومستعدين أن نخفف على المدارس المجاورة بحجم كبير، لأن معظم الطلاب الذي يدرسوا في الروضة أو في رقية يأتوا من مدرستنا، من جوار مدرستنا، نظرا للازدحام لدينا. فلو فتحت أو سلمت لنا المدرسة الكبيرة الذي مجاورة لنا، كان استقبلنا أعداد كبيرة من الطلاب الذي يدرسوا في الروضة أو في رقية، وبالتالي لن يكون عليهم أي ثقل أو أعداد غير طبيعية أو كثافة. نعم، نطمح إلى وجود هنجر للطلاب، بحيث لا يوجد هنجر، نطور بالطلاب على أشعة الشمس تحت أشعة الشمس، ونتمنى أن يستجيبوا المسؤولين لنا في وجود أخصائيين في الأنشطة، نوجد معنا أخصائيين أنشطة وحتى سكرتير. إلى الآن نأخذ سكرتير يعني زي ما تقول مساهمة مجتمعية، ما في معنا سكرتير ولا مشرفين أنشطة، ولكن الأمور ماشية ولله الحمد، لأننا نبذل جهد فوق طاقتنا.
1: أستاذ نايف، حدثنا عن سير الأنشطة في المدرسة ومدى تعاون أولياء الأمور في نجاحها.
2: والله الأنشطة لا بأس، شكلنا فرق الكشافة، فرق مختلفة، الكشافة فرق صحية، فرق النظافة، فرق يعني إسعافات أولية بمساعدة بعض المعلمات لديهن خبرة، ولكن نطمح إلى مثلا الكشافة، لا يوجد لدينا بذلات الكشافة ولا يوجد مدرب، رغم أن احنا قدمنا إلى مدير مكتب عام الشباب والرياضة فلم يستجاب لنا، ووعدنا وعود إن شاء الله تتحقق، إلى الآن لم نستلم أي مساعدة للكشافة للمدرسة، رغم وجود معنا 20 عنصر من الكشافة متدربين ومؤهلين لكي يعرضوا في أعياد سبتمبر وأكتوبر. وإن شاء الله مع الأيام أو مع السنوات القادمة يتم تحقيق بعض طموحاتنا، لأننا مجدين في عملنا ومدرستنا مشهورة. الآن يأتوا الطلاب معظمهم من المدارس الأهلية إلى مدرسة المجد حبا في التعليم فيها، ولما وجد الأهالي من التعليم الجيد في هذه المدرسة. أيوة إيش يقول؟ أيوة والله الحمد والشكر. نجد الأنشطة في التربية، بصراحة مدير الأنشطة في التربية يوجهنا توجيهات مفيدة، بحيث يوجهنا ويعرفنا على مختلف أنواع الأنشطة، ونحن نقوم بالتنفيذ بمساعدة أولياء الأمور. فلدينا الشعراء البارزين، حينما تسمع الشعر تكاد أن تقول أنه من شعراء العرب القدامى، ولدينا الرسامين، ولدينا الخطاطين، ولدينا المنشدين والمنشدات.
1: جميل جدا. إذن أستاذ نايف، سير الأنشطة لديكم بشكل رائع رغم الصعوبات ورغم عدم وجود أي دعم سوى ما تجد به أحيانا أنفس أولياء الأمور أو ما تحققونه من إمكانات بسيطة. في الختام أستاذ نايف، رسالتك ونحن في 26 سبتمبر وتحتفل الجماهير الوطنية في كل مكان بهذه المناسبة، ما مدى اهتمامكم كمدرسة بترسيخ قيم الثورة والجمهورية في نفوس هؤلاء النشأ؟
2: نحن ولله الحمد والشكر نقوم بالطابور المدرسي بتوعية قيمة في لأبطال ثورة 26 سبتمبر وأكتوبر، حتى أنك تجد بعض الشباب الصغار يقلدون ما سار عليه الثوار الذين ضحوا بأرواح من أجل أن نعيش أحرارا كرماء. وأنا أدعو من أستغل هذا المنبر وأدعو كافة أطياف المجتمع إلى التكاتف مع الجيش الوطني بكل ما يستطيعون من قوة، لأننا بلينا بآفة أو بسرطان خبيث، ذلك الحوثي الذي رفض أو لم يتمسك لا بالأعراف السماوية الديانات السماوية ولا بالقوانين الأرضية، إنه خرج عن جميع القوانين وخرج عن جميع الأطر القبلية والعرفية. فلذلك يجب على الجميع أن يوعوا المجتمع كلا بجهته وكلا بموقعه حتى نستطيع أن ندحر ذلك الشر.
1: في الختام الأستاذ نايف السلمي، شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم التوفيق ولمدرستكم بإذن الله النجاح ومزيدا من التطور والتقدم، وأن تستجاب طلباتكم وتلبى احتياجاتكم بإذن الله.
2: إن شاء الله بوجودكم بعد الله سبحانه وتعالى سيتحقق الشيء الكثير إن شاء الله.
1: في ختام هذه الفقرة مستمعينا الكرام، من هموم وتطلعات إدارية، نشكر باسمكم ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ نايف ناجي السلمي مدير مدرسة المجد الأساسية، شكرا جزيلا له. في ختام هذه الحلقة مستمعنا الكرام وشعبنا اليمني والجماهير الحرة في كل مكان، تبتهج بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة والذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة، نشكر باسمكم إدارة مدرسة المجد وممثلة بمديرها الأستاذ نايف السلمي ووكيلة الأستاذ رشا محسن، وكذلك لمشرفة الأنشطة ومعلمي ومعلمات هذه المدرسة لما يقومون به من جهود جبارة. محيينا كل طلبة محيينا كل طلاب وطالبات هذه المدرسة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، والتحية لكل الطلبة في عموم الجمهورية اليمنية وكافة الكوادر التربوية والتعليمية. هذه في الختام تحية عطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج نصر الأغبس، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال دورة تمضي بإيمان على.
2: في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطال الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

0: ابن صالح.
1: إلى أبطال الجيش الوطني البواسل الذين يلبون النداء في أسرع وقت، تاركين وراء ظهورهم أبناءهم وزوجاتهم ومصالحهم الخاصة، ويتقبلون ذلك بصدر رحب وأفق واسع. إلى الرجال الميامين الذين يجدلون من خيوط أشعة الميادين أكالي الانتصار تلوح تباشيره مع كل فجر جديد، تتسامى الكائنات كلها لتطاول قاماتهم العالية وتبسط السماء نجومها وأقمارها دروبا مضيئة ليعبروا إلى سدرة الخلود. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم، ماذا رأوا منهم في كل مصطدم. أيها المستمعون الكرام، هذا هو جيشنا المقدام، فلهم منا الوفاء وعليهم منا السلام.

يستحق هؤلاء الشرفاء كل المدح والثناء بجنودهم السبائية السمراء تعتصم الكرامة وفي جباههم الشامخة آيات العزة والكبرياء. هؤلاء هم الأبطال يثبتون في المعارك كالجبال لا يفرون من القتال، وهذا حال الرجال العظام في كل زمان، عزيمة وإقدام وتفاؤل واقتحام وبعده تمكين وانتصار. إنهم أسود الوطن ورجال جيشه، حصنه الأبدي وحماة الديار الذي لا يشق لها غبار، وتاريخه ناصع ويخط بأحرف من نور ونار. الجيش الذي اعتلى الشرف والعز، الذي يأنف أن يتنازل عنه مهما كلفه ذلك، غير مبال أو مترهب من الموت، وهو العاشق للشهادة في سبيل الله دفاعا عن أرضه وعرضه وكرامته وعزته وشموخه ودينه، رفض الخضوع والخنوع والذل وبقوة تزلزل عروش الحوثي الكهنوتي المتقطرس.

أيها الرجال الأبطال، يا جنود الحق، إن أعظم صدق للرجولة وأقوى موقف للبطولة هو نصرة الرسل ونصرة الحق ووقفة ضد الباطل بلا مماراة ولا مواربة ولا محاباة. الرجولة الصادقة أن تكون مع الحق ضد الباطل ولو قتلت وحرقت وشردت. إنها الوقفة الحقة، ولو كان الثمن الروح والحياة، ولو كانت الفاتورة ألوف الشهداء وتشريد ملايين الأبرياء. فالثبات والصمود في رجولتكم عز للأمة، وشهامتكم فخر للملة. اثبتوا حتى تلقوا الله رجالا، فإن الله يحب الصادقين من الرجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الأحرار والثوار، إن الشعوب لا تبنى بالكلمات الجوفاء، ولا تبنى الأمم بالشعارات الزائفة، وإنما تبنى الشعوب والأمم بالتضحية والفداء.

أيها المقاومون الشرفاء، لكم أن تفخروا بأنكم مضيتم في طريق الشرف، في طريق الواجب خلف هذا الشعب لتحموه وتحموا أهدافه وتحموا مبادئه، ولترفعوا راية الجمهورية والوحدة والدولة الاتحادية. لكم أيها الجنود أن تفخروا، فأنتم في معركة دائمة من أجل حرية الوطن، حرية المواطن، وتستعيد الوطن بعد 21 سبتمبر حينما خرج الحوثي وميليشياته عن النظام وانقلب على الدستور، حينما خرجتم تحملوا أرواحكم من أجل القضاء على إعادة مشروع حكم السلالة والطبقة الواحدة كما خرج أسلافكم في 26 من سبتمبر. لكم أن تفخروا أيها الأبطال حينما تخدمون هذا الشعب وتتصدون بكل قواكم للرجعيين، ولكم أن تفخروا أيها الأشداء لأنكم كنتم القوة التي تدافع عن أهداف الشعب العظيمة، والقوة التي تدافع عن مبادئه السامية. فأنتم حديث اليمن الكبير، وبمثلكم نعتز ونفتخر.

جيشنا الوطني العظيم، إن بصماتكم واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، وإن تاريخ نضالكم سيعجز عن وصفه المؤرخون. فشكرا لكم ولتضحياتكم الجسيمة، شكرا لكم بعدد الليالي التي سهرتموها، شكرا لكم بعدد الأميال التي حررتموها، شكرا لكم بعدد المدن التي أمنتموها، شكرا لكم بعدد المعارك التي خضتموها، شكرا لكم.

0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب. نبدأها بأبرز العناوين. الدكتور عبد الله العليمي يبحث مع مديرة صندوق النقد الدولي دعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن. اللجنة الإشرافية والتنسيقية لدعم وإسناد الجبهات تعقد اجتماعها الأول في عدن. مأرب ترتدي حلة سبتمبرية وتتزين لاستقبال أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي بوزير في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مستجدات الأوضاع الاقتصادية في اليمن ومسار الإصلاحات الحكومية وسبل تعزيز التعامل لدعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي. واستعرض الدكتور العليمي الإجراءات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة منذ بداية العام بما في ذلك اعتماد الموازنة العامة وتفعيل المؤسسات الإيرادية وتعزيز الرقابة على المنافذ وضبط الإنفاق العام، مشيرا إلى أنها أسهمت في رفع الإيرادات وضبط العجز وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها في انتظام الرواتب والخدمات العامة بجانب الدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وأشاد بالتقدم المحرز في التعاون مع صندوق النقد الدولي وفي مقدمته استئناف مشاورات المادة الرابعة بعد انقطاع دام أكثر من 11 عاما والتوصل إلى اتفاق على المستوى أو على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية. وتطرق اللقاء إلى تداعيات تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على الاقتصاد اليمني والأوضاع الإنسانية والأمن الإقليمي والتهديدات التي تمثلها للملاحة الدولية في مضيق باب المندب، مؤكدا أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة ومؤسسات الدولة لمواجهة هذه التحديات. من جانبها أشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد بجدية الحكومة خلال فترة مشاورات المادة الرابعة ونقاشات الخبراء وصياغة رؤية وخطة عمل مشتركة بين الحكومة والصندوق، وأن هذا يعزز مصداقية الحكومة أمام المانحين والمجتمع الدولي، مؤكدا التزام الصندوق بالدعم الفني المؤسسي للقطاعات الحيوية. عقدت اللجنة الإشرافية والتنسيقية لدعم وإسناد الجبهات أمس الاثنين اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي لمناقشة سبل تعزيز آليات العمل بما يخدم المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب أو انقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية. واستعرض الاجتماع الذي ضم عددا من الوزراء وبمشاركة محافظي المحافظات وممثلي الجهات المعنية عبر الاتصال المرئي مهام اللجنة التي جرى تشكيلها بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي لتسيير قوافل غذائية وطبية باسم أبناء ووجهاء ومكونات المحافظات دعما لصمود منتسبي القوات المسلحة والمقاومة في الجبهات. وفي الاجتماع نقل عضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي عبر الاتصال المرئي للحاضرين تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس، مؤكدا أهمية دعم الجبهات وإسنادها باعتباره واجبا وطنيا ودينيا. ووجه عضو مجلس القيادة الوزراء والمحافظين برفع مستوى الجاهزية والاستعداد للقيام بواجبهم الوطني في دعم الجبهات وإغاثة النازحين، وقال سيتم خلال الأيام القادمة عقد اجتماعات مكثفة في ضوء توجيهات رئيس مجلس القيادة من أجل تنسيق العمل بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية تخدم سير المعركة الوطنية، مشيدا في السياق بالبطولات التي يسطرها أفراد القوات المسلحة في مختلف الجبهات والانتصارات التي يحققونها على طريق استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثية الإرهابية. ومن جانبه أشار رئيس اللجنة وزير الشباب والرياضة نايف البكري إلى أن انعقاد الاجتماع يعطي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ومتابعة رئيس مجلس الوزراء دكتور شاع الزنداني في ظل ظرف وطني حساس يتطلب من الجميع الارتقاء بمستوى المسؤولية والانتقال من مجرد الرغبة في الإسناد إلى عمل مؤسسي منظم واضح الأهداف سريع التنفيذ وقابل للمتابعة والتقييم. وقال لقد أثبتت التجربة خلال المرحلة الماضية أن المعركة التي يخوضها شعبنا لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ليست مسؤولية القوات المسلحة والمقاومة فقط، وإن كان رجال الميدان هم من يتحملون العبء الأكبر والأخطر، بل إنها معركة وطن بأكمله. وأكد البكري أهمية مساندة الجنود والمقاتلين في الجبهات بما يشعرهم بأن الدولة والمجتمع يقفان خلفهم وأن تضحياتهم ليست منسية وأن احتياجاتهم محل اهتمام ومتابعة ومسؤولية، مشددا على أن وحدة الهدف الوطني يجب أن تكون أكبر من أي مسميات أو اعتبارات أخرى. وأشاد الوزير البكري بموقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الثابت والمساند لليمن وقيادته الشرعية، منوها بأن المملكة قدمت الكثير في مختلف المجالات ووقفت إلى جانب الشعب اليمني في أصعب الظروف، وأكد ضرورة تنسيق وتعزيز الجهود ضمن منظومة تجمع السلطة المحلية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية والمكونات الاجتماعية والسياسية والوجهاء والشخصيات المؤثرة والمنظمات والمبادرات الشبابية والتطوعية وتوجيه الإمكانات كافة في اتجاه واحد هو إسناد المقاتلين في الجبهات. وأشار إلى أن دور اللجنة يتمثل في الربط والتنسيق والمتابعة والحشد والمساعدة في جمع جهود وإزالة العوائق والتنسيق بين المركز والمحافظات ومتابعة التنفيذ بما يضمن تحويل المبادرات والإمكانات إلى أثر حقيقي يصل إلى الجبهات. وأعرب عن تطلع اللجنة إلى دور فاعل من القطاع الخاص ورجال الأعمال ليس من منطلق التبرع فقط وإنما من منطلق الشراكة الوطنية والمسؤولية المجتمعية، مؤكدا أن نجاح اللجنة الحقيقي يتمثل في وصول الإسناد إلى المقاتلين في مواقعهم وتحويل طاقة المجتمع إلى قوة حقيقية تساند القوات في الميدان. بدورهم أكد الوزراء والمحافظون والمسؤولون المشاركون الجاهزية للقيام بهذا الواجب الوطني والديني بما يخدم سير المعركة الوطنية، مثمنين التضحيات والبطولات التي يسطرها أفراد القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في مختلف جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الممتدة من تعز إلى أطراف لحج وصولا إلى الضالع ومأرب والبيضاء وكذلك الجوف وغيرها من الجبهات. شاركت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان التحديات الناجمة عن الجماعات المسلحة من غير الدول الذي ينظمه مكتب المراقب الدائم لمجلس التعاون الدولي لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وناقش الحوار التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية الناجمة عن أنشطة الجماعات المسلحة من غير الدول وانعكاساتها على سيادة الدول وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها وسبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لها. واستعرضت الوزيرة في مداخلة لها خلال الفعالية تجربة الجمهورية اليمنية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية وما ترتب على ممارستها من تهديد لأمن اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، وتطرقت إلى تصعيد العسكري الأخير للميليشيا الحوثية في الساحل الغربي وما خلفه من ضحايا مدنيين وموجات نزوح وما يمثله من تهديد لأمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدة أن تداعياته تتجاوز اليمن لتمس الأمن الإقليمي وسلامة التجارة الدولية. تتواصل في مدينة مأرب أعمال التحضير والتجهيز للاحتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، والعيد 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة، والعيد 59 للاستقلال الوطني 30 من نوفمبر، من خلال تنفيذ عدد من الأعمال والأنشطة الوطنية والشبابية، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والتحسين وتزيين الشوارع والميادين ورفع الأعلام واللوحات الدعائية المعبرة عن المناسبة الوطنية. وتشهد شوارع المدينة ومداخلها ومرافقها العامة أعمالا متواصلة لإضفاء المظاهر الاحتفالية التي تليق بتلك المناسبات الوطنية في إطار الاستعدادات الرسمية والشعبية لإحياء أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وتعزيز حضورها في الوعي العام باعتبارها محطات وطنية خالدة في تاريخ اليمن. وفي هذا السياق أكد مدير مكتب الإعلام بمحافظة مأرب عوض الحويسك أن أعياد الثورة اليمنية تأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية تمر بها المحافظة واليمن عموما، وفي ظل الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على محافظة مأرب، مشيرا إلى أن هذه الظروف تضاعف أهمية إحياء المناسبات الوطنية واستحضار مضامينها وأهدافها. وأوضح أن هذه المناسبات التي تحظى بمكانة خاصة لدى أبناء اليمن عامة وأبناء مأرب على وجه الخصوص تحظى باهتمام خاص من قيادة المحافظة وفقا لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق أول سلطان العيردة، باعتبارها مناسبات تجسد قيم الحرية والجمهورية وتعزز الهوية الوطنية. ومن جانبه أكد مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان أن مأرب بما تمثله من مكانة تاريخية وحضارية كانت وما تزال حاضرة في مختلف المناسبات الوطنية، مشيرا إلى أن المحافظة أعدت في إطار الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية حزمة من الفعاليات الشبابية والرياضية من بينها الدوري الرياضي الذي اختتم مؤخرا. وقال حشوان إن مكتب الشباب والرياضة يحرص على أن تتجاوز الفعاليات الجانب الاحتفالي لتكون مساحة لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب وربطهم بالقيم والمبادئ التي قامت عليها ثورة 26 من سبتمبر وترسيخ مفاهيم الانتماء والولاء للوطني والجمهورية. وأشار إلى أن هذه الفعاليات تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية واللجنة الفرعية للاحتفالات بالمحافظة وبرعاية قيادة السلطة المحلية، بما يعكس مستوى التكامل بين مؤسسات الدولة في إنجاح هذه المناسبة الوطنية. بدوره أوضح نائب مدير صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب محمد السعيدي أن الصندوق يعمل تنفيذا لتوجيهات لجنة الاحتفالات بالمحافظة على استكمال الاستعدادات للاحتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة والعيد 63 لثورة 14 مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. الدكتور عبد الله العليمي يبحث مع مديرة صندوق النقد الدولي دعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن. اللجنة الإشرافية والتنسيقية لدعم وإسناد الجبهات تعقد اجتماعها الأول في عدن. مأرب ترتدي حلة سبتمبرية وتتزين لاستقبال أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن قراءة النشر أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميلة نجلاء القاضي. دمتم ودام الوطن بألف خير.
1: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: هل تبحث عن رعاية طبية متكاملة لك ولأسرتك وبأسعار مناسبة؟
1: إليك الخبر السار.
0: بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة، يعلن مركز الرضوان الطبي عن خصم 20% في جميع عيادات وأقسام المركز،
1: ويشمل ذلك طوارئ للرجال وللنساء والطوارئ التوليدية وعيادات النساء والولادة والباطنية والأطفال والأسنان مع أشعة الأسنان، بالإضافة إلى المختبر الطبي المتكامل والأشعة التلفزيونية.
0: العرض لمدة 10 أيام فقط،
1: من 22 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2026 ميلادياً.
0: خدمات طبية متميزة ورعاية موثوقة بأسعار مناسبة،
1: كما يوفر المركز صيدلية مركزية شاملة وبأسعار منافسة.
0: العنوان: شارع صحن الوطن، مفرق الشركة، جوار مدارس التفوق الحديثة.
1: للحجز والاستفسار عبر واتساب 783-709-666.
0: مركز الرضوان الطبي، رعايتكم أولويتنا.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

0: مأرب.
1: إذاعة مأرب تقدم هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم عبد الغني خسروف. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هامات سبتمبرية. وحديثنا في هذه الحلقة سيكون عن المناضل اللواء محسن محمد عبد الله اليوسفي. مستمعين الأعزاء، المناضل اللواء محسن محمد عبد الله اليوسفي من المناضلين الذين عملوا على تخليص اليمن من حكم الإمامة المستبد، وأسسوا ركائز النظام الجمهوري، وعملوا على ترسيخ قواعد هذا النظام، ووهبوا الغالي والرخيص من أجل تحقيق ذلك. ولد المناضل اللواء محسن محمد عبد الله اليوسفي في عام 1934، نشأ وترعرع في منطقة وادي عبيدة بمحافظة مأرب، وتلقى تعليمه الابتدائي فيها، ثم سافر إلى السعودية، وبعد أن أكمل دراسته التحق بكلية الشرطة السعودية حتى أنهى دراسته فيها، فعاد إلى اليمن والتحق بكلية الشرطة في محافظة صنعاء، وبعد تخرجه منها عين مديرا لأمن منطقة مأرب. عند قيام الثورة السبتمبرية التي أطاحت بالنظام الملكي في عام 1962، كان نبض الجمهورية يملأه، وكان شغوفا للحرية مبتهجا لقيام الثورة، فعمل على مناصرة الثورة، واستطاع إقناع الحامية العسكرية في منطقة مأرب بأن تعلن تأييدها للثورة، وكان له دور بارز في الحرب ضد الملكيين. فعمل بداية كدليل للطيارين المصريين الذين قدموا لتعزيز الثورة، وكان يقوم بإرشادهم على مواقع القوات المعادية للثورة، فساعدهم في أكثر من 35 طلعة جوية. وخلال مشاركتي في المعارك الدائرة آنذاك ضد القوات الملكية، وحدث أن سقطت قلعة حريب في يد القوات المعادية للثورة، وكان اللواء اليوسفي حينها متواجد في تلك القلعة برفقة 4 طيارين روسيين، فتم إيداعه سجن مدينة حريب في محافظة مأرب، فبقي في سجنه حتى قصفت الطائرات المناصرة للثورة مدينة حريب، فهرب حراس السجن والسجناء جميعا، وهرب إلى مدينة عدن، ومنها توجه إلى صنعاء حيث التحق بعدها بالقوات العسكرية المتجهة إلى مأرب لتصفية الجيوب الملكية هناك، كما شارك في معارك حصار 70، وشارك في الدفاع عن العاصمة صنعاء، وقاتل ضمن القوات التي تصدت للقوات الملكية عند محاولتها لاقتحام صنعاء في عام 1968. وفي عام 1972، مستمعينا الأعزاء، حصل على دبلوم عام الشرطة، ثم سافر إلى القاهرة والتحق بمعهد الدراسات العليا لضباط الشرطة، وتخرج منها في سنة 1974. وفي العام التالي مباشرة تخرج من معهد تدريب ضباط الشرطة بالقاهرة، ثم تدرج في المناصب طوال حياته، حيث عمل بداية الأمر مأمور شرطة في حي باب اليمن، أحد أحياء مدينة صنعاء القديمة، ثم تم تعيينه نائبا لمدير الأمن العام في وزارة الداخلية، ومن ثم انتقل ليصبح مديرا للأمن العام في محافظة تعز. بعد ذلك عين أركان حرب في وزارة الداخلية، ثم مديرا للأمن العام في محافظة تعز للمرة الثانية. وفي العام 1975 في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي عين وزيرا للداخلية، كما شغل نفس المنصب وزيرا للداخلية في عام 1978. وفي نفس العام صدر قرار يقضي بتعيينه محافظا لمحافظة تعز، وبقي في هذا المنصب حتى سنة 1991. كان خلال عمله في هذا المنصب لصيقا بشؤون الناس، عمل على محاربة التخريب، ثم عين رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، وشغل هذه الوظيفة حتى عام 2000. وبعدها تم تعيينه وزيرا للدولة، عضوا في مجلس الوزراء، ورئيسا للجنة الوطنية للتعامل مع الألغام حتى عام 2003. ومن ثم تم تعيينه عضوا في مجلس الشورى اليمني. وقد كان له مستمعين الأفاضل من خلال تلك المناصب والأعمال التي شغلها دور مهم في إنشاء كثير من المرافق الخدمية، وقد ترقى برتبته العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء. نستمع الآن أعزائي المستمعين لصوت محمد عبد الرحمن اليوسفي يحدثنا عن مسيرة حياة المناضل اللواء محسن اليوسفي.
0: يعد اللواء محسن محمد بن عبد الله اليوسفي من أوائل المنضمين إلى ثورة 26 سبتمبر المبادرين لها من طلائعها الأولى هنا في محافظة مأرب، وكثير من أبناء محافظة مأرب الذين انضموا إلى الثورة. والأخ تميز عن غيره بأنها كانت لديه خبرة عسكرية وأمنية حيث الدراسة اللي درسها وخلفياتها العسكرية والأمنية، حيث أنه خريج كلية في السعودية قبل الثورة. وتواصلوا معها الضباط الأحرار إلى الرياض في وقتها، وكان يشتغل في الظهران، كان يشتغل في الشرقية، واشتغل في الجانب الأمني والجانب العسكري أيام في عهد الإمام وقبله، عندما في بداية حياته كان مدرس وله تجربة مع التدريس، حيث أنه كان يدرس يعني من الذين يدرسون فترات طويلة. يذكر مما يذكره لنا أنه كان يدرس فترته المحددة له، ثم يدرس الرهائن، والرهائن كانوا على نظامين، نظام طاعة ونظام رهائن عطف يسمونهم. الرهائن الطاعة اللي جوا أهلهم يرهنون بهم، فكانوا يحظون بتعليم يعني مجاني، ويحظون بتعليم يعني مسموح لهم التعلم. رهائن العطف لا، يحاجزونهم في مكان ويمنع عنهم التعليم، نكاية بأنهم يشلونهم لغصبة على أهلهم ما يرهنون، وتخرج مثل حملة وتخرج مثل كذا، المهم يجون ويحرمون من التعليم. فكان يعني يتعاطف مع رهائن العطف، وكثير من اللي تخرجوا من يعني تعلموا يعني يذكرونه، قالوا درسنا ونحن كنا محرومين من التعليم. أيضا خدوم في بداية حياته، وله تجارب كثيرة عندما أيضا مثل في وزارة الداخلية، يعني تعاون مع خاصة أبناء المحافظات الجنوبية اللي كانت يمنع عليهم السفر، يمنع عليهم الخروج، وكانوا يأتون إلى هنا يتم التقاضي عنهم، يمنحون تصاريح سفر من وزارة الداخلية، بل وأحيانا إلى جوازات، ثم يسافرون ويغادرون في المملكة. وكثير من الجنوبي اللي غادروا إلى المملكة كان قدم خدمات لهم، يذكرونها من قابلنا بعضهم، يقول خرج لي جواز فعلي كذا، وكانت من هذه الأمور. وعندما وقعت ليلة ثورة سبتمبر، من كل منطقة وكل محافظة وكل يعني شخص يلقى البيان، هو كان هو من ألقى بيان محافظة مأرب، منطقة مأرب في تلك المرحلة. انتقل تنقل من مأرب يوم قامت الثورة إلى حريب، إلى عدن، إلى صنعاء في حصار السبعين، كان مع مواقف مشهودة. ثم هدأت الأمور و... وكان شخصية مرغوبة من الكل، عنده حقيقة وطنية، وش كل من عايشة ولا عاصرة يعني هذه ميزة تطغى عليه، وطني لا يميل لا أحزاب لا يمين ولا يسار ولا كذا، يعني كانت وطنيته هي الدافع والمحرك له، وكان محبوب من الكل. نعم بصماته كثيرة، أكثر أماكن وزارة الداخلية، مباني وزارة الداخلية، مباني كلية الشرطة، كثير من المباني الحكومية في عهده يعني أعطيها حكم أنه وزير داخلية، منح الرئيس الراحل الشهيد إبراهيم الحمدي أنه يكون على لجنة لشراء كثير من الأراضي التي للدولة، فكثير من ممتلكات أراضي الدولة كان هو موجود فيها، وكثير ما يعني في عهده يعني كثير من الأشياء كان يقول هذه شرناها، وكان يشترون من المواطنين، لم لم لم لم قال ما فيش أراضي يعني أخذت عنوة في عهد الحمدي فقط، يعني ما هي أراضي وقف هذه على إدارتها، وهناك أراضي بيعت من مواطنين مشهودة من مشهودة، وكان يعني مع الشهيد القائد الحمدي رحمه الله، وأيضا ثقة الحمدي فيه أهلته على أنه يكون مرشح من قبله يكون رئيس وزراء في تلك الفترة، وكانت أمور تجري، لا حصل ما حصل من الأمور اللي حصلت قبل مقتل الحمدي تغيرت، ثم بقي في منصبه إلى عهد علي عبد الله 2016، ثم انتقل لمحافظ أو قرب السنة وزير الداخلية في عهد علي عبد الله، ثم انتقل إلى أنه يكون محافظ تعز، وله بصمات في هذا الجانب، وكلها بدوافع وطنية، حتى لم يكون على قائمة الانتقام، إنما جوزي بأنه ينتقل إلى أنه يكون محافظ تعز في تلك الفترة، وفترة تعز يعني ناصريين موجودين، حزب الاشتراكي موجود، حرب المناطق الوسطى، استطاع أنه يشتغل مع كل الأطياف الموجودة هناك ويخرج بأشياء ممتازة. كانت تعز في تلك الفترة بداية التنمية فيها، تحققت كثير من التنمية في عهده يعني في تعز، مشاركتها مع رؤساء الأموال اللي كانوا موجودين مثل بيت هايل والخامري وكثير من البيوت التجارية المعروفة في تعز وفي الحديدة. نعم ثم جاءت الوحدة عين في الطيران، وله بصمات كثيرة، إنشاء أغلب المطارات اليوم موجودة مثل مطار عدن، مطار سيون، مطار سقطرة، مطار القيضة، هذه كلها المطارات اللي أنشئت في الجنوب كلها أيام أنه كان وتعاقد مع شركات أجنبية، شركة سعودية اللي نفذت هذه المشاريع، والحقيقة أنه يعني الشخص الوحيد اللي كان على أساس يعطى امتيازات من الشركات ورفض، فحقيقة رجل يعني تاريخه يشهد له ما نقول كذا. نعم هذا ما حصل، ونسأل الله نعين، واستمر في عمله، ثم بعدها في الطيران وزير دولة، ثم سلم ملف الألغام، التعامل مع الألغام، وبرنامج من الأمم المتحدة، صار لأربع كثير من الدول في وقتها تجربة نزع الألغام وغيرها، إلى أن رقي إلى رتبة لواء، ثم عضو في مجلس الشورى آخر أيام، يعني عمل قام به عضو في مجلس الشورى، واستمر بذلك إلى اليوم، واليوم تحت العلاج مسافر خارج الوطن في أحد الدول الخارجية، ونسأل الله العون والسداد.
2: مستمعي الأفاضل، سيرة حياة المناضل اللواء محسن محمد عبد الله اليوسفي، مناضل جسور كانت روحه مملوءة بالوطنية، قضى ما مضى من عمره في خدمة الوطن، وقدم كل ما في وسعه في سبيل رفعة هذا الوطن والارتقاء به، امتلك الكثير من الخبرات في المجال العسكري والمدني، عمل على أداء المهام التي كلف بها وتسخيرها فيما يخدم المواطنين وتسيير شؤونهم. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأكارم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى في حلقتنا القادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحانية، وهي لكم مني مقدم الحلقة عبد الغني خسروف، ومن الإخراج نصر الأغبس، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.
1: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي من الإشراف العام علي الحواني.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج علمني القرآن. أيها الإخوة الكرام، سؤال طويل وكبير: كيف نتعامل مع المصيبة كما علمنا القرآن؟ إخوة الإسلام، الله لطيف بعباده، فإذا ابتلاك فاعلم أنه أرحم بك من نفسك، فقد تكون تكفير لذنوبك. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أو يكون ذلك رفعة لك في الدرجات. قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكن أيها المستمع الكريم، احذر من اليأس من رحمة الله تعالى، وقل كما قال إبراهيم عليه السلام:

أيها المستمع الكريم، إن هذه المصائب مكتوبة عليك، فاعلم أن هذه المصائب مكتوبة علينا جميعا. قال تعالى:

وينبغي أن تعلم أيها المستمع أن هذه المصائب هي بإذن الله تعالى. قال تعالى

كيف جاءت المسارعة والمسابقة في القرآن؟ اسمع إلى الله تعالى يقول وهو يعلمنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم

وهكذا نرى أن المسارعة والمسابقة إنما تكون للجنة وليست للدنيا. ولذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام، مما علمنا القرآن الكريم المشي. المشي وردت في وصية لقمان لابنه المشي، قال الله تعالى فيه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وردت كلمة المشي في الدنيا أيضا، قال تعالى:

ولذلك نجد أن الله تعالى أمرنا بالمشي في الدنيا والمسارعة في الآخرة. قال الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيها الإخوة الكرام، وهنا سؤال: من الذي أحبط الله عز وجل أعمالهم كما ذكر الله تعالى في القرآن وعلمنا ذلك؟ أتدرون من هم؟ إنهم المنافقون، إنهم الذين كفروا، إنهم من ارتد عن دينه، إنهم الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون من يأمر بالعدل بين الناس، إنهم الذين كذبوا بالآيات والآخرة، إنهم الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا. نعم، هؤلاء هم الذين أحبط الله أعمالهم، لنكن على حذر من ذلك. ولهذا الذين أحبط الله أعمالهم كما قلنا المنافقون هم الذين أحبط الله أعمالهم. اسمع إلى الله تعالى وهو يقول: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم

حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. فما الذي حصل؟ فأحبط الله أعمالهم، هذه النتيجة، فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وكذلك من الذين أحبط الله أعمالهم كما قلنا الذين كفروا، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال في سورة محمد والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولهذا قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قال الله في نهاية هذه الآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فانتبه يا عبد الله، انتبه من أن يحبط الله عز وجل عملك والعياذ بالله. وكذلك الذين يحبط أعمالهم هم الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى

بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم نعم هؤلاء الذين ارتدوا عن دينهم وكذلك ممن أو الذين أحبط الله أعمالهم الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون من يأمر بالعدل بين الناس انظر كيف علمنا القرآن أن هؤلاء يحبط أعمالهم قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون

والآخرة وما لهم من ناصرين. وكذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام الذين يحبط أعمالهم الذين كذبوا بالآيات وكذبوا بالدار الآخرة، قال الله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. بل أيها الإخوة المستمعون الكرام الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هؤلاء كذلك يحبط أعمالهم. قال الله جل وعلا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون

0: فيا أيها المسلم كن على حذر من أن تحبط أعمالك والعياذ بالله، فتجنب هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من أولئك الذين ضل أعمالهم وحبطت المنافقون والعياذ بالله. لهذا يقول العلماء كلما ذكر الله تعالى المنافقين في القرآن فهم المنافقون نفاقا اعتقاديا والعياذ بالله، وهم يدخلون ضمن دائرة الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكذلك ممن حبطت أعمالهم الذين كفروا بالله عز وجل، كفروا بما أنزل الله، كفروا بلقاء الله، كفروا بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل ودخلوا في دين اليهودية أو النصرانية أو ارتدوا عن الدين الإسلامي فألحدوا والعياذ بالله. وكم وجد في الأمة من الملحدين والعياذ بالله الذين ظهروا في الساحة وأعلنوا الإلحاد على الملأ، فهؤلاء والعياذ بالله إن ماتوا على ذلك فهم كما قال الله جل وعلا ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. وما الذي سول لهم ذلك؟ الشيطان. قال الله سول الشيطان سول لهم وأملى لهم. لماذا؟ لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. قال الله فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لماذا؟ لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. كذلك أيضا أيها المسلم الكريم، الذين كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء والصالحين والمصلحين وقتلوا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى العدل بين الناس، هؤلاء والعياذ بالله تحبط أعمالهم، كما سمعتم قول الله الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قال الله فبشرهم بعذاب أليم. ثم قال أولئك الذين حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم في الدنيا وحبطت أعمالهم في الآخرة والعياذ بالله، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وكذلك أيضا الذين كذبوا بالآيات بما ذكر الله عز وجل من آياته العظيمة في هذه الحياة وفي هذا الكون كذبوا بها، والذين كذبوا بآيات الله، كذبوا بما أنزل الله عز وجل في القرآن الكريم، وكذبوا بهذا الكون، وكذبوا بلقاء الله عز وجل، وقالوا لا جنة ولا نار ولا قيامة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. قال الله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فاحذر أيها المسلم أن يضل سعيك في الحياة الدنيا فتعمل وفق هواك وفق شهوتك، ولا تعمل وفق ما جاء به الله ووفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يسعون في هذه الدنيا وفق أهوائهم، هؤلاء ظنوا أنهم يحسنون صنعا لكن الله سبحانه وتعالى يحبط أعمالهم. قال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذه المحبطات للأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والثبات على دين الله حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المستمعون، إلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87

0: 80.5.
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: الغالي.
1: ثورة 26 من سبتمبر ثورة عظيمة، بمجرد اندلاعها تحررت اليمن من العزلة السياسية وكسرت حاجز الإمامة والاستبداد على الشعب وتوارث الحكم. معها تحرر الإنسان اليمني من حكم الأسرة الواحدة إلى حكم جمهوري ديمقراطي. انتشل اليمن الشمالي من عصور التخلف والجهل والظلام التي كان يعيشها آنذاك.
2: سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يهودي هذا،
0: كم شردوا وهجروا،
1: يا علينا يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج المفسدون في الأرض. وسنسلط الضوء في هذه الحلقة على استهداف ميليشيا الحوثي لدور القرآن ولكل ما له علاقة بديننا وبعقيدتنا وتعمدها التقليل من شأنها ومحاربة العلماء والمفكرين والدعاة. دعونا في البداية نتعرف من الشيخ عبدالله الحميري على من هم الحوثيون من وجهة نظر المشايخ والعلماء والباحثين، حيث يحدثنا عن طبيعة هذه الجماعة وتكوينها.
3: الحوثيون هم فرقة جارودية من المذهب الهادوي. الفرقة الجارودية هي جزء من المذهب الهادوي، ولكنها ارتبطت فكريا وعسكريا وثقافيا مؤخرا بإيران، وصار بينهم تجانس وتقارب في الفكر وفي السلوك على الواقع.
4: انتاجت منهج سياسي أكثر وعقدي بعد.
3: هي فعلا المشروع الرافضي، الحوثيون جزء من المشروع الصفوي لتشييع المنطقة. الفكر شيعي وعباءة أهل البيت والمظلومية، والراية والمظلة سياسية ينتهجونها للوصول إلى الحكم، حكم الشعوب، إعادة الحكم لآل البيت كما يزعمون، الأحقية المغتصبة عبر التاريخ لهم، المظلومية التي يدعونها، فهم جزء من هذا المشروع الكبير. الحوثيون ليسوا كثيرا، هم قليل من قليل من قليل، وبحكم المنهج السياسي وبحكم كذلك التوجه نحو المظلومية ونحو استعادة الإمامة واستعادة الحكم لهم، أصبحت هذه البيئة لا تستطيع أن تفرق بين من هو زيدي معتدل كما كان عليه الحال وبين من هو شيعي حوثي غال، إذ ارتبط المشروع أو الجميع بمشروع سياسي أرادوا فرضه على عموم الشعب اليمني.
2: يطرح الحوثيون دائما مسألة الولاية، ويدعون بأنهم الفئة المنتقى والمختارة من الله على اعتبار أنهم من آل البيت كما يدعون. يتحدث مجموعة من العلماء الأفاضل عن ضلالات الميليشيا وبطلان ادعاءاتها واحتفالاتها المختلفة التي تهدف منها عادة لسرقة أقوات الناس وجباية الأموال منهم، وخطورة البدع التي تحصر الإمامة في البطنين، وخرافات الأعياد التي استحدثتها وهي مناسبات طائفية عنصرية لا محل لها من العقل ولا المنطق ولا الدين.
5: بعد هذه الخطبة رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فأولا، لو كان الأمر يتعلق بقضية الخلافة قد كان في مكة وكان معهم 120,000. هؤلاء تفرقوا في الآفاق، منهم من جاء من اليمن، ومنهم من جاء من نجد، ومنهم من جاء من هنا أو من هناك، يعني المسلمون من كل أطراف الجزيرة العربية توافدوا لحضور حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يخاطبهم بهذا، ولم يكلمهم عن مسألة الخلافة، لم يكلمهم عن مسألة الخلافة أبدا. ولو كان الأمر وهو يهم الأمة كلها يتعلق بمسألة أنه يريد أن يثبت الخلافة لعلي رضي الله عنه لخاطب مجموع.
6: وأهل السنة ردوا عليه، قالوا إذن يلزم أن احنا نسوي عيد لكل مسألة، عيد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، عيد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، عيد انصار النبي في يوم الخندق حينما قتل بني قريظه وانسحبت غضفان لكل حديث بعده ولكل قصه. هذا عيد حين عرج النبي صلى الله عليه وسلم، عيد حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، عيد في كما نشهد. وبعد ان كانت الدوله الفاطميه وهي الدوله الشيعيه ايضا في مصر تحتفل به، ثم انقلبت الدوله البويهيه وانقلبت الدوله العبيديه الفاطميه في مصر وتناس الناس.
7: كما ذكر هذا صاحب بهجة الزمن المؤرخ القاسم يحيى بن القاسم أو القاسم بن يحيى. فالشاهد أن أول من أحدث هذه البدعة هو أحمد بن الحسن المهدي الذي قام بهذه البدعة واستجلبها من العراق في القرن الحادي عشر الهجري في سنة 1073 هجرية، ثم أخذت تعاد من ذلك الزمن. لما جاء الحوثي وأخذ يفرضها بالحديد والقوة والقهر والقصر ويفرض كل خرافات وخزعبلات وضلالات يعني الاثني عشرية، سواء كان ذلك فيما يسمى بعيد الغدير وهو ليس بعيد وليس بمشروع.
2: كما لا يتوانى الحوثيون في الطعن بالصحابة رضوان الله عليهم ويوهمون الناس بأن قضيتهم هي قضية التنازع على الخلافة التي سرقت من علي رضي الله عنه، يتحدث الشيخ إبراهيم الأحمدي عن خطورة هذه الأفكار والممارسات التي تقف خلفها أهداف شيطانية، من ضمنها أن الميليشيا حينما تطعن في مصداقية ومحبة الناس للصحابة وفي شخصياتهم وأدوارهم إنما تطعن بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكيف للنبي أن يصاحب ويصادق أشخاصا غير أسوياء هم الذين كان لهم دورا عظيما في نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها؟
8: إن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس جريمة في حقهم هم فقط، الحوثيون والرافضة عموما يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويريدون إيهام الناس أن القضية عندهم هي قضية الخلافة والتنازع على الخلافة، وهذا غير صحيح، بل إن هذه الجريمة جريمة خبيثة تهدف إلى هدم الإسلام من أركانه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم حملة هذا الدين، هم الذين حملوا الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين نقلوها ونشروها في مشارق الأرض ومغاربها، وعن طريق الصحابة رضوان الله عليهم وصل إلينا هذا الدين، وصل إلينا القرآن غضا طريا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يتعمد الطعن فيهم إنما يريد الطعن في الدين نفسه، إذ كيف أننا سنثق في دين وصل إلينا عن طريق أناس مشكوك فيهم، مشكوك في عدالتهم، مشكوك في إيمانهم، مشكوك في صدقهم؟ فهذه هي الرسالة التي يريد الرافضة ومنهم الحوثيون يريدون إيصالها إلى العالم، ألا يثق الناس في هذا الدين، لأن الذين حملوا هذا الدين ونقلوه إلى العالم أناس مطعون فيهم. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الرافضة بذرة يهودية غرستها أيدي النصرانية في أرض مجوسية، وهؤلاء الطاعنون إنهم لا يستطيعون الطعن مباشرة في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لجأوا إلى الطعن في أصحابه ومن حوله حتى يقول القائل هذا رجل سوء ولذلك كان له أصحاب سوء، والعياذ بالله. نبرأ إلى الله مما قالوا وننزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام من هذه الفرية العظيمة.
2: ويؤكد على هذه النقطة الشيخ عبدالله صعتر، إذ الصراع قومي منطلق من أرض إيران الفارسية، وتظهر الميليشيا عداءها للدين من خلال ممارساتها في تفجير المساجد ودور القرآن ومطاردة الحفاظ والعلماء.
9: المشروع الصفوي المجوسي يستهدف العالم الإسلامي كله، لكن البداية في العراق وسوريا واليمن، وهذا المشروع يعتمد على خرافات وعلى ما هناك من عداوة تاريخية بين المجوس وبين الإسلام، ولذلك فهو يعتدي على الدين والنفس والعرض والوطن والسيادة والاستقلال، على كل شيء في البلدان الإسلامية. في مجال العدوان على الدين، لو أخذنا ما يجري في هذا المجال، فإن الحوثيين ومن يعينهم يقومون بتفجير المساجد وتعذيب حفاظ كتاب الله، يعرونهم من ثيابهم ويعلقونهم بأرجلهم في سقف الزنزانة، ثم يضربونهم بعضهم حتى الموت، ويفجرون دور القرآن الكريم، ويعلقون صورة حسين الحوثي ويكتبون تحتها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقولون إنه قرآن ناطق، وقاموا بمحاولة هدم الكعبة بقذف صاروخ باليستي على الكعبة، وهذا موثق، كل هذه الأمور موثقة بالقنوات الفضائية بالصوت وبالصورة. ونجد ما هو أشد عندما يقول بعض شيعة عبد الله بن سبا إن الحسين أكبر من الله، بينما نجد أن الوثنيين يقولون وهم يعبدون الوثن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، واليهود والنصارى يقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله. ما قال أحد قبل هؤلاء فأن الوثن الفلاني أو الزعيم الفلاني أو العالم الفلاني فوق الله، لكن هؤلاء قالوا الحسين أكبر من الله. ونجد في سوريا مثلا يعذبون بعض الأفراد ويقولون قل لا إله إلا بشار، ويجبرون على السجود لصورة بشار. وهذا مشروع متكامل، ليس المستهدف منه بلد معين أو ميدان معين من الميادين، فمستهدف محو القرآن الكريم، محو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الرسالة الثانية، نبي آخر، رب آخر، هم يقول رب علي ربنا يوم القيامة، ويقول سيهدمون الكعبة وينظفونها من آثار الوهابية، وأشياء كثيرة جدا يعني في مجال العدوان على الدين، ما يتعلق بالدين. نسأل الله أن يريح العباد من شرهم، إنه على كل شيء قدير.
2: في الحلقة المقبلة سنواصل متابعينا الأعزاء استعراض ممارسات وانتهاكات الميليشيا بحق ديننا وبحق معتقداتنا، واستخدامها مختلف الوسائل لإرهابهم وإزعاجهم وإبعادهم عن صحيح دينهم، وعدم احترام معتقدات هذا المجتمع وأفكاره، ومحاولة غزوه بأفكار طائفية عنصرية ما أنزل الله بها من سلطان. متابعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا،
1: علينا يموتوا بر مبادرين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوثي نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: هل تبحث عن رعاية طبية متكاملة لك ولأسرتك وبأسعار مناسبة؟
4: إليك الخبر السار.
3: بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة، يعلن مركز الرضوان الطبي عن خصم 20% في جميع عيادات وأقسام المركز،
4: ويشمل ذلك طوارئ للرجال وللنساء والطوارئ التوليدية وعيادات النساء والولادة والباطنية والأطفال والأسنان مع أشعة الأسنان، بالإضافة إلى المختبر الطبي المتكامل والأشعة التلفزيونية.
3: العرض لمدة 10 أيام فقط،
4: من 22 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2026 ميلاديا.
3: خدمات طبية متميزة ورعاية موثوقة بأسعار مناسبة،
4: كما يوفر المركز صيدلية مركزية شاملة وبأسعار منافسة.
3: العنوان: شارع صحن الوطن، مفرق الشركة، جوار مدارس التفوق الحديثة.
4: للحجز والاستفسار عبر واتساب 783-709-666.
3: مركز الرضوان الطبي، رعايتكم أولويتنا.
5: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
8: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني لعام 1382 26 من سبتمبر 1962.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

في السلام أبدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتهم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: وانا اؤكد لكم بس القياده السياسيه اننا سنقف باذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، الا اننا سنقف باذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه او باخر. كان بالسلام عبر الامم المتحده فهو المطلوب، ما لم فبابطال القوات المسلحه والامن والمقاومه الشعبيه نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبد الله العليمي بوزير مع كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي النائب غويريور ميكسيات مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والعلاقات الثنائية بين اليمن وبين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون والشراكة في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني أن ما حدث في الساحل الغربي وباب المندب يعد تطورا خطيرا ميدانيا وبالغ الخطورة، ولا يمكن قراءته بمعزل عن الدعم الإيراني المنهجي لميليشيا الحوثي الذي أسهم في تطوير قدراته العسكرية وتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أفراح الزوبة على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع وزير الدولة لشؤون الخارجية البرتغالية بارلو نارانجيل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. استهدفت القوات المسلحة خلال الساعات الماضية عناصر وخطوط إمداد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في محافظتي تعز والبيضاء. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي بأن القوات المسلحة استهدفت خطوط إمدادات وعناصر ميليشيا الحوثي في باب المندب ومحافظة البيضاء. ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير المالية مروان بن غانم الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز الأداء المالي والاقتصادي والموارد العامة للدولة ولا سيما الموارد الجمركية والضريبية. تحولت شوارع مدينة مأرب اليوم إلى لوحة وطنية جسدت حضور الثورة اليمنية في وجدان الأجيال، حيث شاركت الحركة الكشفية الشبابية والطلابية برفقة الموسيقى العسكرية أبناء الشعب اليمني أفراحهم بقدوم العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة والذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة من خلال مسيرة احتفالية جابت شوارع عاصمة المحافظة. انتهى الموجز، في أمان الله.

يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

جيبهم روسنا مرفوعة الهامة، جيش ما ينقسم كلا ولا يهزم، الوطن غايته النصر قدامه، وانجازاته بطولية تزيل الهم، عاشرا في الشموخ وعاشت ايامه.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا.

0: تغير كل شيء من حولها لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير ويبدل ولا يتبدل، من جعل منهج التغيير الإنسان من نفسه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع مشهد جديد يرتبط بالنفس وتغييرها. هذا المشهد هو مشهد الهوى ودوره في التأثير على النفس. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هوى النفس ما هو؟ هل المراد بهوى النفس مجموعة أكسجين يتواجد في جسد الإنسان؟ ما هو الهوى ولماذا سمي هوى؟ لماذا اقترن بالنفس؟ قال: من انتهى عنه فإن له جنة عظيمة هي جنة المأوى. ألا يسأل من نهى نفسه عن الهوى أن يسكن جنة عدن أو جنة الفردوس؟ لماذا سميت جنة المأوى؟ هل لأن من يعيش حبا للهوى يكون متقلبا كحال من لا مأوى له يسكن فيه ويستقر؟ فإنها نفسه هنا عن هواها نال سكنا في الآخرة، صفته مأوى محبوف بأشجار. أليس غريبا أن ينهى الإنسان عن الهوى تماما ولا يقيد بالهوى الخبيث، أو أن الهوى كله شر لا خير فيه؟ كل هذا وغيره نتعرض عليه باختصار، فنقول وبالله التوفيق. لو عشنا مع مفردة هوى في استخدامنا المعتاد، بعيدا عن الاستخدام اللغوي الدقيق، فنجد أنها تدل على الميل أو على السقوط، تهوي به الريح في مكان سحيق، أي تهوي، قال تهوي به ولم يقل يهوي هو، وذلك لأنه أسير لنفسه تسوقه كما يشاء، فهو لا يملك زمامها، أطلق لها العنان تفعل به ما تشاء، ولو كان يملك زمام نفسه لما مال به الهوى حيث ما يريد. هو النفس لا يكاد ينجو منه أحد، بل إن هذه الأهواء ما دامت حديث نفس فإن صاحبها لا يلام عليها، لكن إن اتبعها وأظهرها قولا أو فعلا في حياته فإنه يلام على ذلك. لذلك فالهوى هو الميل لما تحبه النفس، ويطلق غالبا على كل شيء نهي عنه الإنسان، وكأنه جهاز استشعار يميل للشهوات المهلكة يمنع عنه في حالة الاتباع فقط، إلا إن كان الاتباع مقرون بضوابط الشرع لا يمنعه من ميله إلا الخوف من الله تعالى. لذلك جاء اقتران الهوى بالخوف من الله في المنع. قال الإمام ابن القيم في كتاب روضة المحبين: الهوى ميل النفس إلى ما يلائمها، وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه، فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح. فالهوى ساحب له لما يريده، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه، فلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحه مطلقا، وإنما يذم المفرط أو المفرط في الجهتين أو في النوعين، وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضار. والهوى صنوف شتى، ذكر منها البعض كحب الذات وحب الأهل والأقربين، هذه من الهوى، والعطف على الفقير في موطن الشهادة والحكم هوى، ومجاملة الغني ومضارته هوى، والتعصب للعشيرة والقبيلة والأمة والدولة والوطن في موضع الشهادة والحكم هوى، وكراهة الأعداء ولو كانوا أعداء الدين في موطن الشهادة والحكم يعتبر من الهوى. وأهواء شتى الصنوف والأنواع والألوان والأنواع، كلها مما ينهى الله الذين آمنوا عن التأثر بها.

0: والعدول عن الحق والصدق تحت تأثيرها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الهوى فقال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. إلا أن إنه قال في هذا الموضع وهوى متبع، ولم يقل هوى وفق شرع الله سبحانه وتعالى مقيد، وإنما يسوقه الهوى حيثما يريد، فما اشتهته نفسه أعطاها مناها. هذا هو الهوى الذي نهى الله سبحانه وتعالى الإنسان عنه. أما إذا كان هواه وفق ما جاء به الشرع أي في المباحات فلا حرج فيه، كطعام وشراب ونكاح، لحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقوله: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقوله: وإنه سيخرج ابني في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الهوى المنهي عنه هو الهوى المتبع، لقوله: واتبع هواه. لكن إن ضبط الهوى وفق شرع الله فلا حرج عليه. أما من اتبع هواه فإن هوى النفس لا يجر إلا إلى الشر، لأن من اتبع هواه يصبح أعمى أصم، لأن الشهوة قوة دافعة كبيرة جدا. أشبه هذه الشهوة كمثل المحرك منطلق بسرعة 200 وقليل، إذا لم يكن هناك مقود دقيق، مقود ضابط له وفق شرع الله، فلن تبقى له طريق. فالهوى هو الأداة المحركة، والشرع هو المنهج المقيد والضابط له، لأن الهوى غريزة فلا بد من ضبطه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والهوى، فإن الهوى يصم ويعمي. ومن هوي شيئا حشر معه، أي من مال إلى شيء وفق نفسه ورغبتها كان في الحشر معها يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نفس تحشر على هواها، فمن هوى الكفر فهو مع الكفرة ولا ينفعه عمله شيئا. على سبيل المثال، الآلهة التي كانت تعبد من دون الله: اللات والعزى ومنات وسواع وود ويعوث ويعوق ونسرى، كلها أصنام عبدت اتباعا للهوى من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالبعض يهوى أن يكون عبد لبشر مثله فيجسمه كصنم في بيته، كحال يغوث ونسرى ويعوق، أو يجعله صنما في قلبه فيراه الحق ويرى فساده عدلا. بل إن البعض يهوى أن يسافر إلى خارج بلاده، وكلنا يهوى ذلك، لكن هواه يغلبه فيعود بالمشاهد الحسنة ويغفل عن المشاهد المؤلمة. يرجع إلى أهله يملأ الدنيا مديحا: النظام، الطرقات، الشوارع، توافر الحاجات، الانضباط الذاتي، المنشآت، الجسور، الحدائق، المحلات، وينسى زين المحارم، وينشأ تفشي الأمراض وتفكك الأسر، وينسى القيم والتقاليد التي غابت أمام ناظريه. قابيل ابن نبي الله آدم أصيب بمرض الهوى، فأراد أن يقتل أخاه هابيل، فاتبع هواه وتحول هواه إلى سلوك قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه. ولولا أنه اتبع هواه لغفر له، لأنه يبقى حديث نفس وهو أمر مرتبط بميل القلب لم يظهر على الجوارح، لكنه عندما اتبع وظهر سلوكا في الواقع حوسب عليه. فمن اتبع هواه فإن هواه يسوقه للهلاك، بل من منا لا تأتيه أفكار وخواطر لا ترضي الله سبحانه. لكنك إن اتبعت هذه الأفكار التي تميل لها وترجمتها واقعا فاعلم أنك هالك. الهوى مغفور لصاحبه ما لم يعمل به أو يتكلم. وعلى كل، فالهوى كلمة تدل على الميل أو على الشيء الخالي، فما بين السماء والأرض هواء، لأنه فارغ وخالي ليس به شيء، والعصاة أفئدتهم هواء
1: أي خالية لا تعي شيئا، والهاوية جهنم لأنها محل السقوط، والشياطين تستهوي العصاة لقوله الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، أي استغوته وزينت له هواه ودعته إليه. فالهوى هو ميل للنفس لشهواتها من غير ضابط شرعي يحدد لها ذلك. فالنفس تهوى الطعام، تهوى الأكل والشراب، لكن ضابط الشرع يحدد لها أن يكون من حلال لا أن يكون من حرام. النفس تهوى النكاح، والشرع يحدد لها الحلال، فالهوى هو بوابة النفس، ونهي النفس عن ماذا؟ عن الشيء الذي تهواه وهو غير منضبط. ومن جميل كلام السلف كلام الجاحظ عن الهوى، إذ قال: إذا تمكنت الشهوة من الإنسان وملكته وانقاد لها كان كالبهائم أشبه منه بالناس، لأن أغراضه ومطلوباته وهمته تصير أبدا مصروفة إلى الشهوات واللذات فقط. وهذه هي عادة البهائم، ومن يكون بهذه الصفة يقل حياؤه ويكثر خرقه ويستوحش من أهل الفضل ويبغض أهل العلم ويود أصحاب الفجور ويستحب الفواحش ويسر بمعاشرة السخفاء ويغلب عليه الهزل وكثرة اللهو، وقد يصير من هذه حاله إلى الفجور وارتكاب الفواحش والتعرض للمحظورات، وربما دعته محبة اللذات إلى اكتساب الأموال من أقبح وجوهها، وربما حملته على الغضب والتلصص والخيانة وأخذ ما ليس له بحق، فإن اللذات لا تتم إلا بالأموال والأعراض. فمحب اللذة إذا تعذرت عليه الأموال من وجوهها جسرته شهوته إلى اكتسابها من غير وجهها، ومن تنتهي به شهواته إلى هذا الحد فهو أسوأ الناس حالا، ويصبح من الأشرار الذين يخاف خبثهم، ويصير واجبا على متولي السياسات تقويم سلوكهم وتأثيرهم.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
3: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

أحييكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة مأرب على التردد 89.5 أو 87.5، أرحب بكم في حلقتنا السابعة من برنامج عهود الظلام. مستمعينا الكرام، من خلال جولة سريعة على المراحل التي مرت بها اليمن منذ مطلع القرن العشرين، يتضح أن الإمامة كانت وراء الكثير من المعضلات التي نتج عنها واقع مشوع وبيئة متخلفة وتكريس مريع لثقافة الجهل والانعزال، حتى أصيبت البلاد بما يشبه التوحد السياسي، وصارت اليمن كأنها قطعة من القرون الغابرة. قاوم الإمام يحيى أي محاولات أو دعوات للانفتاح على العالم، وحجته كانت الحرص على ألا تدخل وسائل الفجور والكفر إلى اليمن، حتى أنه كان يرفض مجرد الحديث في هذا الشأن، وبذلك حرم اليمن من كثير من الوسائل الحضارية التي كان بإمكانها أن تخفف من معاناة الشعب اليمني. وفي واحدة من الحماقات التاريخية وسياسة الهمجية والحقد والترهيب التي اتبعها هؤلاء، انعمد الإمام يحيى عام 1928 إلى مصادرة الوقف على أكبر مدرسة دينية عرفت عند البعض بجامعة الأشاعرة، كانت تدرس مختلف فنون العلم في زبيد بتهامة، ولمدينة زبيد شهرتها العلمية التي تجاوزت المحلية إلى القطرية، وتوافد عليها آلاف المريدين على ما يزيد عن 800 عام، وتخرج منها آلاف العلماء في مختلف المجالات، ولم يبق بعد تلك المصادرة إلا المدارس الصغيرة والكتاتيب الأولية، وتبع ذلك مصادرة العديد من أموال الأوقاف وإغلاق المدارس في أكثر من مكان على طول اليمن. ومما يزيد مقولة الإمام أحمد تأكيدا على ما ذكره العزي السنيدر في مذكراته عن النقيب حمود شريان أحد أعيان بكيل، حين خاطب أحد الأمراء بلهجته المحلية قائلا: أنا مستغرب لأعمال الإمام، كأنهم يدرسون دراسة أخرى، أما نحن فلا يسمحون لنا بالقراءة إلا إلى سورة الزلزلة، وأنتم تقرؤون مطلع مطلع. ويضيف السنيدر عن طبيعة التعليم في عهد الإمام يحيى في القرن العشرين: أما المعلامة أو المدرسة فكانت عبارة عن مكان مظلم لا توجد فيه نافذة، وإذا وجدت فواحدة فقط، وليس فيها فراش ولا سبورة ولا مقاعد، بل يقعدون على التراب والمعلم على دكة بين يديه جملة عصي والصوت والفلكة، والأولاد يكتبون دروسهم على الألواح الخشبية، والمداد عبارة عن حجارة بيضاء لينة يبلونها في الماء ويستعملونها كمداد أبيض على اللوح الذي صبغ بمادة سوداء. ولم يتطور التعليم إلا بعد دخول الأتراك وفتحهم للمدارس، وكانوا يسمونها المكتب، وهي تعد بالأصابع، وقد شنت ضدها الدعايات، ولم يدخل أهالي صنعاء أولادهم إلى هذه المدارس إلا بعد حين. ويذكر دكتور الشكعة أنه في نهاية حكم الإمام يحيى لم يكن يوجد في اليمن كلها حافظ واحد للقرآن الكريم، كما لم يكن الطلاب يدرسون اللغة الإنجليزية أبدا في المدارس الموجودة، وهي ثلاث مدارس في مستوى الإعدادية تجوزا تدعى بالثانوية في كل من صنعاء وتعز والحديدة، وثلاث مدارس أخرى في مستوى الابتدائية وتدعى المتوسطة في الثلاث المدن ذاتها، ثم مجموعة من الكتاتيب في المدن الأخرى وبعض القرى، مشيرا إلى أن عقوبة التلميذ يومها إذا أخطأ أن تقيد قدماه بالحديد كأنه مجرم. وقد ذكر الشكعة واقعة طريفة آنذاك، وهو تصريح سيف الإسلام الحسن نجل الإمام يحيى لصحافة المصرية حين سألوه عن نسبة التعليم في اليمن، فأجاب بكل جرأة وبغير خجل: إنها 100%. وقد أشار الدكتور عبد العزيز المقالح رحمه الله إلى أن الوثائق قد أشارت إلى أن عدد الملتحقين بالتعليم في اليمن كله أثناء قيام ثورة 26 من سبتمبر في العام 62 6000 طالب فقط، في الوقت الذي وصل عددهم منتصف الثمانينيات وآخرها إلى ما يقارب من 1,000,000 طالب، وهذا في اليمن الشمالي سابقا فقط. وللمستمع الكريم أن يتخيل الهوى بين العددين. وذكر العلامة إسماعيل الأكوع في كتابه هجر العلم ومعاكله في اليمن نص رسالة لصهر الإمام أحمد، وهو المفتي أحمد بن محمد زبارة، الذي وجه رسالة للشهيد الزبيري ينصحه هو ورفاقه بعدم الاهتمام بالقبائل وأبنائها وتركهم على حالهم، قائلا: وإن من الأوفق لهم ألا يسعوا إلى تحسين وضع القبائل وتعليمهم،
وإدخال الوسائل الحديثة لإسعاد أهل اليمن من بناء مدارس ومستشفيات وطرقات، وأن عليهم السمع والطاعة للإمام وإن ضرب ظهرهم، وأنه لا حاجة لهم من التعليم غير معرفة فروض العبادة، وأن الأولى والأجدر بالقبيلي أن يبقى فلاحاً، فلا يحتاج إلى نعال ولا إلى ملابس ولا إلى علاج مرضه بجوار ثوره ومحراثه. ختاماً مستمعينا، وكعادة آبائه وأجداده في الهدم والتخريب، ها هو الحوثي اليوم يواصل مسيرتهم في تفجير المدارس والمساجد ودور القرآن الكريم، والاعتداء على الجامعات والكليات والمعاهد وكل ما يمت للتعليم والثقافة بصلة. وقبل أن يعمد الحوثي لتفجير المدارس ودور القرآن، لا ننسى الإشارة إلى أنه قد عمل على تجهيل المجتمع في المناطق التي كان يسيطر عليها سابقا أو له تأثير على سلطتها المحلية بأي صورة من الصور، من خلال محاربة فتح المدارس النظامية أو من خلال صرف الفتيان والناشئة إلى تعلم ملازمهم وكتب الإمامة المتوارثة الممتلئة بالخرافة والكهانة لأبناء العامة من الناس، في الوقت الذي كانت كراديلة البيوت الإمامية ترسل أبنائها إلى أرقى الجامعات الأوروبية والأمريكية، فيما أبناء العامة والمواطنين في حوزات وأربطة السيد. ختام حلقة اليوم من برنامج عهود الظلام، تقبلوا تحيتنا من إذاعة مأرب، من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. كونوا في رعاية الله.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤسائي الحقة في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
2: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطال الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

0: النصالب.
1: إلى أبطال الجيش الوطني البواسل الذين يلبون النداء في أسرع وقت، تاركين وراء ظهورهم أبناءهم وزوجاتهم ومصالحهم الخاصة، ويتقبلون ذلك بصدر رحب وأفق واسع. إلى الرجال الميامين الذين يجدلون من خيوط أشعة الميادين أكاليل انتصار تلوح تباشيره مع كل فجر جديد، تتسامى الكائنات كلها لتطاول قاماتهم العالية وتبسط السماء نجومها وأقمارها دروبا مضيئة ليعبروا إلى سدرة الخلود. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم، ماذا رأوا منهم في كل مصطدم؟ أيها المستمعون الكرام، هذا هو جيشنا المقدام، فلهم منا الوفاء وعليهم منا السلام.

يستحق هؤلاء الشرفاء كل المدح والثناء بزنودهم السبائية السمراء تعتصم الكرامة وفي جباههم الشامخة آيات العزة والكبرياء. هؤلاء هم الأبطال يثبتون في المعارك كالجبال لا يفرون من القتال، وهذا حال الرجال العظام في كل زمان، عزيمة وإقدام وتفاؤل واقتحام وبعده تمكين وانتصار. إنهم أسود الوطن ورجال جيشه، حصنه الأبدي وحماة الديار الذي لا يشق لها غبار، وتاريخه ناصع ويخط بأحرف من نور ونار. الجيش الذي اعتلى الشرف والعز، الذي يأنف أن يتنازل عنه مهما كلفه ذلك غير مبال أو مترهب من الموت، وهو العاشق للشهادة في سبيل الله دفاعا عن أرضه وعرضه وكرامته وعزته وشموخه ودينه، رفض الخضوع والخنوع والذل وبقوة تزلزل عروش الحوثي الكهنوتي المتقطرس.

أيها الرجال الأبطال، يا جنود الحق، إن أعظم صدق للرجولة وأقوى موقف للبطولة هو نصرة الرسل ونصرة الحق ووقفة ضد الباطل بلا مماراة ولا مواربة ولا محاباة. الرجولة الصادقة أن تكون مع الحق ضد الباطل ولو قتلت وحرقت وشردت. إنها الوقفة الحقة، ولو كان الثمن الروح والحياة، ولو كانت الفاتورة ألوف الشهداء وتشريد ملايين الأبرياء. فالثبات والصمود في رجولتكم عز للأمة، وشهامتكم فخر للملة. اثبتوا حتى تلقوا الله رجالا، فإن الله يحب الصادقين من الرجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الأحرار والثوار، إن الشعوب لا تبنى بالكلمات الجوفاء، ولا تبنى الأمم بالشعارات الزائفة، وإنما تبنى الشعوب والأمم بالتضحية والفداء.

أيها المقاومون الشرفاء، لكم أن تفخروا بأنكم مضيتم في طريق الشرف، في طريق الواجب خلف هذا الشعب لتحموه وتحموا أهدافه وتحموا مبادئه، ولترفعوا راية الجمهورية والوحدة والدولة الاتحادية. لكم أيها الجنود أن تفخروا، فأنتم في معركة دائمة من أجل حرية الوطن، حرية المواطن، وتستعيد الوطن بعد 21 سبتمبر حينما خرج الحوثي وميليشياته عن النظام وانقلب على الدستور، حينما خرجتم تحملوا أرواحكم من أجل القضاء على إعادة مشروع حكم السلالة والطبقة الواحدة كما خرج أسلافكم في 26 من سبتمبر. لكم أن تفخروا أيها الأبطال حينما تخدمون هذا الشعب وتتصدون بكل قواكم للرجعيين، ولكم أن تفخروا أيها الأشداء لأنكم كنتم القوة التي تدافع عن أهداف الشعب العظيمة، والقوة التي تدافع عن مبادئه السامية. فأنتم حديث اليمن الكبير، وبمثلكم نعتز ونفتخر.

جيشنا الوطني العظيم إن بصماتكم واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، وإن تاريخ نضالكم سيعجز عن وصفه المؤرخون. فشكرا لكم ولتضحياتكم الجسيمة، شكرا لكم بعدد الليالي التي سهرتموها، شكرا لكم بعدد الأميال التي حررتموها، شكرا لكم بعدد المدن التي أمنتموها، شكرا لكم بعدد المعارك التي خضتموها، شكرا لكم بعدد الانتصارات التي حققتموها، وتحية لكم ما عصفت مدافعكم وما قصفت عياراتكم وما أطلقتم من رصاص بنادقكم. أنتم أيها الأبطال الكرام لكم منا كل الشكر والاحترام والامتنان على دوركم الفعال في مثل هذه الظروف، وإننا ونحن نشاهدكم عن قرب تتحملون الصعاب وتضحون بكل ما أوتيتم من قوة من أجل الوطن. جعلنا نقر ونعترف أنكم درع قوي يصوننا ويحمينا.

0: سلاح وعتاد.
1: الرشاش الروسي بيكي المعدل أو كما يطلق عليه معدل أبو جرب هو سلاح الرشاش متوسط ضمن مجموعة الأسلحة متعددة الاستخدام مشغل بالغاز يغذى بحزام صمم ليكون سلاح أوتوماتيكي متوسط. يتميز المعدل أبو جرف بقدرته على اختراق معظم الآليات والدروع ما عدا الدبابات كما أنه مؤثر في الطائرة المروحية ذات العلو المنخفض. مواصلات المعدل: معدل الرماية النظري 650 طلقة في الدقيقة، معدل الرماية العملي 250 طلقة في الدقيقة، طول السبطانة 665 مليمتر، الوزن 9 كيلوغرام، المدى الفعال 900 إلى 1000 متر، المدى الأقصى 2000 متر والمدى النهائي 4000 متر. نوع الرمي آلي فقط، السرعة الابتدائية للطلقة 822 متر في الثانية. التغذية: حزام قابل لإعادة الاستخدام يحتوي على 100 أو 200 أو 250 طلقة في صندوق يثبت أسفل السلاح. المزايا التكتيكية: كثافة نارية عالية، دقة في الإصابة عند استخدام المنصب أو المثبت. مهمات المعدل: أصلي للأفراد وفرعية للطيران أقل من 1000 متر. تكتيكيا يستعمل المعدل للدفاع وللهجوم.

0: تكتيكات عسكرية.
1: أنواع الهجوم: هجوم سريع وهجوم مدبر. بالنسبة للهجوم السريع، يشن ضد مواقع العدو الضعيفة وغير المحصنة بشكل سريع، وتعتبر السرعة ضرورية، ولذلك فالوقت المخصص للكشف والتخطيط يجب أن يكون قصيرا. ويقصد بالهجوم السريع أو الهجوم المفاجئ أو تكتيك الصدمة في هذا النوع من المعارك هو التغلغل في دفاعات العدو الغير محصنة بأسرع ما يمكن لفك معالم تعبوية. وبهذا فإن المجال واسع أمام الفائدة للإبداع والمناورة، أما نيران الإسناد المنسقة فهي غالبا غير متوفرة. الهدف من هذا التكتيك هو توجيه ضربة مباشرة قوية للعدو تهدف إلى كسر تشكيلاته وتحطيم معنويات جنوده. أما الهجوم المدبر يشن ضد دفاعات العدو القوية والمحضرة جيدا، ويتطلب كشفا وتخطيطا بشكل مفصل. والوقت الذي يستغرقه هذا النوع يعتمد على درجة تحضير العدو لمواقعه الدفاعية. أما القصد من الهجوم المدبر فهو التغلغل في دفاعات العدو المخصصة، ولكي يسمح للقطاعات المتحركة أن تخترق بعمق وتدمر قوات العدو. وفي هذا الهجوم تكون قدرة القطاعات المقتحمة على المناورة محدودة، ولكن تعوض هذه السلبية بزيادة نار الإسناد التي تقدمها المدفعية والدروع وسلاح الجو.

أبطال الحرية ويا رموز التحرير، كلما ترفعون أيديكم بالهتاف لليمن مرددين بالروح بالدم نفديك يا يمن، نرفع أيدينا بخالص الدعاء لكم، فسيروا وعين الله ترعاكم، فالتاريخ سيذكركم ويخلد بطولاتكم ويفخر بكم أبناؤكم ووطنكم، فأنتم فخرنا وعزتنا وقدوتنا. نسأل الله لكم العون والصبر والثبات، وأن يحفظكم ويرعاكم ويجعل الجنة متقلبكم ومثواكم، وأن ينصركم ويثبت على طريق الحق خطاكم.

مستمعينا الاعزاء حماة الوطن البواسل، وصلنا واياكم الى ختام حلقاتنا لهذا اليوم من برنامجكم الاسبوعي دروع الوطن. كان معكم من الاعداد والاشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التباس، ومن الاشراف العام علي الحواني، ومن الاخراج جاهد بن سليم.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: تمضي بي. إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. ولتحيا الجمهورية حرة وعزيزة. خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
1: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأقل.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف، ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: سعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس. وننوه في بداية هذه الحلقة أن هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ، وفي موسمنا الخامس من خزانة التراث نتتبع وإياكم مفردات التراث الثقافي غير المادي في مجال الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية، وهذه المفردات نحاول الإسهام في توثيقها والحفاظ عليها من الاندثار ومن الضياع، حيث أن البعض منها تحتاج إلى صون عاجل لإعادة إنعاشها وإعادة ممارستها من جديد، حيث أن الأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة أصبحوا نادري الوجود، ولذلك يحتاج أو تحتاج هذه المهن إلى برامج عاجلة وصون عاجل وإعادة تدريب ممارسين لهذه المهن. ومن هذه المهن والحرف التقليدية القديمة مهنة الحياكة اليدوية، سواء كانت بالشعر أو الصوف أو القطن، ومنتجات هذه الحرفة التي تستخدم في حياتنا اليومية. في حلقتنا هذه مستمعينا الأكارم، في هذه الحلقة سنلتقي بالوالد سالم أحمد الجرذي، وهو أحد ممارسي مهنة الحياكة، وسنتعرف منه على جوانب والممارسات والخبرات المتعلقة بهذه الحرفة، وأيضا أدواتها وأنواع المنتجات التي ينتجها وبعض المعلومات التي تتعلق بهذه المهنة. أهلا وسهلا بك.
1: السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بالأقوان.
0: طيب، نريد أن نتعرف منك منذ متى وأنت تمارس هذه المهنة؟
1: والله المهنة الذي نمارسها من عام 90 كذا أو 85.
0: متى تعلمتها؟
1: في عام 85 وقدني الصانع.
0: ممن تعلمت هذه الحرفة؟
1: من والدي وأخواني وأهلنا.
0: إذن هذه الحرفة توارثتوها عبر الأجيال من الآباء والأجداد؟
1: نعم، توارثناها عبر الأجيال من الآباء والأجداد، وصناعتها كانت من الشعر الزعل الغنم الذي كانت الناس تمارسه وتعمل منه البيت الشعر بدل الديوان. هذا من زعل الغنم، إنما هذا يجز الغنم والنساء غزلينه ويبرمينه.
0: يعني عفوا، الغزل هذا مختص بالنساء فقط؟
1: يعني مختص بالنساء فقط.
0: هندي يغزلن؟
1: أيوة، يغزلن النساء ويبرمن النساء.
0: عاد شي نسوان يغزلن للآن؟
1: ماشي، قليل قليل قليل. في بعض البيوت الآن من 30 و40 شوالة من الغزل، ما عاد حد اللي من يشتغله ولا يصنعه.
0: غزل قد هو مغزول؟
1: لا لا، عاد هو
0: عاد خام شعر.
1: خام شعر، نعم. فكنا أنا صنع بيوت شعر، البيت بيت شعر على طلب صاحبه، من 8 متر يكون البيت،
0: يعني المقاس
1: 8 متر الطول حقه، والعرض 4 متر 3.5 متر على طلب صاحبه.
0: حسب الطلب تصنعه؟
1: الطلب، نعم. الجو حقه يتكون من 16 ثلج،
0: السقف
1: حقه من 16 ثلج، الفليج شبر هكذا، مدري كم هو سنتي
0: عرضة.
1: أيوة، تكون عندما نصنعها ونجد صناعة 16 نشبكها بالخيط والمخيط
0: مع بعض
1: حتى يصبح السقف قطعة واحدة.
0: قطعة واحدة،
1: نعم. نعمل له عراء في أطراف في 4 عراء ماكنة، وعلى شد شعر إلى رزايل.
0: العراء هذه تستقبل الخيوط أو ماذا؟
1: لا، العراء تشد إلى حبال خارج،
0: إلى حبال
1: مشان الرزايم يثقل البيت عليها. المحاجب حقه يتكون من
0: في الأطراف
1: من 2 سحم طوله على 8 المتر، 2 سحم، ونشبك كل مع بعض بالخيط الشعر، وصبح الجنب هذا مستطيل 8 في 2 متر ارتفاع، والجنب الثاني 8 متر في 2 متر ارتفاع، الجنب الربع هذا 2 سحم مشبوكات نشبكن يعني 4 متر والجنب الثاني 4 متر، صبح من 8 قطع شحم الجنوب. يعني الجنوب
0: تبنوهن ثنتين فوق بعض، واحدة فوق بعض.
1: نعم نعم، نخيطن والمحجب يشتبك إلى البيت الشعر المستقيم. نعم، صبح البيت زي ما تقول الديوان على فتحة باب له من جهته، يعملوا داخله توام عود

0: لا فراش الضيوف ولا فراشهم ولا
1: بدل هذا التوام بدل المراكي؟
0: لا التوام بدل الدرج هذا أو الكرسي الذي ترتفع فوق
1: في طرفه.
0: لا في رب في جنب. فلا دخلت البيت ونح على طول البيت التوام هذا عليه الخطاط خطاط فرع يعني الدفاع.
1: الدفاع
0: أيوة.
1: والخطاط وش يصنعوها منه؟
0: من جلود الكباش والضان النعاج.
1: يعني الخطة الواحدة كم تتكون من جلود؟
0: تتكون من 12 جلد.
1: الخطة الواحدة؟
0: الخطة الواحدة 12 جلد. وال 12 الجلد يتكون من أربع سفر يشترعين مع بعض حتى يصبحين فردة واحدة.
1: الخطة الواحدة؟
0: لا الفردة الواحدة أربع سفر وصبحين فردة نشبكن
1: يشتبكن مع بعض
0: وبعدها يشتبكن الثلاث الفراد مع بعض عبارة 12 سفرة تدفي من الضيوف.
1: يعني هذه الخطة الخطة خاصة بالدفاع يستخدموها دفاع؟
0: دفاع نعم. ولا السحم نعمل السحم فراش وفراد.
1: هذه فراش
0: من البيضة فراش البيت صبح البيت.
1: الفراد هذه تصنع من الصوف؟
0: من الصوف.
1: والسحم من الشعر؟
0: من الشعر نعم. فصبح البيت من قلش كامل. عملنا لناس بيوت كثيرة وحقدنا التراث السابق
1: يعني في الوقت القريب
0: عند القبائل كثير صنع من البيوت الشعر هذا وحقدتها بعد الذي راحوا. وإحنا تعلمنا من قبل والدي وعمال كانت تشتغل وهكذا. حضرنا مهرجانات كثيرة في صنعاء في صعدة في ذمار في البيضاء في مارب في كل مكان.
1: مهرجانات ثقافية؟
0: مهرجانات ثقافية نعم.
1: تعرضوا فيها الموروث وال
0: فيها البيت الشعر والسحم والسجاد واليلقات والحق المراكي سحم المتر
1: يعني طولها. المنتجات ذي انتو تنتجوا
0: نعملها نعملها تعرضوها. اعراض نعم. والله قلنا بيساعدونا في المهرجان الثقافة بيعززونا وبيدونا دعم وبنشتغل وبنشتري الزعل وبان اشتري القطن وبان اشتري اشياء ما دعم
1: يعني على اساس ينعشوا المهنه هذه.
0: ايوه ما دعمونا شيء. طيب التسويق ما وجدنا له تسويق لان اذا عملت لنفسي وبزيت السوق اطبخ صوبه
1: ما يجيبوا شيء ثمن قبل الجهد اللي تقوموا
0: ماشي يطبخ صوبه. ومسكنا انفسنا حسب عجزنا ان ما فيش معنا امكانيات ما بالله نشتغله لمن جانا من الزبائن يقول اعملوا لي هذا نعمل له البيت الشعر هذا نعمل له سحم هذا فراد هذا سجاد هذا على المراكي هذا على السيارة تنجيد من الشعر والصوف.
1: إذا بيت الشعر على سبيل المثال كم يستغرق صناعته؟
0: شهرين حول الشهرين.
1: وانت جالس تصنع؟
0: انا هو عاملي
1: يعني يشتغل معك عامل؟
0: اي نعم.
1: وش وظيفه العامل هذا دي معك؟
0: معي معلم مثل زي.
1: طيب عن الادوات ما هي الادوات التي تستخدمها في الحياكه؟
0: من العود من العود.
1: طيب اذكرها لنا.
0: عندي رشاده في اول المشرع.
1: وش الرشاده هذا وش وظيفته؟
0: رشاد من من من 3 متر
1: خشب ولا ايش؟
0: من مترين طولها خشب. هاتك الرشاده العليا 200 الى حبل وظيفه الحبل الى رزايم. وهذا طرف المشرع رشاده مترين الى حبال اخر
1: يعني تربطها من اطراف الرشاده هذا
0: نربط هذا الرشاده الى هناك ورشاده الى هناك وبين الحبل نمتره متر بالمتر
1: على طول السحمه ذي بالصنع.
0: ايوه. طيب المراد حقي يسبح الكباب القضاض من عندي إلى الرشادة هاتاك. وأنا
1: يعني الخيوط الطولية حق أيوة السحمة طولية. يمدد هنا بين الرشادتين.
0: أيوة أيوة من الرشادة دي أنا عندها إلى الرشادة السفلى
1: يلفه اللف.
0: أيوة يلف القضاض يعني من تحت الرشادة في ماعون نحاسة ولا شيء ودها عندي وأتخذتها إلى الرشادة دي في مالي وأديتها لها بالخلف. فيه نيرة على عسولات عسل قدامي هناك وعسل جنبي هنا من القطن نيرة فيها
1: تشيل النحس. العاسيل هذه وش في راسها؟ يعني من بين طرفي الحوقة.
0: ثلاثة عيدان هناك وثلاثة عيدان هنا. هذا العشب.
1: يعني على جانبي الحوقة.
0: أيوة. نعم. نركب فيها رشادة في علاوها.
1: في علاوها خشبة عرضية.
0: نعم. والحف في سفالها.
1: الحف هذا وشو؟
0: الحف الذي أصنع به الذي يضرب الخيط إلى أخوه.
1: خشبة هو.
0: أيوة عند الحواك. نعم.
1: من ما وش نوع الخشب دي تصنعه منها الحف؟
0: من العلب، من السمر، من القرب. هذه أقوى حاجة.
1: يعني ضروري يكون خشب قوي.
0: نعم خشب.
1: صامل.
0: صامل وطاشي نمسحها بالزيت أو نمسحها دهنة القلم أو
1: يعني تمسحوه
0: صليط. أيوة
1: على أساس يكون أملس.
0: يكون أملس نعم. ما يبرد.
1: ما يأثر على الحوكة
0: أبدا.
1: وظيفته أنه يقارب الخيوط إلى بعضهن.
0: نعم. وعلى جهد الصانع أضرب قوة يلا
1: بالحف.
0: أيوة ورا النيرة هذا عندما نسحب
1: طبعا تنويه لمستمعين الأكارم. النيرة هذه هي الخيوط العرضية للحوكة.
0: تدي النقص ما بين الخيط وأخو حق المنشأ.
1: والنقص هذا هو مخالفة الخيوط.
0: مخالفة الخيوط على عود من بعد النيرة يتسمى البين. أسحبه من جهة ولا المرد حقي من جهة.
1: والبين هذا ذي خالف الخيوط.
0: أيوة يخالف الخيوط. نديه من الطرف ذاك اللي عندنا وصبح ورا النيرة أشله مرة وضربت إلى نخش
1: وترده نزلت الخيوط
0: ونزل الحف من عندي ورد البين غادي ونزل النخش من ثاني
1: وديني خيط يعني آخر. الخيوط مخالفة واحد بواحد
0: خيط بخيط بواسطة البين والحف يضرب النخش كل نخش يضربه الحف. هذا التراث السابق الذي عشنا معه.
1: إذن هل ما زلت تمارس هذه الصناعة مثلا صناعة البيت الشعر والسحم هل ما زلت تمارسها حتى الآن؟
0: نعم إذا على الطلب
1: يعني حسب الطلب إذا كان
0: الطلب ولا معقول عندي وفي فكري كامل بنائته من بدايته إلى نهايته.
1: يعني لا زلت متقن للمهارات والممارسات هذه المطلوبة في الحياكة. اللهم تنقصكم مثلا المواد الخام وشحة قلة الزبائن.
0: مش معنا زبائن ولا معنا دعم نشيل أنفسنا ونعمل.
1: يعني هذه أبرز الصعوبات اللي واجهتكم في هذه المهنة.
0: نعم. فيما بعد في الوقت هذا اللي احنا فيه من عام 2000 وفوق اتبنت الدياوين. يجونا ناس يقولون اشتي 50 سحمة
1: فراش يفرشوا بها الدياوين.
0: أيوة على المراكي متر طولها والعرض 50.
1: إذن صغيرة.
0: وفرشها على المراكي وصبح الديوان شعر أضخم حاجة. فيه من الناس الذي يطلب له قطعتين تنجيد للسيارة محل السواق محل أخو جنبه ويركبهن من أروع ما يكون. من الناس الذي يطلب عندنا يلقات من الزعل نعمل له يلق مفتوح كمينة ما بشق مام
1: نعم.
0: مفتوح يلق على خباء هكذا.
1: كم تستغرق في صناعته مثلا الليلق هذا؟
0: الليلق يومه
1: يوم واحد.
0: نعم.
1: كم يكلف مثلا الثمن؟
0: حسب الطلب. كان الشعر رخيص أول
1: يعني حسب سعر المواد الخام.
0: أي نعم كان رخيص. أما اليوم
1: لأن أصبح الغزالات شحيحات جدا قليلات
0: وأغلى ما أغلاه شحل الغوازل
1: قل الغزالات.
0: نعم.
1: إذا مستمعينا الأكارم نكتفي بهذا القدر في الجزء الأول من لقائنا مع الوالد سالم أحمد الجرذي. سنتحدث في الجزء الثاني عن حياكة القطن والمنتوجات القطنية. شكرا جزيلا لكم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. الدكتور عبد الله العليمي يبحث مع كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تطورات اليمن والتهديدات الحوثية. رئيس مجلس الوزراء: المعركة مع الحوثيين لم تنتهي بعد وسنستعيد المواقع التي فقدناها. مأرب ترسم لوحة وطنية شبابية على أنغام الموسيقى العسكرية احتفاء بأعياد الثورة اليمنية المجيدة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية دكتور عبد الله العليمي بوزير مع كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي النائب غريغوري ميكس مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون والشراكة في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. واستعرض دكتور العليمي خلال اللقاء التطورات الميدانية والسياسية في الصف اليمني والتصعيد المستمر لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وما يمثله من تهديد للدولة اليمنية وأمن واستقرار المنطقة ولأمن البحر الأحمر وباب المندب وحركة التجارة والملاحة الدولية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسية أن التهديد الحوثي لم يعد شأنا يمنيا داخليا، وإنما تحول بفعل الدعم والتسليح والخبرات الإيرانية إلى تهديد يتجاوز حدود اليمن ويمس المصالح الإقليمية والدولية، مشددا على أن مواجهة هذا التهديد تتطلب مقاربة دولية أكبر فاعلية تعالج جذوره وتدعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية. وأشاد دكتور العليمي إلى أن استمرار النظام الإيراني في دعم وتسليح الميليشيات الحوثية وتمكينها من القدرات العسكرية والتقنيات المتطورة المستخدمة في تهديد دول الجوار والممرات المائية الدولية يمثل انتهاكا لسيادة اليمن وعملا رئيسيا في إطار أمد الحرب في إطالة أمد الحرب وتقويض فرص السلام والاستقرار. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن تأمين البحر الأحمر وباب المندب لا يمكن فصله عن استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية، مؤكدا أهمية انتقال المجتمع الدولي من إدارة تداعيات التهديد الحوثي إلى دعم الدولة في معالجة مصدره وبناء قدراتها على حماية أراضيها ومياهها الإقليمية وموانئها وتأمين الممرات البحرية. كما أكد أهمية استمرار الدعم الأمريكي للحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتهريب وتجفيف شبكات تمويل وتسليح الميليشيات ودعم قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وخفر السواحل بما يسهم في حماية الأمن الوطني والإقليمي والمصالح الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، حيث أكد الدكتور العليمي أن استمرار الحرب والتصعيد الحوثي يفاقمان معاناة الشعب اليمني ويقوضان جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وتحسين الخدمات وتحقيق التعافي، مشددا على أهمية استمرار الدعم الدولي لجهود الحكومة ومؤسسات الدولة. وأشار الدكتور العليمي إلى أن الجالية اليمنية في الولايات المتحدة وما تطلع به من دور إيجابي في المجتمع الدولي وإسهامها في تعزيز علاقات الصداقة والتواصل بين البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أشار النائب غريغير مكسى إلى أنه يتابع بقلق تطورات الأوضاع في اليمن، ومؤكدا أهمية دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني أن ما حدث في الساحل الغربي وباب المندب يعد تطورا ميدانيا بالغ الخطورة ولا يمكن قراءته بمعزل عن الدعم الإيراني المنهجي لميليشيا الحوثية الذي أسهم في تطوير قدراتها العسكرية وتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية. وقال الدكتور الزنداني في حوار أجرته معه صحيفة عكاظ السعودية إن القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والقوى الوطنية لم تفقد إرادتها ولا قدرتها على مواصلة المعركة، مشيرا لأن العمل يجري حاليا على تقييم التطورات الميدانية وإعادة تنظيم الانتشار ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق والاستفادة من الدروس التي أفرزتها المواجهات الأخيرة. وأضاف بأن المسؤولية تقتضي ألا نقلل من حجم التهديد، ومع ذلك نؤكد أن القيادة العسكرية تتعامل مع مختلف الجبهات باعتبارها منظومة واحدة، وأن رفع الجاهزية والاستعداد لمختلف الاحتمالات يمثلان أولوية مستمرة. وثمن دولة رئيس الوزراء عاليا الدعم الثابت والمواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى جانب اليمن وشرعيته ومؤسسته، واعتبره دعما يعكس عمق المواقف السعودية تجاه اليمن وأمنه واستقراره وسيادته. كما تطرق إلى عدد من المواضيع المهمة.
بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة على هامش أعمال الدورة 84 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع وزير الدولة لشؤون الخارجية البرتغالية بالو رانجيل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. وهنأت الوزيرة الزوبة البرتغال بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2027 إلى 2028 معربة عن تقدير اليمن لمواقفها الداعمة للشرعية وتطلعها إلى دور برتغالي فاعل خلال عضويتها في المجلس وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. واستعرضت وزيرة الخارجية مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب وتداعياته الخطيرة على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة والتجارة الدولية، مؤكدة أن التهديدات الحوثية تجاوزت نطاقها المحلي وباتت تشكل خطرا مباشرا على الأمن الإقليمي والدولي، بما يستدعي موقفا دوليا حازما ومواصلة دعم الحكومة اليمنية. من جانبه جدد الوزير البرتغالي دعم بلاده لجهود السلام في اليمن، مؤكدا أن البرتغال ستدافع بقوة عن سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وستنخرط بفاعلية خلال عضويتها المقبلة في مجلس الأمن في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل شامل ومستدام للصراع في اليمن. تحولت شوارع مدينة مأرب اليوم إلى لوحة وطنية جسدت حضور الثورة اليمنية في وجدان الأجيال، حيث شاركت الحركة الكشفية الشبابية والطلابية برفقة الموسيقى العسكرية أبناء الشعب اليمني أفراحهم بقدوم العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة والذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة من خلال مسيرة احتفالية كشفية جابت شوارع عاصمة المحافظة. ومنذ ساعة الصباح جابت المسيرة الكشفية الطلابية التي شارك فيها المئات من بالحركة الكشفية والشباب والطلاب في مدارس المحافظة من مختلف الفئات العمرية شوارع المدينة حاملين أعلام الجمهورية ويرددون الأناشيد الوطنية والأغاريد والأغاني الفرائحية على وقع أنغام معزوفات الفرقة العسكرية التي ترافقهم والتي ألهبت من خلالها مشاعر المواطنين وعززت في نفوسهم روح الثورة وعظمتها وشدت من عزائمهم في المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني وقيادته السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس والقوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية لاستعادة مؤسسة الدولة والقضاء على مخلفات الإمامة وكسر شوكة الإمامة الجديدة ممثلة بميليشيا الحوثي الإرهابية التي عادت امتدادا للمشروع الإيراني الفارسي التوسعي. وقدم المشاركون خلال المسيرة عروضا كشفية وفقرات وطنية في الشوارع وسط احتفاء جماهيري واسع من المواطنين عكست الروح الوطنية وقيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر وعبرت عن تعهد الشباب بالمضي على درب الثوار الأوائل حتى استعادة مؤسسة الدولة وبسط سلطتها على كامل ترابها الوطني وبناء اليمن الاتحادي القائم على العدالة والمواطنة المتساوية. وكان في استقبال المسيرة الكشفية الشبابية وفرقة الموسيقى العسكرية في محطتها الأخيرة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح ومدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان ومدير مكتب الإعلام عوض الحويسك ومدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد أحمد الأشول وعدد من مدراء العموم والقيادات بالمحافظة. وأشاد الدكتور مفتاح بما قدمه الشباب والكشافة من إبداعات فنية عكست روح المشاركة الوطنية، مشيرا إلى أن اللوحة الفنية جسدت حضور أبناء الجمهورية بمختلف فئاتهم ومناطقهم في تعبير موحد عن ارتباطهم بتاريخ وطنهم وقضاياه. وأكد أن هذه المناسبة تستحضر تاريخا يتذكره أبناء الجمهورية بما يحمله من دلالات، ولا سيما أنها تأتي في ظل ظروف استثنائية تستدعي استحضار دروس الماضي والاستفادة منها في مواجهة التحديات الراهنة. وأشار إلى أن أبناء الشعب يستذكرون في هذه المناسبة مرحلة تاريخية أهدرت فيها الحريات وتراجعت مقومات الحياة قبل أن ينتفض الشعب لاستعادة حقه في الحرية والكرامة، مؤكدا أن اليمنيين اليوم يواصلون مسيرتهم في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف ربوع الوطن. كان هذا النبأ مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. الدكتور عبد الله العليمي يبحث مع كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تطورات اليمن والتهديدات الحوثية. رئيس مجلس الوزراء: المعركة مع الحوثيين لم تنتهي وسنستعيد المواقع التي فقدناها. مأرب ترسم لوحة وطنية شبابية على أنغام الموسيقى العسكرية احتفاء بأعياد الثورة اليمنية المجيدة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي ومن التنفيذ محمد فرج، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. ولتحيا الجمهورية حرة وعزيزة.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

مفاهيم وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى مفاهيم وطنية. سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو مفهوم الثورة الوطنية. مستمعينا الكرام، إن الثورة في مفهومها الشامل تعني التغيير والانتقال من شكل إلى آخر ومن نمط حياة إلى أخرى، وتكون الثورة نتيجة لمجموعة من الأسباب اجتماعية أو سياسية أو غيرها. تظل جميع الأنظمة السياسية مهددة بخطر الثورة عندما لا تلبي متطلبات الشعب. إن مفهوم الثورة الوطنية يعني نهوض الشعب للتغيير الجذري وفق أسس ومنطلقات ذاتية تحقق له التحرر والاستقلال معا، فهي ثورة منبثقة من صميم الذات الوطنية دفع بها الشعور بوجوب التحرر من الاستعمار أو الاستبداد أو الاستعباد أو الظلم والاستغلال الطبقي أو الوصاية، تهدف للخلاص الوطني التام وتحقيق العدالة والمواطنة والمساواة من خلال تغيير النظام السياسي وتحقيق الاستقلال التام ومنح الأمة الشعور بالحرية والكرامة ونيل كافة حقوق المواطنة. مستمعينا الكرام، لابد أن تكون لكل ثورة وطنية أبعاد عدة، فهي يجب أن تكون ثورة تنطلق من هوية الأمة وتشكل جوهر الذات الوطنية الحضارية المتجددة، كما أنها تكون ثورة تحررية فهي تحرر ذات الأمة وثقافتها ووعيها مما علق بها من أفكار وخرافات وقيم ذالية تقليدية أو وافدة استلابية، حيث تتضمن منظومة قيم ثورية أصيلة ومعاصرة ليغدو مضمونها يخدم نهضة الوطن ويحقق قيمة المواطن.

ولكن رئيسة تغيير الواقع الاجتماعي وتحقيق التطور والرخاء. المستمعون الأفاضل، تشتمل الثورة الوطنية على أبعاد أخرى تكسبها معنى أن تكون ثورة وطنية، فالثورة الوطنية تكون ثورة استقلال، فالهدف الرئيس من الثورة الوطنية هو تحقيق الاستقلال الوطني وإكساب الشعب والأمة الشعور بالكرامة الوطنية والاستقلال الوطني، فلا قيمة لأي تغيير لا يحقق للأمة استقلالها السياسي والثقافي والاقتصادي. إضافة إلى ذلك، فالثورة الوطنية تحمل إرادة أمة، ذلك أن الثورات الفئوية أو الطوائفية لا يقصد منها سوى تدمير المجتمع لحساب فئة أو طائفة، وتكون في الأساس بوابة لهدم الدولة الوطنية والتأسيس لتدخلات خارجية تؤسس لاحتلال سياسي وثقافي، وفي أحسن الأحوال لتبعية ووصاية تفقد الوطن والدولة قيمة الاستقلال وتحرم الشعب حقوق المواطنة. الثورة الوطنية تكون ثورة تقدمية إذا الهدف من الثورة الوطنية ليس النقوص والتراجع إلى الوراء وإعادة إنتاج عهود التخلف والاستبداد والطبقية والاستغلال، بل هي ثورة تغيير تهدف للانتقال من مستوى سياسي وثقافي واقتصادي وتعليمي واجتماعي متخلف إلى مستوى أعلى وأرفع وأفضل يحقق للشعب التطور والرفاه في كل نواحي الحياة. الانتقال من الإمامة إلى النظام الجمهوري في ثورة 26 من سبتمبر المجيدة. مستمعينا الكرام، إن الثورة الوطنية تكون ثورة انتقالية، فهي تؤسس الانتقال من مرحلة استبداد بئيسة متخلفة إلى مرحلة أخرى تتسم بالحرية والمشاركة والديمقراطية والمساواة والعدالة والتقدم والنهوض والتنمية. ولو أننا في اليمن فاطنا لهذه الخصائص الهامة للثورة الوطنية وعملنا بإخلاص لتجذير مفاهيم الثورة والجمهورية والوحدة في أذهان الجيل وضميره الوطني، لما رأينا عودة ميليشيا الإمامة الكهنوتية، ولكننا مع الأسف أهملنا ترسيخ مبادئ الثورة لدى الأجيال المتعاقبة وتركنا الثورة والجمهورية يلفها النسيان، فنشأ جيل جاهل بتاريخ أمته النضالية، وها نحن اليوم نجني ثمار ما جنته عواطفنا وانفعالاتنا الساذجة وتساهلنا مع أفراد

مستمعينا الكرام، بهذه الخصائص المعرفية والسياسية التي ذكرنا تتجسد أبعاد ومحددات الثورة الوطنية، وتنتفي كل الأداءات التزويرية لمفهوم الثورة، بل تتضح الأهداف المشبوهة للسلالة الاستعلائية وميليشياتها الحوثية التي استهدفت ثورة اليمنيين الأم 26 سبتمبر العظيم بانقلاب ميليشياوي عنصري في 21 من سبتمبر 2014، وهي ذكرى تنصيب الكهنوت الإمامي محمد البدر الذي قامت ضده ثورة 26 سبتمبر، واستبدلت نظام الإمام الكهنوت السلالي البغيض بالنظام الجمهوري الديمقراطي الحر ليتحقق لشعبنا اليمني الكريم كرامته واستقلاله. إن الثورة الوطنية ليست انقلاب سلالة طامحة في السلطة على الدولة الوطنية باستبدالها بسلطة ميليشياوية كهنوتية عنصرية وعمالة للغير، كما أرادت الميليشيا الحوثية الكهنوتية في نكبتها في العام 2014 للميلاد بتحويل اليمن إلى ملحق للأطماع الإيرانية، وهي ليست انقلابا يطيح بنظام ديمقراطي لاستعادة إمامة كهنوتية استعلائية طائفية كما تطمح السلالة العلوية والميليشيا.

مستمعينا الكرام، إن الثورة الوطنية في الأساس هي إرادة شعب وأمة للتحرر والاستقلال والنهوض، محددة بقيم وطنية عليا وبخطة عملية واضحة ومحددة تنقل المجتمع إلى وضع أفضل مما هو فيه، وتحقق طموحات الأجيال المتلاحقة في المواطنة والمشاركة والاستقرار والنهوض الوطني. والوقت الراهن يتطلب من الجميع ثورة وطنية ضد قوى الإمامة الرجعية وميليشياتها الحوثية واقتلاعها من جذورها وتخليص الوطن من شرورها.

0: مستمعينا الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم. نترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. لكم التحية من الزميلة المعدة ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية.

لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: عظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج علمني القرآن. أيها الإخوة الكرام، سؤال طويل وكبير: كيف نتعامل مع المصيبة كما علمنا القرآن؟ إخوة الإسلام، الله لطيف بعباده، فإذا ابتلاك فاعلم أنه أرحم بك من نفسك، فقد تكون تكفير لذنوبك. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أو يكون ذلك رفعة لك في الدرجات. قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكن أيها المستمع الكريم، احذر من اليأس من رحمة الله تعالى، وقل كما قال إبراهيم عليه السلام:

أيها المستمع الكريم، إن هذه المصائب مكتوبة عليك، فاعلم أن هذه المصائب مكتوبة علينا جميعا. قال تعالى:

وينبغي أن تعلم أيها المستمع أن هذه المصائب هي بإذن الله تعالى. قال تعالى

كيف جاءت المسارعة والمسابقة في القرآن؟ اسمع إلى الله تعالى يقول وهو يعلمنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم

وهكذا نرى أن المسارعة والمسابقة إنما تكون للجنة وليست للدنيا. ولذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام، مما علمنا القرآن الكريم المشي. المشي وردت في وصية لقمان لابنه المشي، قال الله تعالى فيه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وردت كلمة المشي في الدنيا أيضا، قال تعالى:

ولذلك نجد أن الله تعالى أمرنا بالمشي في الدنيا والمسارعة في الآخرة. قال الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيها الإخوة الكرام، وهنا سؤال: من الذي أحبط الله عز وجل أعمالهم كما ذكر الله تعالى في القرآن وعلمنا ذلك؟ أتدرون من هم؟ إنهم المنافقون، إنهم الذين كفروا، إنهم من ارتد عن دينه، إنهم الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون من يأمر بالعدل بين الناس، إنهم الذين كذبوا بالآيات والآخرة، إنهم الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا. نعم، هؤلاء هم الذين أحبط الله أعمالهم، لنكن على حذر من ذلك. ولهذا الذين أحبط الله أعمالهم كما قلنا المنافقون هم الذين أحبط الله أعمالهم. اسمع إلى الله تعالى وهو يقول: قد يعلم الله

قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم

حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. فما الذي حصل؟ فأحبط الله أعمالهم، هذه النتيجة، فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وكذلك من الذين أحبط الله أعمالهم كما قلنا الذين كفروا، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال في سورة محمد والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولهذا قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قال الله في نهاية هذه الآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فانتبه يا عبد الله، انتبه من أن يحبط الله عز وجل عملك والعياذ بالله. وكذلك الذين يحبط أعمالهم هم الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى

بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم نعم هؤلاء الذين ارتدوا عن دينهم. وكذلك ممن أو الذين أحبط الله أعمالهم الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون من يأمر بالعدل بين الناس. انظر كيف علمنا القرآن أن هؤلاء يحبط أعمالهم. قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق

والآخرة وما لهم من ناصرين. وكذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام الذين يحبط أعمالهم، الذين كذبوا بالآيات وكذبوا بالدار الآخرة، قال الله: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. بل أيها الإخوة المستمعون الكرام الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هؤلاء كذلك يحبط أعمالهم. قال الله جل وعلا: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً

0: فيا أيها المسلم كن على حذر من أن تحبط أعمالك والعياذ بالله، فتجنب هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من أولئك الذين ضل أعمالهم وحبطت المنافقون والعياذ بالله. لهذا يقول العلماء كلما ذكر الله تعالى المنافقين في القرآن فهم المنافقون نفاقا اعتقاديا والعياذ بالله، وهم يدخلون ضمن دائرة الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكذلك ممن حبطت أعمالهم الذين كفروا بالله عز وجل، كفروا بما أنزل الله، كفروا بلقاء الله، كفروا بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل ودخلوا في دين اليهودية أو النصرانية أو ارتدوا عن الدين الإسلامي فألحدوا والعياذ بالله. وكم وجد في الأمة من الملحدين والعياذ بالله الذين ظهروا في الساحة وأعلنوا الإلحاد على الملأ، فهؤلاء والعياذ بالله إن ماتوا على ذلك فهم كما قال الله جل وعلا ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. وما الذي سول لهم ذلك؟ الشيطان. قال الله سول الشيطان سول لهم وأملى لهم. لماذا؟ لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. قال الله فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لماذا؟ لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. كذلك أيضا أيها المسلم الكريم، الذين كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء والصالحين والمصلحين وقتلوا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى العدل بين الناس، هؤلاء والعياذ بالله تحبط أعمالهم، كما سمعتم قول الله الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قال الله فبشرهم بعذاب أليم. ثم قال أولئك الذين حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم في الدنيا وحبطت أعمالهم في الآخرة والعياذ بالله، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وكذلك أيضا الذين كذبوا بالآيات بما ذكر الله عز وجل من آياته العظيمة في هذه الحياة وفي هذا الكون كذبوا بها، والذين كذبوا بآيات الله، كذبوا بما أنزل الله عز وجل في القرآن الكريم، وكذبوا بهذا الكون، وكذبوا بلقاء الله عز وجل، وقالوا لا جنة ولا نار ولا قيامة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. قال الله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فاحذر أيها المسلم أن يضل سعيك في الحياة الدنيا فتعمل وفق هواك وفق شهوتك، ولا تعمل وفق ما جاء به الله ووفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يسعون في هذه الدنيا وفق أهوائهم هؤلاء ظنوا أنهم يحسنون صنعا، لكن الله سبحانه وتعالى يحبط أعمالهم. قال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذه المحبطات للأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والثبات على دين الله حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المستمعون، إلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.

0: تقدم هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم عبد الغني خسروف. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هامات سبتمبرية، وحديثنا في هذه الحلقة سيكون عن المناضل الشيخ محمد حدج الغانمي. مستمعينا الكرام، لقد عاش الشعب اليمني في ظل حكم الإمامة عيشة ضنكا، لم يعرف النور بل عاش في غياهب الظلام، لم يعرف العلم بل عاش يعاني من الجهل، عاش في بيئة يملأها المرض والأوبئة، عاش لا يملك ما يكافح به الأمراض ولا يجد ما يدرأ عنه الوباء، لا لقاح ولا علاج ولا مستشفيات، عاش مقيدا بقيود الحكم الإمامي الظالم، عاش لا يعرف الحرية ولا يملك عزة ولا كرامة، مفروض عليه سطوة حكم الإمام، لا يستطيع مخالفة أوامره ولا انتهاك نواهيه. لكن في ذات يوم قال الشعب اليمني: يكفينا معاناة، يكفينا ذل، لابد لنا من حرية، ولا بد لنا من حقوق، ولا بد لنا من نيل كرامتنا وعزتنا. فهب المناضلون الأحرار، هبوا في وجه الإمامة وقالوا كلمتهم، وفجروا ثورة كانت النور للشعب اليمني، كانت الحرية والكرامة والعزة والشرف، وبذلوا في سبيل ذلك الكثير من التضحيات. وما أن تحقق لهم حلمهم بثورة سبتمبر المجيدة عام 62، والتي بفضلها تحرروا من حكم الإمامة البغيضة، واستطاعوا تأسيس النظام الجمهوري، حتى عملوا بكل ما أوتي من قوة للتمسك بهذا النظام. رجال وهبوا أرواحهم وأموالهم فداء للثورة والحفاظ على الجمهورية، ومن هؤلاء الرجال المناضلين الأحرار مستمعينا الأعزاء الشيخ محمد حدج الغانمي. مستمعينا الأفاضل، في عام 1932 استقبلت الشجاعة الشيخ محمد حدج الغانمي ليكون لها أبا. ولد الشيخ محمد في مديرية العبدية، المديرية التي اعترفت وأعلنت جمهوريتها بعد العاصمة، ومن شموخ وصمود جبالها الشماء استسقى الشهيد صموده وشموخه وبسالته، وأصبح ذكره وسمعته في المنطقة أشهر من نار على علم، ومن هوائها النقي استنشق حريته وجمهوريته. نشأ وترعرع الشهيد محمد حدج الغانمي في مديرية العبدية، كان يحتل مكانة اجتماعية بين أصحابه، وقد كان المرحوم من الأشخاص الطامحين إلى الحرية والباحثين عن وسيلة للتخلص من سطوة الحكم الإمامي الباغي. وعندما اشتعلت براكين ثورة 26 من سبتمبر، قدم الوزير الأحمدي أحد قادة ثورة 62 ومعه عدد من الثوار

0: إلى صديقه الوفي الثائر الشهيد الشيخ محمد حدج الغانمي في مديرية العبدية، يرجو كسبه وأصحابه في صف الجمهورية والثورة. فاستقبله الشيخ محمد حدج ومعه عدد من مشايخ العبدية وقبائلها، ثم توجهوا جميعا بجيش كبير باتجاه مديرية حريب عبر طريق أبلح. وعند وصولهم إلى منطقة الجفرة الحدودية مع مديرية حريب، اصطدموا بمواجهة شرسة من قبل الملكيين. هذه المواجهة أوقفت تقدمهم، واستطاع الملكيون خلال ذلك اغتيال الوزير الأحمدي الذي لا يزال قبره شاهدا حتى الآن في نفس المكان الذي اغتيل فيه. لكن اغتياله لم يوهن عزيمة الثوار، بل زادهم حماسة. تمكن الثوار من أبناء العبدية بقيادة الشيخ محمد حدج الغانمي من الصمود في مواقعهم، حتى جاءهم المدد بوصول الشيخ أحمد عبد ربه العواضي يقود قوى كبيرة مساندة من الثوار الأحرار. وحينها دارت رحى حرب لأكثر من شهر، استطاعوا خلالها بفضل الله تعالى من تحرير مديرية حريب. مستمعينا الأعزاء، لم يقتصر دور الشهيد حدج على مشاركتي في تحرير مديرية حريب، ولكن بعد قيام الثورة وعند اشتعال مواجهات الثوار الأحرار الجمهوريين مع الملكيين، حدث وأن قام الملكيين بقطع طريق الحديدة صنعاء في منطقة الحيمة. فتوجه الشيخ محمد حدج وقاد معركة تحرير الحيمة حتى تمكن من تحريرها ودحر فلول الإمامة. وبعد أن تم تحريرها عين مديرا لها، وفي أواخر العام 1964 تم نقله وتعيينه مديرا لمديرية حريب. كان رحمه الله سباق إلى النضال، ففي عام 1966 عاد إلى صنعاء وقاد معركة الجبل الطويل. وهناك ترجل المناضل الثائر في قمة جبل الطويل شهيدا مجيدا عام 1967، تاركا خلفه مسيرة عظيمة وتاريخا بطوليا من النضال والاستبسال في وجه الإمامة وحكم الكهنوت.
1: ولد في عام 1932، ولد في منطقة الغديد مديرية العبدية، المديرية التي اعترفت وأعلنت جمهورية بعد العاصمة. من شموخ صمود جبالها الشماء استدى الشهيد صموده وشموخه وبسالته، واصبح ذكره وسمعته المنطقة أشهر من نار على علم، ومن هواها النبي استنشق حريته وجمهوريته. وعندما اشتعلت براكين ثورة 1962، انطلق الوزير الأحمدي مع عدد من الثوار أحد قادة ثورة 62 إلى الشهيد الشيخ محمد حدج في مديرية العبدية، حيث يوجد صديقه الوفي الثائر ويحسب أنصار جدد في صف الجمهورية والثورة. استقبله الشيخ محمد حدج مع عدد من مشايخ العبدية وقبائلها، وجهوا جميعا جيش كبير باتجاه مديرية حريب عبر طريق أبلح. عند وصولهم إلى منطقة الجفرة الحدودية مع مديرية حريب، كان الملكيون استطاعوا اغتيال الوزير الأحمدي. فتوقف الثوار ومن معهم من أبناء العبدية بقيادة الشيخ محمد حدج، حتى وصل الشيخ أحمد عبد الله العواضي بقوة جديدة من الثوار الأحرار، وواصلوا مسيرة التحرير. وظلت تدور رحى حرب أكثر من شهر حتى حرروا مديرية حريب. بعد فترة من الزمان وأثناء الثورة، قام الملكيون بقطع طريق الحديدة صنعاء في الحينة. بعد الشيخ محمد حدج معركة تحرير الحينة، وبعد أن تم تحريرها عين مديرا مديرية الحينة تقدير لنضالة. وفي أواخر العام 1964 تم نقله من مديرية الحينة إلى مديرية حريب. وفي العام 1966 عاد إلى صنعاء، وبعد معركة الجبل الطويل استشهد في قمة الجبل الطويل. له من الأولاد 6، 4 بنين واثنين بنات. ابنه الأكبر الشهيد الشيخ علي محمد حذج الذي ينتهج نهجه والذي صنعت منه حياة اليتيم بعد استشهاد والده رجل صلب سائر مشهور بكرمه وحسن أخلاقه وقوته والفاء الوطنية والنبيلة التي لا يتسع المجال لذكرها أو شرحها، والتي كان آخرها قائد ميدانيا في معركة استعادة الجمهورية التي ضحى من أجلها والده ثوار سبتمبر الأوائل. وعندما حاولت ميليشيا الحوثي عودة ذلك الحكم البغيض متلبسين بلباس الجمهورية، كان موقف الابن الشهيد كموقف والده، فوقف مع غيره من الأبطال وظل يتنقل بين جبهة وأخرى حتى استشهد في 16 أكتوبر 2016 جبهة العبدية.
0: مستمعينا الأعزاء، استشهد الشيخ محمد حدج الغانمي وقدم روحه رخيصة في سبيل الدفاع عن الجمهورية من أجل عزة وكرامة الشعب اليمني، الهدف السامي الذي تحقق بقيام النظام الجمهوري بفضل تضحيات الشرفاء أمثاله من أبناء اليمن. وقد ورث المرحوم حب النضال لأسرته وأصحابه، فساروا على درب النضال من بعده. ففي 16 أكتوبر 2016 قدم نجله روحه الطاهرة في قمم جبل خرفان بجبهة العبدية، وهو يقارع ميليشيا الحوثية التي تحاول إعادة ذلك الحكم الإمامي الكهنوتي البغيض. وسجلت هذه الأسرة مثالا كبيرا في التضحية والنضال. رحمهم الله وأنزلهما منزلة الشهداء والصديقين. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، وهي لكم مني مقدم هذه الحلقة عبد الغني خسروف، ومن الإخراج نصر الأغبس. في أمان الله.
2: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحواني.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انقطاعنا عنكم خلال شهر رمضان المبارك، نعود لكم مستمعينا لنواصل حلقات برنامجنا كتاب في حلقة. فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو كتاب اليمن ثورة وثوار، من تأليف المناضل عبد الرحيم عبد الله وتقديم محمد لطفي عبد القادر. أعزائي المستمعين، اليمن ثورة وثوار، صفحات كتبها ثائر يمني، ذلك الرجل الصامت الصامد الذي عاش الثورة وعاش تجربتها وكان له فيها دور وأثر. فقد كان صلة الوصل بين الأحرار في جميع أرجاء اليمن وبين إخوانه المغتربين في المهجر بحكم عمله طيارا يجوب أنحاء البلاد في الداخل والخارج. وقد كان موضع ثقة إخوانه رغم اتصاله بالبيت الحاكم بوصفه طيارا خاصا للإمام. ومن هذا الموقع القريب استطاع عبد الرحيم عبد الله أن يقدم للثورة أجل الخدمات، وفي كل خطوة كان يخطوها وهو يباشر مهامه الثورية كان يتعرض دائما لأخطار تهدد حياته، ولكنه لم يكن يبالي. وبعد نجاح ثورة 26 من سبتمبر في العام 1962، تم اختيار عبد الرحيم عبد الله عضوا بالمجلس الوطني لقيادة الثورة ووزيرا للطيران، ثم تم تعيينه بعد ذلك وزيرا مفوضا لليمن في أديس أبابا. مستمعينا، الثورة هي علم تغيير المجتمع، ومن أولى أهدافها إقامة مجتمع تقدمي جديد يقوم على دعائم الديمقراطية في الحكم والكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين. وتستهدف الثورة التغيير الجذري الشامل للهيكل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتخلف الذي يرزح تحت كابوس الفقر والجهل والمرض. والثوار هم الأحرار الذين آلوا على أنفسهم تحقيق آمال جماهير الشعب في الحرية والرخاء، وهم لا يعرفون لحياتهم قيمة طالما يرون شعوبهم تئن تحت وطأة الظلم والاستبداد والتخلف، ويناظرون من أجل تحقيق أهدافهم المنشودة لإسعاد مواطنيهم ورفع الظلم عن المظلومين حتى يستطيع الشعب السير نحو الحضارة والعزة والكرامة والمجد. فهم لا يهابون الموت بل يسعون إليه ويضعون رؤوسهم على أكفهم وهم يناضلون من أجل تحقيق آمال الشعب. والثوار يمتازون بسمات مميزة تجد ملامحها على وجوههم تنبئ بما تجيش به صدورهم من جرأة وشجاعة، إلى جانب ما يبدو في أعمالهم وتصرفاتهم الإنسانية النبيلة التي تهدف دائما إلى الخير.

مستمعينا الكرام، تناول المؤلف في الفصل الأول من الكتاب الحديث عن إرهاصات الثورة، وبدأ حديثه بجملة استهلالية مقتطفة من كتاب فلسفة الثورة للرئيس جمال عبد الناصر، حيث يقول إن قصص كفاح الشعوب ليس فيها فجوات يملأها الهباء، وكذلك ليس فيها مفاجآت تقفز إلى الوجود دون مقدمات، وأن كفاح أي شعب جيلا بعد جيل بناء يرتفع حجرا فوق حجر، وكما أن الحجر في البناء يتخذ من الحجر الذي تحته قاعدة يرتكز عليها، كذلك الأحداث في قصص كفاح الشعوب كل حدث منها نتيجة لحدث سابقة، وهو في الوقت نفسه مقدمة لحدث ما زال في ضمير الغيب. فالحقيقة أن ثورة 26 من سبتمبر التي نبعت وانبثقت من ضمير الشعب اليمني ليست وليدة عام 1962 وحده، وإنما سبقتها موجة من الإرهاصات الثورية طوال عقود طويلة من العذاب والألم عاشتها البلاد تئن تحت وطأة الحكم الإمامي الرجعي. وتمثلت تلك الإرهاصات في عدة انتفاضات وحركات ثورية قام بها الشعب اليمني انتكست بسبب تحالف قوى الرجعية والاستعمار ضدها. تمثلت تلك الانتفاضات في انقلاب 1948 وانقلاب 1955 وحركة 1961.

مستمعين الأعزاء، تحدث عبد الرحيم عبد الله في الفصل الثاني من كتابه عن الثورة وأهدافها. يقول الرئيس عبد الله السلال عن الثورة: لقد كلفنا ممثل الشعب الحقيقيون بتنفيذ رغبتهم في تغيير أوضاع حكم الرجعية البالية والإطاحة بالطغيان الذي طالما تمنى شعبنا العربي الأبي زواله، ولقد اشتركنا في الشعب ومع كل جندي وضابط في تحقيق الأمنية التي انتظرنا طويلا فرصة الحصول عليها. فكانت ثورتنا على العهد البائد ناجحة منذ ساعتها الأولى، وقد تم في يوم 26 من سبتمبر تأسيس جمهورية ديمقراطية تحت اسم الجمهورية العربية اليمنية، تعتمد على نظم الحكم العصرية وتحافظ على كرامة الإنسان وحقوقه وتؤمن له العدالة الاجتماعية والتطوير، وتشارك في بناء صرح الأمة العربية الموحدة وتقف في وجه المغتصبين والمستعمرين. مستمعينا، إن طاقة التغيير الثوري التي فجرها الشعب اليمني ليلة 26 من سبتمبر سوف يسجلها التاريخ بكل فخر واعتزاز، ذلك لأن ظروف قيام الثورة كانت صعبة وعسيرة، ولقد استطاع التنظيم السري للضباط الأحرار في اليمن أن يتخطى كل الصعاب التي اعترضت. مستمعينا الكرام، تكون تنظيم الأحرار من الشباب المثقف والواعي الذي شعر بالفارق الكبير بين الحالة التي يعيشها العالم والحالة التي يعيشها شعب اليمن، وقد شمل هذا التنظيم 4 خلايا رئيسية، وكل أفراد الخلايا لا يعرف بعضهم بعضا، فكان كل فريق يعمل في محيطه. الخلية الأولى خلية صنعاء، والتي ضمت الشباب المتحمس وضباط الجيش الأحرار وعلى رأسهم المقدم عبدالله جزيلان مدير الكلية الحربية في ذلك الوقت، حيث كان أبرز ما قام به جزيلان هو توفير الذخيرة الحية وتخزينها لاستخدامها ساعة الصفر. أما الخلية الثانية فكانت خلية تعز، وكان رئيسها عبد الغني مطهر، وقد سبق أن تناولنا الحديث عن الدور الذي قامت به هذه الخلية بقيادته في حلقة سابقة بمجمل ما ورد عن ذلك الدور في كتابه يوم ولد اليمن مجدة. أما الخلية الثالثة فهي خلية الحديدة، وكان رئيسها عبد الله السلال، وهو الذي دبر حادث قتل الإمام أحمد عام 1961. أما الخلية الرابعة فهي خلية عدن بقيادة المقدم محمد قائد سيف، وكانت مهمتها الاتصالات الخارجية وتدبير الأسلحة للتنظيم وتهريبها عن طريق الراهدة.

مستمعينا، يستمر المؤلف في الحديث عن خطوات الإعداد والتنفيذ للثورة، حيث كانت هناك حرب منشورات. قام الضباط الأحرار بطباعة منشورات مضادة لمنشورات الإمام، كشفت مؤامرته وجرائمه ضد الشعب وفضحت مخططاته السرية، فكان لها دور كبير في تهيئة نفوس الشعب للثورة. أما عن مرحلة الحصول على السلاح، فقد كان الإمام يضع تحت يده جميع أنواع الأسلحة. وبعد وفاة الإمام أحمد نشبت خلافات بين البدر وعمه الحسن، وكان ذلك الخلاف في صالح الثورة، فقد أتاح ذلك للمقدم عبد الله الجزيلان مدير الكلية الحربية حرية التحرك. وفي الفترة التي حدث فيها الخلاف، سعى البدر لمحاولة أخذ البيعة له من مشايخ القبائل، وكان تنظيم الأحرار شديدين اليقظة والحذر، فحدثت مفاجأة لم تكن في الحسبان، إذ وصلت رسالة من نائب صنعاء القاضي محمد الشامي إلى الإمام. وقعت تلك الرسالة في يد الضباط الأحرار، يكشف فيها الشامي للإمام أن هناك اتفاق واستعداد للقيام بانقلاب عسكري عليه. وتضمنت الرسالة في آخرها توصية باعتقال الضباط عبد الله الجزيلان وعبد اللطيف ضيف الله والملازم علي عبد المغني وغيرهم. حينها أدرك تنظيم الأحرار أن خططه قد كشفت، فبادروا بإجراء كثير من الاتصالات واستعدوا استعدادا تاما لساعة الصفر. مستمعين، دقت ساعة الحسم وتيقظ الشعب اليمني من سباته وداس بأقدامه على النظام الرجعي وظلمه واستبداده، ومضى في طريق الثورة عاقدا العزم على الانتصار لإرادته وبناء حياته من جديد بالكفاية والعدل والمحبة والسلام بجميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية. حينها صدح صوت إذاعة صنعاء بهذا النداء الثوري، معلنا بداية مرحلة جديدة ومجيدة في تاريخ الكفاح الثوري للشعب اليمني، صانع الحضارة وصانع التاريخ. بسم الله وباسم الشعب، تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 22 من ربيع الثاني عام 1382، 26 من سبتمبر 1962. بذلك النداء تأسس حكم جديد يرسخ المبادئ الستة للثورة المجيدة، ويعمل على تحقيق طموحات الشعب اليمني في بناء وطن جديد وتحقيق العدالة الاجتماعية. يقول المقدم عبد الله الجزيلان أن طلقات المدافع التي وجهت إلى قصر البشائر يوم 26 من سبتمبر لم تكن تهدف إلى خلع إمام أو تغيير حاكم، وإنما كانت موجهة إلى نظام فاسد عاش بيننا عشرات السنين وفرض علينا التخلف والعزلة والإرهاب. لقد أقمنا الجمهورية من أجل النهوض ببلادنا، وسوف تبقى من أجل استمرار حركة التطوير ومن أجل اللحاق بالعالم الذي اكتشفنا أننا متخلفون عنه قرون.

مستمعين الكرام، تحدث المؤلف في الفصل الثالث من الكتاب عن وضع اليمن على طريق الثورة السياسية، حيث تبرز لنا إنجازات الثورة في أبعادها الحقيقية إذا ما عقدنا مقارنة بين ما كان قائما من تخلف في عهود الأئمة وبين ما أصبح عليه اليمن الجديد بعد الثورة من تقدم وازدهار، إذ اعتمد نظام حكم الأئمة على الاستبداد والإرهاب وتسخير الشعب اليمني لخدمة مصالحهم وأطماعهم الفردية الأنانية، وأسست الثورة حكما ديمقراطيا ينبع من الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في البلاد. ومن أولى خطوات الديمقراطية التي تم اتخاذها وضع دستور للبلاد، فقد حرصت حكومة الثورة أن يضع الشعب اليمني وباسمه دستورا له يحدد شكل الدولة ويبين نوع الحكومة والسلطات العامة وعلاقة بعضها بالبعض الآخر، ويوضح حقوق وواجبات الفرد والمجتمع، كما يوضح أهداف المجتمع في الحرية والعدالة والمساواة. ولقد جاء الدستور معبرا عن أمان وتطلعات الشعب اليمني باعتباره مصدرا للسلطات، بعد أن كان الإمام يعتقد أن كلمته هي القانون الذي لا يرد ولا يناقش. مستمعين الأعزاء، يستمر الكاتب في الحديث عن إجراءات الثورة السياسية في البلاد، فقد أدركت حكومة الثورة أهمية وجود تنظيم شعبي لتنظيم طاقات الشعب وإمكانياته الخلاقة للسير قدما على طريق الثورة الطويل لبناء المجتمع اليمني الجديد على دعامتين من الكفاية والعدل. وتحقيقا لهذا، أعلنت حكومة الثورة في عام 1966 قيام الاتحاد الشعبي الثوري. كذلك مستمعينا، فقد عززت الثورة الديمقراطية الوحدة الوطنية، حيث أسقطت نظام الإمام الذي يقوم على العنصرية والطائفية، وأقامت مكانه حكما يرتكز على وحدة الشعب الوطنية، فأصبح كل فرد يشارك في حكم البلاد عن طريق التنظيمات السياسية دون النظر إلى الأصل والمذهب. فعقدت عدد من المؤتمرات لتعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف فئات المجتمع ومن جميع مناطق البلاد المختلفة. وأيضا مستمعينا، من شواهد التطور الذي شهدته اليمن بعد الثورة، فقد تم إنشاء أول وزارة لشؤون الإدارة المحلية، مما يعتبر تطورا ضخما نحو تحقيق ديمقراطية البلاد. كذلك في نفس المسار للديمقراطية، تم إنشاء أول تنظيم نقابي لعمال اليمن باسم الاتحاد العام لعمال اليمن في العام 1963. أما عن اليمن بعد الثورة في المجال السياسي العربي، فقد اتخذت الثورة من القومية العربية شعارا لها، وتجلى الاتجاه القومي العربي منذ ساعة قيامها، وجاء الدستور اليمني مؤكدا أن الشعب اليمني جزء من الأمة العربية. واتخذت الثورة أيضا الوحدة العربية هدفا لها، فقد كان الشعب اليمني يؤمن بحتمية الوحدة العربية، وبرز ذلك في جميع مواقف الثورة. كما عملت الجمهورية العربية اليمنية على محاربة الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن ومساندة الجنوب ماديا وعسكريا، وعملت على قيام ثورة مسلحة يشارك فيها جميع أبناء الوطن شماله وجنوبه لطرد الاستعمار البريطاني.

مستمعينا، في الفصل الرابع تحدث المؤلف عن وضع اليمن على طريق الثورة الاجتماعية، فقد جاء في مقدمة الدستور أن الثورة استهدفت منذ قيامها بناء مجتمع تسوده الأخوة والمحبة والتعاون، يكون المواطنون فيه جميعا سواء لدى القانون متساوين في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو السلالة أو اللغة أو العقيدة أو المذهب، امتثالا لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وعملا بمبادئ الدين القويم الذي استهجن الاعتزاز بالأنساب وجعل تقوى الله خير حسب وأشرف نسب. مستمعينا، كان المجتمع اليمني طوال عهود الأئمة مليئا بالتناقضات بين أفراد الشعب التي أخذت تتفاقم وتشتد عن طريق سياسة فرق تسد التي استخدمها الأئمة لغرس الفتنة والضغينة والبغضاء بين القبائل، كما فرقوا بين المذاهب والأنساب وجعلوا منها شيعا وأحزابا وعبيدا وأسيادا. لذلك مستمعينا، كان من أولى إنجازات الثورة الإعلان عن إلغاء الفوارق القبلية والدينية والمساواة بين جميع فئات الشعب وإلغاء عنصر التفرقة والرق والاستعباد ونظام الرهائن، وأصبح المواطنون في ظل مجتمع الثورة متساوين أمام القانون دون تمييز عرقي أو طبقي، وسادت الوحدة الوطنية، وأعلن دستور الثورة أن التضامن الاجتماعي أساس المجتمع اليمني. مستمعينا الكرام، ومن الجوانب الاجتماعية التي أولت حكومة الثورة عنايتها الكاملة هو جانب التعليم، فأصبح التعليم في خدمة المجتمع، فبعد أن ظلت اليمن تعيش في جهل مطبق فرضه الأئمة على أفراد الشعب، فقد أعلن الدستور أن التعليم حق لليمنيين جميعا، تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات التربوية والثقافية والتوسع فيها تدريجيا، كما أعلن الدستور أن الدولة تهتم خاصة بنمو الشباب البدني والعقلي. أما في الجانب الصحي، فالشعب لم يحظى منذ 1000 سنة في ظل حكم الأئمة بقدر من الرعاية الصحية يوازي ما توفر لهم بعد ثورة سبتمبر المجيدة، حيث أصبحت الرعاية الصحية حق من حقوق الشعب للمرة الأولى، وقامت الثورة بوضع تخطيط شامل لوزارة الصحة لتصبح أداة فاعلة ومؤثرة في خدمة أكبر عدد من المواطنين ورفع مستواهم الصحي. أعزائي المستمعين، تحدث المؤلف في الفصل الخامس عن وضع اليمن على طريق الثورة الاقتصادية، ففي الوقت الذي كان الشعب اليمني يحمل سلاحه بيده لتطهير بلاده من فلول الرجعية ولسحق المؤامرات التي تدبر له خارج حدوده، كانت اليد الأخرى مشغولة في البناء والتعمير، وارتفعت لأول مرة في اليمن مداخن المصانع شاهقة في السماء لتعلن للعالم أجمع أن ثورة سبتمبر ثورة خلاقة بناءة قامت من أجل الشعب ومن أجل غد أفضل. فلم يكن لليمن في عهد الإمامة سياسة اقتصادية بالمعنى المعروف، وإنما يوجه اقتصاد البلاد لخدمته وخدمة أتباعه. لذلك قامت حكومة الثورة بوضع خطة شاملة لتنظيم اقتصاديات البلاد، وفتحت آفاقا جديدة للتطور والتقدم والرخاء الاقتصادي من خلال السعي الحثيث إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة واستغلال موارد الثروة لتحقيق ارتفاع الدخل القومي ومضاعفة الانتاج وتقدير السياسة المالية السليمة التي تكفل الكفاية العامة، وإرساء قواعد السياسة الاقتصادية السليمة التي تحقق كفاية الانتاج لمطالب الاستهلاك وتصدير الفائض ليغطي بقية هذه المطالب من المستوردات الأجنبية. وقد اهتمت حكومة الثورة بالمجال الزراعي، وكذلك اهتمت بمجال الصناعة، وقامت ببناء وإنشاء المصانع والشركات التجارية، وكان أهمها الشركة اليمنية للصناعة وتجارة الأدوية، وشركة التبغ والكبريت الوطنية، والشركة العربية لصناعة الملح، ومصنع الغزل والنسيج، ومصنع المعدن والألمنيوم، والشركة اليمنية للتجارة الخارجية. كما تم إنشاء وزارة الخزانة التي وضعت أول ميزانية للدولة اليمنية، والتي مكنتها من وضع التنظيم المالي للحكومة والبدء بتنفيذه على المستوى المركزي واللامركزي، كما قامت بوضع القانون المالي الذي يرسي القواعد والأحكام الأساسية للميزانية والحسابات. مستمعينا، في الفصل السادس تحدث المؤلف عن بناء الجيش الوطني بعد ثورة سبتمبر، حيث أدركت حكومة الثورة أن بناء الجيش الوطني اليمني القوي واكتمال تنظيمه وتسليحه وتدعيمه بالوعي الوطني والقومي هو المهمة الأولى في هذه المرحلة، ليحمل بقدرة أكبر عبء تأمين حدود اليمن وصيانة سلامتها وحماية أمن الوطن. وفي بداية عام 1963 صدر أول قانون للتجنيد والخدمة العسكرية والوطنية باليمن، ونص القانون على أن الخدمة العسكرية والوطنية شرف لكل يمني من الذكور ابتداء من سن 18 وحتى 30.
وأهم ما تم إنجازه في المجال العسكري بعد الثورة من معاهد وكليات ومنشآت عسكرية وسلاح المشاة اليمني وسلاح الشرطة العسكرية ومعهد التدريب المهني للقوات المسلحة اليمنية وسلاح الشؤون العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة وسلاح المهندسين وسلاح المدفعية وسلاح الصاعقة وسلاح المظلات وسلاح الإشارة وسلاح المدرعات والكلية الحربية وأكاديمية تعز العسكرية لتأهيل الضباط لقيادات أعلى. مستمعينا الكرام، إن ثورة 26 من سبتمبر هي تتويج عظيم لنضال الشعب اليمني الثائر عبر قرون طويلة. هكذا ختم المناضل عبد الرحيم عبد الله كتابه اليمن ثورة وثوار. وبذلك نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج كتاب في حلقة. نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة ياسر البيحاني ومخرجها مجاهد بن سليم، وهلكم مني سالم مثنى، دمتم في رعاية الله.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع بم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع.
2: موجز السابع مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسم أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص تهنئة وتمنياته لجلالة الملك سلمان بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي بوزير مع كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي النائب غيلوري ميكس مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون والشراكة في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. شاركت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة اليوم في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الإزاري المنعقد في إطار الدورة 166 للمجلس على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جددت كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان والممثل السامي للاتحاد الأوروبي التزامهما بوحدة اليمن وسيادة واستقلاله وسلامة أراضيه ومواصلة دعم الحكومة اليمنية. كما أكدت مجموعة السبع في بيان مشترك لوزراء خارجيتها أن التطورات في اليمن والبحر الأحمر تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وأمنها ولأمن الطاقة، وكذلك للحقوق والحريات المتعلقة بالملاحة ولا سيما حرية الملاحة في مضيق باب المندب وغيره. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات القصف الصاروخي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية واستهدفت سوقا شعبيا أمام مجمع باب المندب التجاري في منطقة الحجف بمديرية المضاربة ورأس العرب بمحافظة لحج، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات التجارية والمركبات. تحولت شوارع مدينة مأرب اليوم إلى لوحة وطنية جسدت حضور الثورة اليمنية في وجدان الأجيال، حيث شاركت الحركة الكشفية الشبابية والطلابية برفقة الموسيقى العسكرية أبناء الشعب اليمني أفراحهم بقدوم العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة وذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة من خلال مسيرة احتفالية جابت شوارع عاصمة المحافظة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في رعاية الله.

0: يا أبطالنا الكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
3: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام. رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة ابن عامر الصحابي. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل. رواه مسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية عائشة. وفي روايتهما قال ابن وهب: محدثون أي ملهمون. عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.

أحييكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة مأرب على التردد 89.5 أو 87.5، أرحب بكم في حلقتنا السابعة من برنامج عهود الظلام. مستمعينا الكرام، من خلال جولة سريعة على المراحل التي مرت بها اليمن منذ مطلع القرن العشرين، يتضح أن الإمامة كانت وراء الكثير من المعضلات التي نتج عنها واقع مشوع وبيئة متخلفة وتكريس مريع لثقافة الجهل والانعزال، حتى أصيبت البلاد بما يشبه التوحد السياسي، وصارت اليمن كأنها قطعة من القرون الغابرة. قاوم الإمام يحيى أي محاولات أو دعوات للانفتاح على العالم، وحجته كانت الحرص على ألا تدخل وسائل الفجور والكفر إلى اليمن، حتى أنه كان يرفض مجرد الحديث في هذا

الشأن، وبذلك حرم اليمن من كثير من الوسائل الحضارية التي كان بإمكانها أن تخفف من معاناة الشعب اليمني. وفي واحدة من الحماقات التاريخية وسياسة الهمجية والحقد والترهيب التي اتبعها هؤلاء، أنعمد الإمام يحيى عام 1928 إلى مصادرة الوقف على أكبر مدرسة دينية عرفت عند البعض بجامعة الأشاعرة، كانت تدرس مختلف فنون العلم في زبيد بتهامة، ولمدينة زبيد شهرتها العلمية التي تجاوزت المحلية إلى القطرية، وتوافد عليها آلاف المريدين على ما يزيد عن 800 عام، وتخرج منها آلاف العلماء في مختلف المجالات، ولم يبق بعد تلك المصادرة إلا المدارس الصغيرة والكتاتيب الأولية، وتبع ذلك مصادرة العديد من أموال الأوقاف وإغلاق المدارس في أكثر من مكان على طول اليمن. ومما يزيد مقولة الإمام أحمد تأكيدا على ما ذكره العزي سنيدر في مذكراته عن النقيب حمود شريان أحد أعيان بكيل، حين خاطب أحد الأمراء بلهجته المحلية قائلا: أنا مستغرب لأعمال الإمام، كأنهم يدرسون دراسة أخرى، أما نحن فلا يسمحون لنا بالقراءة إلا إلى سورة الزلزلة وأنتم تقرؤون مطلع مطلع. ويضيف السنيدر عن طبيعة التعليم في عهد الإمام يحيى في القرن العشرين: أما المعلامة أو المدرسة فكانت عبارة عن مكان مظلم لا توجد فيه نافذة، وإذا وجدت فواحدة فقط، وليس فيها فراش ولا سبورة ولا مقاعد، بل يقعدون على التراب والمعلم على دكة بين يديه جملة عصي والصوت والفلكة، والأولاد يكتبون دروسهم على الألواح الخشبية، والمداد عبارة عن حجارة بيضاء لينة يبلونها في الماء ويستعملونها كمداد أبيض على اللوح الذي صبغ بمادة سوداء. ولم يتطور التعليم إلا بعد دخول الأتراك وفتحهم للمدارس، وكانوا يسمونها المكتب، وهي تعد بالأصابع، وقد شنت ضدها الدعايات، ولم يدخل أهالي صنعاء أولادهم إلى هذه المدارس إلا بعد حين. ويذكر دكتور الشكعة أنه في نهاية حكم الإمام يحيى لم يكن يوجد في اليمن كلها حافظ واحد للقرآن الكريم، كما لم يكن الطلاب يدرسون اللغة الإنجليزية أبدا في المدارس الموجودة، وهي ثلاث مدارس في مستوى الإعدادية تجوزا تدعى بالثانوية في كل من صنعاء وتعز والحديدة، وثلاث مدارس أخرى في مستوى الابتدائية وتدعى المتوسطة في الثلاث المدن ذاتها، ثم مجموعة من الكتاتيب في المدن الأخرى وبعض القرى، مشيرا إلى أن عقوبة التلميذ يومها إذا أخطأ أن تقيد قدماه بالحديد كأنه مجرم. وقد ذكر الشكعة واقعة طريفة آنذاك، وهو تصريح سيف الإسلام الحسن نجل الإمام يحيى لصحافة المصرية حين سألوه عن نسبة التعليم في اليمن، فأجاب بكل جرأة وبغير خجل: إنها 100%. وقد أشار الدكتور عبد العزيز المقالح رحمه الله إلى أن الوثائق قد أشارت إلى أن عدد الملتحقين بالتعليم في اليمن كله أثناء قيام ثورة 26 من سبتمبر في العام 62 6000 طالب فقط، في الوقت الذي وصل عددهم منتصف الثمانينيات وآخرها إلى ما يقارب من 1,000,000 طالب، وهذا في اليمن الشمالي سابقا فقط. وللمستمع الكريم أن يتخيل الهوى بين العددين. وذكر العلامة إسماعيل الأكوع في كتابه هجر العلم ومعاكله في اليمن نص رسالة لصهر الإمام أحمد، وهو المفتي أحمد بن محمد زبارة، الذي وجه رسالة للشهيد الزبيري ينصحه هو ورفاقه بعدم الاهتمام بالقبائل وأبنائها وتركهم على حالهم، قائلا: وإن من الأوفق لهم ألا يسعوا إلى تحسين وضع القبائل وتعليمهم وإدخال الوسائل الحديثة لإسعاد أهل اليمن من بناء مدارس ومستشفيات وطرقات، وأن عليهم السمع والطاعة للإمام وإن ضرب ظهرهم، وأنه لا حاجة لهم من التعليم غير معرفة فروض العبادة، وأن الأولى والأجدر بالقبيلي أن يبقى فلاحا فلا يحتاج إلى نعال ولا إلى ملابس ولا إلى علاج، بل يجب أن يستمر في جهالته وشكائه وبؤسه ومرضه بجوار ثوره ومحراثه وماشيته. ختاما مستمعينا، وكعادة آبائه وأجداده في الهدم والتخريب، ها هو الحوثي اليوم يواصل مسيرتهم في تفجير المدارس والمساجد ودور القرآن الكريم والاعتداء على الجامعات والكليات والمعاهد وكل ما يمت للتعليم والثقافة بصلة.
وقبل أن يعمد الحوثي لتفجير المدارس ودور القرآن، لا ننسى الإشارة إلى أنه قد عمل على تجهيل المجتمع في المناطق التي كان يسيطر عليها سابقا أو له تأثير على سلطتها المحلية بأي صورة من الصور، من خلال محاربة فتح المدارس النظامية أو من خلال صرف الفتيان والناشئة إلى تعلم ملازمهم وكتب الإمامة المتوارثة الممتلئة بالخرافة والكهانة لأبناء العامة من الناس. في الوقت الذي كانت كراديلة البيوت الإمامية ترسل أبنائها إلى أرقى الجامعات الأوروبية والأمريكية، فيما أبناء العامة والمواطنين في حوزات وأربطة السيد. ختام حلقة اليوم من برنامج عهود ظلام، تقبلوا تحيتنا من إذاعة مأرب، من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. كونوا في رعاية الله.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
3: في معركة الكريمة الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم، خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
9: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
10: يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال ثورة تمضي به.
11: إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. ولتحيا الجمهورية حرة وعزيزة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: إذاعة مأرب تقدم
2: قادرون، من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
3: إشراف برامجي
2: مبخوت السيفي،
3: إشراف عام
2: علي الحواني.
1: قادرون،
2: من إخراج
1: مجاهد بن سليم.
4: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير في هذه الليالي الطيبات المباركات من ليالي شهر رمضان المبارك. أرحب بكم مستمعينا في مستهل حلقة جديدة، أجمل ترحيب، متمنيا لكم التوفيق والسداد. لازلنا وإياكم مع قصص التحدي لتجاوز الإعاقات والابتلاءات التي ابتلى الله بها بعض عباده، سواء كان ذلك من ذوي الهمم الذين أصيبوا بالإعاقة خلقة أو من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب. نجول وإياكم في هذه المحافظة لنبحث عن هذه القلوب الطيبة والنفوس المشرئبة التي تتحدى هذا الواقع وتحاول أن تتكيف فيه وتبذل قصارى جهدها للتكيف. تابعونا. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في فقرة ضيف التحدي. في هذه الحلقة سنلتقي بأحد الشخصيات التي بذلت قصارى جهدها لتجاوز الإعاقة وصبرت واحتسبت ذلك عند الله، ثم بذلت جهدها لكسب العيش بكل الطرق والوسائل المباحة. ضيفنا في هذا اللقاء هو الأخ محمد عبد الله ملهي من ذوي الإعاقة الحركية جزئيا، والذين يبذلون جهدهم لكسب لقمة العيش بالحلال. محمد، في مستهل هذا اللقاء مرحبا بك وشهر مبارك وكل عام وأنت بخير.
6: لا أنا وعليك بالعافية إن شاء الله.
5: عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك وعن إعاقتك.
6: أنا محمد عبد الله حيملي، أعاني من إعاقة جسدية من الله سبحانه وتعالى خلقة، والحمد لله رب العالمين نتجاوز هذا الأشياء يعني بالصبر والقوة بإذن الله.
5: ولدت هكذا، كانت الأقدام هكذا من البداية؟
6: أيوة، من البداية، من بداية 40 يوم من بداية ولدت.
5: طيب أهلك ماذا حدثوك عن بداية حركتك وكيف اكتشفوا أن لديك إعاقة؟
6: صابتني زي ما تقول حمى شوكية كذا، وتشنجات عصبية، وثم وقف جسمي بالكامل فترة 7 سنوات. كنت معاق يعني.
5: كنت معاق كليا؟
6: كليا، يعني تقدر تقول أنا ما جالس هنا جنبك أنا زي المعجزة الحمد لله رب العالمين. لكن معاق جسديا، كنت كمشي عزك الله ألبس الحذاء بيدي.
5: يعني في البداية كانت الإعاقة في جميع الأطراف، يعني شلل كامل. طيب بعد ذلك ما الذي تم؟
6: الفضل الأول والأخير لله سبحانه وتعالى، ثم لأبي الذي قام بهذا الشيء، يعني قام بجميع الوسائل من العلاجات، من جميع المستشفيات، من جميع المحافظات، سرى لي المكان ومكافحة المرض. وأخيرا أصبت يعني مواصفة الدكاترة أن أنا بين ضمور بالدماغ.
5: هل من خلال عرضك على الأطباء تم عمل إعادة تأهيل للأطراف، تمارين ورياضية وعلاج فيزيائي، أم أيضا أدوية كيميائية؟
6: في جميع الأنواع، في أدوية وعمل أطراف، يعني تمارين وهذا ما أرسكن كلها.
5: طيب في بداية مرحلة الدخول إلى الدراسة في عمر 6 سنوات، هل التحقت بالتعليم وما الذي كان يعيقك في طريقك؟
6: كان المعاقة كان عادي، مستمر فيني كان قوية جدا من خلال المشي. كنت ما أعرفش أمشي، من كل ما أكون أمشي متر مترين كذا أسقط على الأرض، وكافحت على الأرض وأمشي شوية وأسقط أمشي، وأنا أكافح وأسنب بالقوة. يعني إجراء عملي مني من شخصيتي، أنا أوقف كرجل كإنسان يعيش. دراسة درسنا يعني دراسة كذا بالقرى مثل ما الناس يدرس كذا، كنت أعاني من أشياء بالمدرسة، من لكن بالتعامل الوظيفي من الأسد من هذا كان تعامل معي تمام كإنسان معاق كذا، كانوا يتعاملوا معي بحنية.
5: تحركك إلى مدرستك يعني كان بالقدمين بصعوبة أم كان هناك من يوصلك المدرسة؟
6: كان البداية كان يعني الدرجة البداية كانوا يوصلوني للمدرسة، لكن يعني عندي تخوف كذا، ما عنديش قبلية، لأن كان عمري 6 سنوات وأنا عدنا بالأرض، يعني التحق بالمدرسة وأنا عمري شوية كبير، يعني ممكن أعاني من خجل من الناس كذا، ما أعرف أمشي كذا، استغراب.
5: بالنسبة للمشي كمدرسة ريف كانت قريبة منك أم كانت بعيدة؟
6: المدرسة قريب الحمد لله، كان قريب ساعتين هذه كثير، كان قريب، كنا نمشي ونتراح للمدرسة طبيعي، يعني شيء ونعاني من هذا الأشياء.
5: في الصفوف الأولى وبداية مرحلة تعليمك وأنت يعني تتعلم وعلى استحياء، يعني ترى صعب دخولك إلى المدرسة وكذا، هل عانيت من تنمر بعض الزملاء مثلا كانوا يسخروا منك أو يضحكوا عليك أو يحاولوا أن يؤذوك، أم أن الجميع كان يتعامل معك بشكل جيد؟
6: في جانب من جانب كان يعاني بتنمر وقاوزت هذه المرحلة يعني بصبر من الله سبحانه وتعالى، يعني إن الله سبحانه وتعالى دي الوحي إن أنا أصبر وإن أنا أفهم إن هذه إعاقة مش لا تعتبرش إعاقة، إن أنت إنسان غير الناس، يعني إنسان طبيعي، خلي نفسك طبيعي.
5: معلمك كان يوصل إليك هذه الرسالة إنه أنت شخص مثلنا لا مشكلة لديك، حاول تتجاوز الإعاقة وتصبر وكذا؟
6: أيوة نفس هذا الشيء، عمرهم دائما ما لفظولش باسم، يعني يا معاق تعال ولا شيء من هذا الشيء، كانوا يدوني يا محمد. يعني أنا لاحظ بعض الأشخاص يعني اسمه معاق، يعني ما يلاحظ وغلط لما يكون إنسان مثلا صيح اسم فلان مريض ولا شيء يغلب الإعاقة، صيح له يا معاق ولا شيء غلط، هذا فتسبب له مشاكل بنفسه.
5: كان المعلمين دور في أن الطلبة اللي عندهم تنمر أو كذا كانوا يعاقبوهم ويلزمهم أن يعني ينادوك باسمك ويشجعوك كزميل عادي من أي زميل آخر؟
6: أكيد هذا الشيء كان ضروري نتعامل بهذا الشيء، وأنا كنت أعامل نفسي كإنسان اسمي أنا محمد، ما قلتش اسم هذا الإعاقة ما هلش في بالي نهائيا.
5: لكنك ما شاء الله بصبرك وثباتك وإصرارك وأيضا تعاون والديك ومعلمك تجاوزت فترة الخطر وبنيت شخصيتك كشخص سليم لا يعاني من أي شيء، وانطلقت أيضا في طريقك للتعليم. إلى أي صف وصلت يا محمد؟
6: لصف الثالث ثانوي.
5: أكملت الثانوية كاملة، كم كان معدلك في الثانوية؟
6: 64.
5: ما شاء الله بجهد طيب وبذلت جهدك. كل دراستك كانت في الريف أم أنك انتقلت إلى مدينة؟
6: في الريف كامل كنا.
5: طيب أخي الكريم، بعد هذه المرحلة يعني هل هناك مراحل مرت بك عدت من جديد للتراجع في عملية الحركة والمشي، أم أن التحسن كان باستمرار إلى إكمال إلى وصولك إلى مرحلة الشباب؟
6: كنت أدرس وعاني من المرض فترة كبيرة يعني جدا خلال 10 سنوات يعني.
5: لكن نفسيتك وعزيمتك كانت قوية.
6: أيوة المرض فيني والعزمة فيني. تخيلنا أخي كان أصغر مني، يعني أصغر مني وقوي مشي وأنا أفهم على الأرض، لكن العزمة كانت موجودة والحمد لله.
5: إذن شيء جميل أنه لم تؤثر فيك مشاهد أقرانك من الصغار وهم يمشون ويتحركون طبيعيا، ودفع كذلك إلى أن تكون ذو عزيمة وتحاول أن تتجاوز هذا الخطر ولم تتحطم داخليا حتى تظل إصابتك كما هي ويظل ضعفك عن الحركة كما هو. محمد تجاوزت الصعاب وأكملت المرحلة الثانوية ودخلت سن الشباب وأنت بكامل طاقتك محاولا أن تتناسى تماما أن لديك إعاقة جسدية تعيقك عن الحركة. ذهبك وإيابك إلى المدرسة، مذاكرتك مع زملائك، حياتك الطبيعية في القرية كيف كانت؟
6: كان يعني عندما يعني مثلا عند الطوارئ عاملوك حالة خاصة، يعني عاملوك يعني بالاحترام بالتقدير معاملة خاصة محمد شيء، وتعاملهم كشخص طبيعي يعني تعامل كلهم أصدقائهم اللي يعني شجعوني لهذا الشيء أن أنا أستمر، ونام ما نسوني موضوع اسمه مرض اسمه.
5: هل حاولت أو سعيت لأن تدخل المرحلة الجامعية وتدرس تلتحق بالجامعات أم اكتفيت بالمرحلة الثانوية؟
6: اكتفيت بالمرحلة الثانوية.
5: طيب اتجهت لطلب الرزق وكما نراك هنا في شارع عدن محافظة مأرب وأنت تبيع الجلجلان وتكسب رزقك بكدك وتعبك، هي رسالة قوية ومهمة لكثير من الشخصيات الذين يظنون أن المعاق يجب أن يعني يكون عالة على الآخرين ويجب أن يمد يده للناس وكذا. هذا الجهد الكبير لديك والحرص على أن تكد وتتعب لكسب رزقك منذ متى بدأت مرحلة الكد والسعي لطلب الرزق؟
6: والله أنا بدأت من سعي للرزق يعني الفترة قصيرة يعني بداية السعي، وأنك أحاط بأشياء كذا متأمل بأشياء ما ناسبش الوضع، بعدين أقول الشمس وعلى الله يعني أتوقع الله، لأن كنت أنا أعاني من الخوف يعني كنت أعيش من توحد مع الناس كذا وأعاشر نفسي في نفس الوقت وعندي توحد، وأنك أخاف يعني أقطع الشارع تسلمني سيارة ولا شيء، يعني كنت أتردد بها نفس الوقت، نفس الوقت ما أرضكش أطفي نفسي يعني أكون إنسان ضروري أعيش ضروري أسهني بعدين.
5: محمد قبل يعني سعيك لكسب الرزق عن طريق بيع الجلجلان، هل هناك أمور أخرى حاولت يعني طلبت الله فيها من قبل والسعي لكسب رزقك عن طريق بيع وشراء بعض الأشياء الأخرى؟
6: يعني أقوم مساعدة مع واحدة من صهير يشتغل عنده كذا، هو اللي يعني أنا وصلك لهنا كإنسان غريب لا أفهم بالعمل ولا أعرف الناس ولا أعرف كيف أشتغل، هو مسك بيدي وقال لي اشتغل الشغل مش عيب، وزيد بالعزيمة العزيمة داخل، بس أنا كنت محتاج لشخص يعني يمسك بي يقول لي امشي من هنا من فيلم البصير يعني ليعلمك وين الطريق، فهذا كان السبب يمشي ويتمكن وربك كريم. الأول هو اللي بزين من البلاد قال لي يمشي من هذه البلاد وانت بتسخر بن خالي.
5: في ماذا عملت؟
6: اشتغلنا في الايس كريم فتره قصيره بايام موسم العيد، واشتغلنا بشوي بوالين كذا كاننا فتره ورجعنا اشتغلنا قلقل.
5: هل رايت ان بيع المجلجل يعني اكثر اضرارا للمال؟
6: انه يعني يبعدك من مجال الاحباط، يعني مش ضروري ان انت تجلس واقف اي شيء، انه ناسبني ناسب حالتي المجلجل امشي ببساطه وبراحتي كذا. بس
5: أخي محمد قصتك المليئة بالصمود والتحدي مليئة بالعجائب أيضا مليئة بالصبر والاحتساب والأيدي التي امتدت لتنهض بهمتك أيضا وتساعدك على هذا الأمر هي مشكورة ومأجورة، وثوابها عند الله سبحانه وتعالى أن يعين الإنسان شخصا لأن يتجاوز مرحلة الخطر، لأن ينسى تماما أن لديه إعاقة ويخرج إلى الشارع ليكسب الرزق بيديه ويكد ويتعب من أجل كسب الرزق. رسالتك للمجتمع ولكل أسرة لديها طفل معاق سواء حركيا أو إعاقة أخرى؟
6: إذا كان لديهم شخص معاق جسديا فعليهم بالصبر، وأن يعني يدلوا التفاؤل، يعني لا يدلوا أي كلمة إحباط. الكلمة المعنوية ضروري ضروري، المعنويات هو الشخص كما الشخص المعاق حساس عنده أشخاص يثق بهم زيادة، أول ما يشوف منه إحباط يقول له أنت فاشل أنت، هذا خطأ، إن الموضوع اسمه فشل أو إعاقة من باله، ومشوا معه على حاجة الأحسن، لا تحاولوا تقولوا له فاشل نهائيا، الكلمة ترسخ في عقله نهائي طوالي، أي كلمة فشل هي تسجل
5: فعلا، ولا مجال للفشل، فلا مستحيل أمام أي شخص لديه إرادة وهمة وعزيمة، فالمعاق الحقيقي هو معاق الهمة والعزيمة مهما كان جسده مكتملا وأطرافه سليمة. ولذلك نرى كثير من الناس يفشل في حياته رغم أنه ليس لديه أي إعاقة، لأنه لا توجد إرادة، لا توجد عزيمة، لا توجد همة، لا يوجد تقبل ورضا لعطاء الله أو لقضاء الله أيضا. أخي محمد هذه الرسالة التي قلتها نتمنى أن تكون قد وصلت للجمهور، أيضا نحن نتمنى أن تكون هناك جهات داعمة وذوي أعمال أو رجال أعمال وخيرين يقفون معك ومع أمثالك أيضا ويساندوهم لكي تكون هناك مشاريع ولو كانت مشاريع صغيرة مدرة للدخل، تستطيعون أو تستطيع هذه الشرائح والفئات من خلالها أن تكسب رزقها بالحلال وأن تسعى وتكد من أجل راحتها وأن تخرج من عزلتها. محمد ملهي أتمنى لك التوفيق وأشكرك شكرا جزيلا لإطلالتك معنا في هذه الحلقة، وبإذن الله أن رسالتك قد وصلت لكل أسرة لديها طفل من ذوي الهمم، أنه ليس هناك مستحيل أمام كل إرادة قوية ولا كل عزيمة صادقة. شكرا جزيلا لك.
6: شكرا الجزيل لإذاعة مأرب وكل من قام بهذا الشيء، فهذا الأشياء ضروري أن تكون متوفرة بالشوارع بكل مكان، في ناس أدباء أقوى يعني متأثرين زيادة ويحتاجوا كلمة طيبة، يحتاجوا تفاؤل، يحتاجوا كلمة يعني ترد الأمل حتى لو ضوء بسيط.
5: إذن مستمعينا، ليس هناك شيء مستحيل أمام ذوي الهمم، فهم قادرون على تجاوز كل الصعاب وعلى تجاوز مراحل الخطر بعون الله وفضله، ثم بتعاون وتكاتف جميع الجهود سواء الأسرية أو المجتمعية أو الجهات الرسمية والجهات الخيرية. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، نشكر باسمكم ضيفنا في فقرة ضيف التحدي الأخ محمد عبد الله ملهي من ذوي الإعاقة الحركية، الذين نتمنى لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم، وبإذن الله أن نراك محمد مستقبلا في مشروع خاص بك يدر عليك الكثير من الدخل بإذن الله.
6: إن شاء الله إن شاء الله.
5: مستمعينا، هدية البرنامج عبارة عن مبلغ 50,000 ريال مقدم من مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، هدية لضيف التحدي في هذه الحلقة. شكرا جزيلا له ولكم. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، وفي هذه الفقرة لمعلوماتك سنسلط الضوء على ضمور الدماغ ومظاهره لدى المواليد والأطفال. كأحد الأسباب المسببة للإعاقات لدى الأطفال والذين قد تستمر معهم إلى نهاية حياتهم، ضمور الدماغ عند المواليد والأطفال هو تراجع في حجم المخ أو فقدان الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى تأخر حركي وذهني شديد. المظاهر تشمل نوبات صرع وتأخر جلوس وحبو وصغر حجم الرأس وضعف العضلات أو تشنجها وصعوبات في التغذية وفقدان مهارات مكتسبة قد ينتج عن نقص أكسجين أو التهابات أو أمراض وراثية. أهم المظاهر والأعراض لدى المواليد والأطفال: تأخر النمو والتطور، وهو تأخر ملحوظ في المهارات الحركية، الجلوس، الحبو، المشي، والقدرات العقلية واللغوية. نوبات الصرع والتشنجات، وهو نشاط كهربائي غير طبيعي يؤدي إلى تشنجات متكررة. مشاكل حركية وعضلية، ضعف العضلات أو الرخاوة أو تشنجها وتصلب العضلات أو تيبس، مع صعوبة في التوازن والتنسيق الحركي. صغر محيط الرأس مقارنة بالأطفال في نفس العمر، وهو علامة بارزة. وصعوبات التغذية والبلع، وهي مشاكل في الرضاعة أو البلع مما قد يؤدي إلى سوء التغذية. فقدان المهارات وتراجع القدرات والتي اكتسبها الطفل بالفعل، مثل توقف النطق أو عدم القدرة على المشي بعد تعلمه. وهناك مشاكل معرفية وسلوكية، منها ضعف التركيز وصعوبات التعلم وصعوبات في التواصل أو تغيرات سلوكية كالعصبية الشديدة. وتتعدد أسباب ومخاطر الإصابة بضمور الدماغ، بين الإصابات الخلقية كنقص الأكسجين أثناء الولادة أو إصابة الرأس والالتهابات السحائية أو التمثيل الغذائي، ولا يوجد علاج نهائي، لكن يتم إدارة الأعراض عبر التأهيل الحركي واللغوي ومضادات الصرع. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، آملين أن تكونوا قد استفدتم في متابعة فقرتها. في الختام مستمعينا، هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
1: برنامج قادرون
4: من إخراج
1: مجاهد بن سليم.

الهم جيبهم روسنا مرفوع الهامة جيش ما ينقسم كلا ولا يهزم الوطن غايته النصر قدامه وانجازاته بطولية تزيل الهم هاشم جش الشموخ وعاشت ايامه.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
2: مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة مأرب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نحييكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي نتناول من خلاله مثلا شعبيا وقصته ومتى يضرب. سنستمع وإياكم في هذه الحلقة إلى عدد من الأمثال الشعبية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا نستمع في البداية إلى أول أمثال هذه الحلقة، وهو المثل اللي يقول ما ينفع البارد إلا لاستنح من دفاه، والبعض يقول ما يسنح البارد إلا دفاه، هكذا يقول المثل. مستمعي الكرام، نعرج قليلا على معاني أو مفردات هذا المثل. ما ينفع بمعنى أنه لا يفيد البارد هو الشخص الذي يصيبه البرد أو يكون مرتعد من الطقس البارد. استنح بمعنى أنه استدفى أو جاه الدفاء، يقولون استنح. إذن والدفاء هو معروف، هو الفراش والبطانية الذي يقي الإنسان من البرد. ما يسنح البارد إلا دفاه، وما ينفع البارد إلا لاستنح من دفاه. إذن المستمعي الكرام، معنى المثل أن الشخص الذي يصيبه البرد أو يصاب بالبرد لن يقيه البرد إلا إذا تدثر والتحف من لحافه أو بطانيته ليدفأ من البرد. لا ينفع الشخص الذي أصيب بالبرد إلا أن يتغطى بدفاهه، لأنه ما ينفع دفاء الآخرين أو بطانيات الآخرين، لأنه لا يركن على هذا الدفاء، ما ينفعه إلا دفاهه. ويراد من المثل أو يراد من هذا الكلام أن الأهل والأقارب والعشيرة والإخوة والأصحاب إذا اعتزلهم المرء أو ابتعد عنهم ولحق به الضرر والأذى، عندما تلم به نائبة لن يقف بجانبه ويساعده إلا أهله وذويه. ما ينفع البارد إلا لاستنح من دفاه، هذا مثل شعبي يضرب لوجوب تمتين العلاقة مع الأقارب، وإنه ما ينفعك في الأخير إلا أقاربك إلا أصحابك، لذا لا تستغني عن أصحابك. مستمعي الكرام، هناك أيضا مثل شعبي يرادف المثل السابق، سنستمع إليه ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

مرحبا بكم مستمعي الكرام من جديد. قبل الفاصل تحدثنا عن المثل الشعبي اللي يقول ما ينفع البارد إلا لاستنح من دفاه، وما يستنح البارد إلا دفاه. تحدثنا أيضا أن لهذا المثل نظير مثل من الأمثال الشعبية المأربية المتداولة، وهذا المثل هو المثل الذي يقول ما تحن العود إلا قرشاعته، ما تحن على العود إلا قرشاعته، والبعض يقول ما يحن على العود إلا قرشاعه، بمعنى أنه ما يحن ويشتاق ويعطف ويرحم العود إلا القرشاعة اللي تخرج منه، والعود هو الغصن المتين المتفرع من الشجرة، والقرشاعة تسمية تطلق على لحاء الشجر، يقول لها قرشاع هنا في مارب، القرشاع أو القرشاعة في بعض المناطق، والتسمية فصيحة، وهي هنا قشرة العود المذكور في نص المثل، ما تحن على العود إلا قرشاعته، والمعنى أنه لا يعطف أو يحزن على المنكوب أو من أصابه مكروه إلا أقرب الناس إليه، ويقال حينما يسارع أهل من لم به أو ألمت به نائبة أو نحو ذلك لا يحن إليه ولا يكون جنبه ولا يساعده ولا يواسيه إلا أقاربه الأقربين منه، ما يحن على العود إلا قرشاعته. إذن هذا المثل الشعبي المأربي يهدف إلى إرشاد الفرد إلى أن الصاحب القريب هو أكثر الناس حرصا عليه، وهو الذي يحزن وهو الذي يواسي وهو الذي يفرح لفرحك، إذن ما يحن على العود إلا قرشاعة، هكذا يقول المثل، ما تحن على العود إلا قرشاعته، هذا مثل شعبي مأربي يهدف إلى إرشاد الفرد إلى أن صاحب الشخص هو أكثر الناس حرصا عليه. مستمعي الكرام، ننتقل إلى مثل آخر ولكن بعد الفاصل.

مرحبا بكم مستمعي الكرام من جديد. هناك مثل أيضا مثل وطني ومثل معروف ومشهور في اليمن كامل والجميع يحفظه أو الكثير يحفظه، وهو المثل اللي يقول يستاهل البرد من ضيع دفاعه. نعم هكذا يقول المثل، ومعنى يستاهل يستحق، والدفاع هو كما ذكرناه في البداية هو الغطاء أو اللحاف. إذن يستاهل البرد من ضيع دفاعه، إذن من ضيع دفاعه وقت الرخاء يستاهل ما جاه وقت الشدة، لأنه ضيع وأهمل دفاعه الأصلي. يقول المثل أن من أضاع وضيع دفاعه يستحق ما جاه من البرد، ويعني المثل أن من يفرط في حاجته وقت الحاجة ويصبح في عازتها يستحق ما جرى له نتاج تفريطه في سد حاجته. مثلا حصل وإن ترك شخص مكانه أو ترك أصحابه أو أحبابه وذهب لمكان لا ينتمي إليه، فقد تصيبه المهانة وقد لا يلقى المكان التي كانت له عند أقاربه وأصحابه. والمثل في جملة بلا أدنى شك مملوء بالندم ويضرب في مواقف كثيرة من حياة الإنسان. يستاهل البرد من ضيع دفاعه.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، وننتقل إلى مثل آخر من أمثال هذه الحلقة، وهو المثل أيضا مشهور في كثير من مناطق اليمن ومحافظات اليمن، والمثل يقول: صاحبك الأول لا يغرك التالي. هكذا ينص المثل أو يقول المثل، ومعنى لا يغرك أنه لا يغريك ولا يخدعك الأخير. إذن صاحبك الأول انتبه له، هذا يعني المثل أنك تحرص على صاحبك الأول وتدرك قيمته، وإياك أن تترك أو تستبدله بصديق جديد، فلا بأس بالعلاقات الجديدة، ولكن يجب ألا تفرط ولا تقطع أواصر ما قبلها من علاقات قديمة قد مرت عليها التجارب وكانت علاقات قوية وناجحة في كل الأحوال. صاحبك الأول لا يغرك التالي، هذا مثل شعبي يمني يضرب في الحث على التمسك بصحبة الأصدقاء، وخصوصا من كان له الأسبقية في الصداقة والمخوة والصحب. نعم، هكذا يجب أن نحافظ على علاقاتنا القديمة وعلى صداقاتنا المتواصلة. صاحبك الأول لا يغرك التالي.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، إلى اللقاء.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز عناوينها. رئيس مجلس القيادة يتسلم رسالة جوابية من أمير دولة الكويت. مجموعة السبعة، تطورات في اليمن والبحر الأحمر تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وأمنها وحرية الملاحة. مأرب ترسم لوحة وطنية شبابية على أنغام الموسيقى العسكرية احتفاء بعياد الثورة اليمنية المجيدة. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم الثلاثاء سفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح فهد المطيري، الذي سلم فخامة الرئيس رسالة جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ردا على رسالة فخامته التي حاملتها لسموه في وقت سابق وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة. وفي اللقاء نقل السفير الكويتي لفخامة الرئيس تحيات أخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وولي عهده الشيخ صباح لدى الحمد الصباح، وتمنياتهما له وأعضاء المجلس من فور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الأمن والاستقرار والسلام. بدوره حمل رئيس مجلس القيادة السفير المطيري نقل تحياته وأعضاء المجلس إلى القيادة الكويتية وتمنياتهم للشعب الكويتي الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة. وأشاد فخامة الرئيس خلال اللقاء بمواقف دولة الكويت الثابتة والصادقة إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية ومؤسساته الوطنية ودعم أمنه واستقراره ووحدته وسيادة أراضيه. كما أشاد فخامة الرئيس بالدور السياسي لدولة الكويت الداعم للحكومة اليمنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وتدخلاتها الإنسانية والإنمائية السخية وما قدمته عبر عقود من مشاريع تركت أثرا عميقا في حياة اليمنيين، معبرا عن تطلع الحكومة إلى تعزيز هذا الدور التنموي والإغاثي على كافة المستويات. كما أكد رئيس مجلس القيادة حرص الحكومة على توفير كل التسهيلات والضمانات للأشقاء الكويتيين للعمل في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن توحيد القرار المؤسسي سيوفر بيئة مشجعة لاستئناف المشاريع الكويتية خلال المرحلة المقبلة. وتطرق فخامة الرئيس إلى مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية في ضوء تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية لعملياتها العسكرية واعتداءاتها الإجرامية داخل الأراضي اليمنية وعبر الحدود مع المملكة العربية السعودية وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب. وأكد الرئيس التزام الدولة بتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسساته الوطنية وإسقاط الانقلاب، باعتبار ذلك جزءا من معركة أوسع لحماية أمن المنطقة من مشاريع الفوضى المدعومة من النظام الإيراني. وجدد رئيس مجلس القيادة إدانة الجمهورية اليمنية للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الكويت، معتبرا أمن الكويت جزءا لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة. ونوه الرئيس بكفاءة الجيش الكويتي في ردع التهديد، فضلا عن الدور الريادي الذي تطلع به دولة الكويت في تعزيز التضامن العربي والدفاع عن أمنه أو عن أمن المنطقة واستقرارها. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. شاركت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة اليوم في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في إطار الدورة 166 للمجلس على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وناقش الاجتماع برئاسة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية محمد النفطي مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات السياسية والأمنية والإنسانية في المنطقة، إلى جانب القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وسبل تعزيز التنسيق وتوحيد المواقف العربية إزائها. وأكد الاجتماع أهمية مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية المصالح العربية في المحافل الدولية، مشددا على احترام القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية.
كما تناول الاجتماع الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين. وبحث الاجتماع مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندبة وما يشكله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة الدولية وأهمية دعم الحكومة اليمنية الشرعية ومؤسسات الدولة ووقف التدخلات الإيرانية وتدفق السلاح إلى الميليشيا تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. جددت كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان والممثل السامي للاتحاد الأوروبي التزامها بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ومواصلة دعم الحكومة اليمنية. كما أكدت مجموعة السبع في بيان مشترك لوزراء خارجيتها أن التطورات في اليمن والبحر الأحمر تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وأمنها ولأمن الطاقة وكذلك للحقوق والحريات المتعلقة بالملاحة ولا سيما حرية الملاحة في مضيق باب المندب وعبره. وأدانت الدول السبع بأشد العبارات الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية والإنسانية لما تمثله من تهديد خطير للأمن والاستقرار معربين عن تضامنهم مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية. ودعا البيان ميليشيات الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع عملياتها العسكرية والهجمات التي تستهدف سفن الشحن المدنية والانخراط بحسن نية في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع. كما دعا إيران إلى إنهاء دعمها وتسليحها للحوثيين بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد البيان أن استمرار هذه الأعمال يمثل نمطا خطيرا من التصعيد من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الصراع وتقويض خطوط التجارة الدولية وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة ومستدامة لضمان سلامة وأمن الملاحة وحماية الحقوق والحريات المتعلقة بالملاحة في جميع أنحاء العالم وتجنب أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية ولا سيما تدفقات الطاقة والسلع الغذائية لما لذلك من آثار بالغة على الاقتصادات والسكان الأكثر احتياجا للمساعدات في المنطقة وخارجها. وأكد البيان دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبير الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للصراع بقيادة اليمنيين ومشاركة جميع الأطراف المعنية. تحولت شوارع مدينة مأرب اليوم إلى لوحة وطنية جسدت حضور الثورة اليمنية في وجدان الأجيال حيث شاركت الحركة الكشفية الشبابية والطلابية برفقة الموسيقى العسكرية أبناء الشعب اليمني أفراحهم بقدوم العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة والذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة. من خلال مسيرة احتفالية جابت شوارع عاصمة المحافظة ومنذ ساعات الصباح جابت المسيرة الكشفية الطلابية التي شارك فيها المئات من منتسبي الحركة الكشفية والشباب والطلاب في مدارس المحافظة من مختلف الفئات العمرية شوارع المدينة حاملين أعلام الجمهورية ويرددون الأناشيد الوطنية والأغاني الفرحية على وقع أنغام معزوفات الفرقة العسكرية التي ترافقهم والتي ألهبت من خلالها مشاعر المواطنين وعززت في نفوسهم روح الثورة وعظمتها وشدت من عزائمهم في المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني وقيادته السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي والقوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية لاستعادة مؤسسات الدولة والقضاء على مخلفات الإمامة وكسر شوكة الإمامة الجديدة ممثلة بميليشيات الحوثي الإرهابية التي عادت امتدادا للمشروع الإيراني الفارسي التوسعي. وقدم المشاركون خلال المسيرة عروضا كشفية وفقرات وطنية في الشوارع وسط احتفاء جماهيري واسع من المواطنين عكست الروح الوطنية وقيم ثورتي سبتمبر وأكتوبر وعبرت عن تعهد الشباب بالمضي على درب الثوار الأوائل حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل ترابها الوطني وبناء اليمن الاتحادي القائم على العدالة والمواطنة المتساوية.
وكان في استقبال المسيرة الكشفية الشبابية وفرقة الموسيقى العسكرية في محطتها الأخيرة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح ومدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان ومدير مكتب الإعلام عوض الحويسك ومدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد أحمد الأشول وعددا من مدراء العموم والقيادات بالمحافظة. وأشاد الدكتور مفتاح بما قدمه الشباب والكشافة من إبداعات فنية عكست روح المشاركة الوطنية، مشيرا إلى أن اللوحة الفنية جسدت حضور أبناء الجمهورية بمختلف فئاتهم ومناطقهم في تعبير موحد عن ارتباطهم بتأريخ وطنهم وقضاياه. وأكد أن هذه المناسبة تستحضر تاريخا يتذكره أبناء الجمهورية بما يحمله من دلالات، ولا سيما أنها تأتي في ظل ظروف استثنائية تستدعي استحضار دروس الماضي والاستفادة منها في مواجهة التحديات الراهنة. وأشار إلى أن أبناء الشعب يستذكرون في هذه المناسبة مرحلة تاريخية أهدرت فيها الحريات وتراجعت مقومات الحياة قبل أن ينتفض الشعب لاستعادة حقه في الحرية والكرامة، مؤكدا أن اليمنيين اليوم يواصلون مسيرتهم في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف ربوع اليمن. انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة تسلم رسالة جوابية من أمير دولة الكويت. مجموعة السبعة تطورت في اليمن والبحر الأحمر تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وأمنها وحرية الملاحة. المأرب ترسم لوحة وطنية شبابية على أنغام الموسيقى العسكرية احتفاء بعياد الثورة اليمنية المجيدة. ختم نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودامت اليمن بألف خير، في أمان الله ورعايته.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
7: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق.

0: إذاعة مارب تقدم إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغباس.
1: تتجلى رؤية المعنى ويتبهى الحرف في ظلال المبنى. وعبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية في مأرب، أرحب بكم في الحلقة 25 بعد 100 من برنامج إضاءات، فأهلا بكم. المستمعون الأعزاء، في حلقة اليوم وكالعادة نقتطف قطفا من فخامة مفردات هويتنا التراثية، ومنها لغجة. لغج بفتح اللام والغين، اللغج في لهجة مأرب كبيرة.

وأكل أنواع من الأكل المخلوط لغفج أيضا يطلق عليه بزيادة الفاء وهو للدلالة على الإكثار. كما أن الناس يطلقون مكانا على الكلام الكثير مجازا اللغج، وهو منتشر الاستعمال في لغج الكلام أي تقعر وتشدق به، ويكون مصحوبا بالتكرار والإلحاح والسماجة. واللغجة والملغج من الناس هو من به تلك الصفة ويفعلها، والجمع لذلك ملغجون ولغج، والتسمية لذلك اللغاجة، فهم يقولون لغج فلان يلغج لغاجا فهو ملغج، أي كثير الكلام ملحاح، أي كثير الكلام ملحاح فيه مع لجاجة. والملغفج كذلك هو المتكلم الخائض في أشياء والخالط لكلام لا يخاض فيه أو يلتفت له، فهو يلغفج في حديثه وكلامه لغفجة بطريقة تجعله يسيء ويخطئ بحق نفسه وبحق الآخرين، ويحرج هذا أو ذاك من الحاضرين. وهي مفردة متداولة في معظم المناطق من لغة حمير التي أهملتها المعاجم، كما ذكر ذلك مطهر الإرياني وزيد عنان، إضافة إلى ذكرها عند الحشاش في معجم الألفاظ المحكية ونسبتها إلى اليمن. مستمعي الأعزاء، كذلك من المفردات المتداولة لفي. اللفي في لهجة مأرب مفردة تطلق على الإدراك واللحاق والملاحقة والإيجاد. لفى فلان فلانا يلفيه أو يلفاه، أدركه وأمسكه ولحقه، فهو لاف له وهو ملفي. كما تعني السبق والتجاوز، ولفيت فلانا أو الشيء أدركته، ويقال لفيت نفسي في كذا، أي تداركت نفسي في وضع أو موقف أو سقوط أو وقوع في مكروه. كما تعني لفي اللحاق والإدراك والتتبع، لفينا فلانا لحقناه ووجدناه وتبعناه، والأمر إلفه أي إدركه واتبعه. وفي المقولات التراثية يا مرحبا باللي لفى متعني، ولفى ولفي والإلفاء تسمية واستعمال عربي فصيح، جاء عند أهل اللغة لفى وألف الشيء وجده وتداركه، وفي الحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، أي لا أجد وألقى، وألفيت الشيء إذا وجدته وصادفته ولقيته. وفي حديث عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، أي ما أتى عليه السحر إلا وهو نائم، أي بعد صلاة الليل. وتلافى الشيء تداركه وتجنبه، وتلافى الخطر، قال الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. كذلك من المفردات لفج. اللفج في لهجة مأرب تسمية تطلق على الممر أو الشق أو الطريق أو الفجة في الجبل أو الشعب، وهي تسمية عربية فصحى جاءت من الفج عند أهل اللغة، قالوا اللفج مجرى السيل وهو أيضا منقلب عن الفج، قالوا الفج طريق واسع بين جبلين، وقيل هو الشعب الواسع بين الجبلين، والفج تباعد الشيئين. أعزائي المستمعين، كذلك من مفردات هذه الحلقة لقصة. اللقص في مأرب وغيرها تسمية متداولة على نطاق واسع، فهو وصف يقصد به اللدغ واللسع. لقص الحنش فلانا أي لدغه، يلقصه لقصا ولقصة فهو لاقص، والملدوغ ملقوص. كما يقال عن الحشرات كالبراغيث والكتن كذلك، والملاقص من الحشرات وغيرها هو اللادغ اللاسع الملادغ الملاسع. ويطلق اللقص عامة من الحشرة حتى العقارب والأفاعي والحيات، وخاصة في مناطق الجبال كمراد والقرار.

0: هامش، أما بعض المناطق كالوادي فهم يقولون لدغة. واللقص واللقصة تطلق على اللدغ أو ما يكون بالفم أو بمئبر في الذيل كالعقارب والنحل، وما كان أكبر من الأفاعي فيطلق عليه العض. واللقصة مفرد وجمعها لقصات. جاء في المغنى الشعبي العفوي: من يريد العسل يصبر على لقصة النوب، أي أن من يريد الحصول على شيء ما لا بد أن يتحمل المشاق والمصاعب في سبيل الوصول إليه، كمن يريد العسل فيجب عليه أن يصبر على لدغ النحل. وجاء عند المتنبي بنفس المعنى: ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وجاء في الأمثال اليمانية: لا تلقصيني ولا اشتي مني عسل، وهو صيغة خطاب للنحلة، ويضرب هذا المثل في من ترج منه أو تأمل منه خيرا فإذا به يكاد أن يلحق بك شرا أو ضررا فيرد عليه بهذا المثل المذكور. ومن الأمثال اليمانية أيضا: معاد تلقص بسبلتها أو معاد تلقص بذيل، وهو مثلا يضرب في محاولة تدارك أو تلافي أمر قد وقع، فلا ينفع التحوط بعد الوقوع فقد وقع الفأس في الرأس. وجاء في مثل آخر: من لقصها الحنش افتجع من اللبة أو من هزة الحبل، وهو مثلا يضرب في من يخاف من ذكر أو رؤية شيء يشبه أو يتحرك كالحنش. وكذلك في الأفن أو البثن يقال لقصة اللفن ما بعدها إلا الكفن. واللقص تسمية عربية جاءت من الفعل لقصة، لكنها جاءت بشكل إشارة عند أهل اللغة كما في اللسان والوسيط. لقص الشيء جلده يلقصه لقصا أحرقه بحره، وهو معنى يتماهى مع معنى اللقص في اللهجة، كون اللقص يحرق الجلد كونه الجزء الحساس، إلا أنها في اللهجة جاءت أوسع معان وأدق دلالات، وربما أهملت تلك المعاني ليمانيتها. المستمعون الأعزاء، كذلك من المفردات المتداولة تسمية لقف. اللقف واللقف واللقف تسمية بالفتح والكسر والضم، وهي تسمية ذات طابع جبلي كثيرا ما تتداول في مأرب وخاصة المناطق الطرفية، فهم يقولون لقف بكسر اللام وفتحها لقف، وبعضهم يضمها ويقصدون به الفم، ويجمعونه القاف ولقوف. وجاء عند الأكوع في الأمثال اليمانية: لقف مفتوح وظهر مطروح، وهو مثل يضرب في من يريد أن ينال شيئا أو يحصل على رزق وطعام، وهو قاعد عن الأخذ بسبل وأسباب الحصول على ذلك والسعي في طلب الرزق. كما يطلق على كثير الكلام قليل الفعال العاجز، كما جاء في مثل آخر: جوك أو جاك عوجان للقاف، وهو كناية عن الشجعان الذين تظهر فعالهم وقدراتهم في المواقف كحقيقة مسلمة، كما يعني السخرية ممن لا ينفعون في المواقف ولو بادروا. وهناك مثل آخر يقول: اللقف المغلق ما يدخله ذباب، وهو مثل يضرب في صون اللسان من الخوض في الأعراض، وأنه في إغلاق الفم عند الكلام فيما لا يعني الإنسان يجنبه الوقوع في الملامة والإثم. والمثل العربي يؤيد ذلك ويعضده: مقتل المرء بين فكيه. واللقف تسمية عربية جاءت مشتقة من لقف، وسمي اللقف بذلك كونه يلتقف ويلتقم ويلتهم ويتناول ما يلقى إليه من الأطعمة. والآية القرآنية تؤيد ذلك كما في قصة عصا موسى، قال تعالى: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فهي أي عصا موسى قد التهمت وابتلعت والتقفت حياتهم وابتلعتها. وقال صاحب الألفاظ المحكية: اللقف في اليمن هو الفم، لأنه يلتقف الطعام، كما يطلق على الذي يتكلم بسوء ملقوف. قال المرتضى في التاج: والتلقيف بلع الطعام، بل وخصصها المرتضى الزبيدي قائلا: واللقف بالفتح، أي بفتح اللام، واللقف بالفتح الفم، وهي يمانية، أي أنها لغة أهل اليمن، والزبيدي حجة في اللغة، ومن أعاد الاعتبار للغة حمير واليمن عامة. المستمعون الأعزاء، والوقت يلتقف الدقائق ويسرد الحقائق، هنا نقف في حلقة اليوم، إلى لقاء يتجدد. كان معكم عبد الله العطار من الإعداد والتقديم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

0: تميزت الثورة اليمنية الخالدة وسنوات النضال لتثبيت النظام الجمهوري في اليمن بأنها استغرقت جهدا ثقافيا ووطنيا عظيما خلد أجمل الأعمال الفنية والأدبية والأناشيد الوطنية. ذلك الفن العظيم هو نتاج 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، وقد كان رديفا لكل معاني الحياة والسعادة والنشاط والجمال، بينما هذه المسوخة التي تلوث حياتنا اليوم هي نتاج مخلفات الكهانة، وقد صارت رديفا لكل معاني الموت والضياع والفاقة والمذلة. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

لم يكن بلبل اليمني الغرير وفنانها الكبير علي بن علي الآنسي مجرد عبقري في الغناء والعزف والتلحين، بل كان سرا من أسرار ثورة 26 من سبتمبر الخالدة. بوصفه كان عضوا في تنظيم الضباط الأحرار، وبعد قيام الثورة ضد الكهنوت العنصري الإمامي حمل على عاتقه مهمة بلورة وجدان اليمن الجديد وهندسة الفن الجمهوري عقب 26 من سبتمبر.

كان المرحوم كما تحب الذاكرة الشعبية أن تصفه ظاهرة فنية ووطنية نادرة التكرار، وكان أبا لجيل كامل من الفنانين والفنانات يقاربونه سنا ويحملون له عرفانا كبيرا، لأنه أول من أخذ بأيديهم إلى منصة الفن وأرشدهم إلى التخصص في إحياء لون معين من ألوان الفن اليمني الغزير. لذلك لم تشهد فترة علي بن علي الآنسي ذلك التكرار والتشابه بين الفنانين الذي نشهده في اليمن اليوم. يذكر الفنان الكبير أيوب طارش العبسي في إحدى مقابلاته أن الآنسي هو أول من أخذ بيده إلى عالم الفن وأول من اكتشف موهبته الكامنة، ورأينا كيف أصبح أيوب أهزوجة وطنية وعاطفية تملأ أرجاء اليمن وتفيض إلى أرجاء الجزيرة. لا يكفي أن يكون الفنان ذا صوت عذب أو أن يمتلك موهبة العزف والتلحين، إذ أن الرؤية الوطنية الصلبة المشغوفة بالحب هي التي تجعل من الفنان علما تتجاوز قامته علن السحاب. وبالتالي فإن على فناني اليوم أن يدرسوا جيدا تجربة هذا الفنان الملهم والملهم الذي سبر وجدان هذا الشعب واستلهم أشواقه وآلامه، ثم أصبح بعد ذلك بلبله الغريب الذي يسجع سمفونيات خالدة أبد الدهر.

0: يا يمن الحضارة والخلود لبيك يا رمز البطولة والسمود.
1: وكعادة أي مشروع فني عظيم ثمة ثنائية بارغة التطابق بين الكلمة والصوت، بين الشاعر والفنان، بين مطهر بن علي الإرياني وعلي بن علي الآنسي، بين عبد الله عبد الوهاب نعمان وأيوب طارش العبسي، بين حسين المحضار وأبو بكر سالم. وعندما يجتمع علمان على هذا القدر من العلو فإن المحصلة تكون ولا ريب فنا خالدا يربط الإنسان بالأرض والحب بالبن، وبين الماضي الحميري العريق مع الواقع الجمهوري المتوثب. وعلى غرار الآنسي كان أستاذ الأساتذة الفنان الكبير محمد مرشد ناجي في عدن قائما بذات المهمة وحاملا نفس الهم.

فنانون عمالقة لم تصنعهم مسابقة في قناة ولم تروج لهم دائرة في حزب، بل صعدوا من ترائب التراب وأشواك الرباب مجسدين الامتداد السامق لأحمد فضل القمندان ومحمد فضل اللحجي وأحمد عبيد قعطبي ومحمد صالح العنتري وأحمد بن أحمد قاسم وغيرهم من آباء الفن اليماني الأصيل. أيوب طارش العبسي: هدية السماء لبلسمة جراحاتنا، وصوت الأرض للملمة أشواقنا، وقوة الصدق لإثبات ولائنا. في أغانيه دفء وشجن، وفي حضوره تتوه الكلمات وتتلعثم المفردات ويحضر اليمن. أيوب طارش: زغرولة القلب في ملكوت الجمال، ومنبع الوفاء في قساقيس العشاق، وقمة التضحية في حب الأرض. صنع لنا ورفيق دربه الشاعر العظيم عبد الله عبد الوهاب نعمان الفضول موروثا عظيما وأغاني خالدة شحنوها بالأحاسيس والتعابير الجميلة، وجعلونا ننقاد إلى أعماق أعماقه بسهولة ويسر، ونبتهج بترديدها صباحا مساء لنكتشف مع كل لحظة تحليق جديدة مشاهد وتفاصيل آسرة وكأنها لم تمر علينا من قبل، ونستلهم مع كل لحظة استماع خاشعة صدق التضحية وروعة الاهتمام.

غرس الشاعر الفضول في تلك الروائع كيانة، وجدد في مفرداتها ذاته الظامئة وحبه الفياض للحبيبة والوطن، ومزج بينهما. فلا يكتمل حب الحبيبة إلا بحب الوطن، والعكس صحيح. ومن يخون الحبيبة يخون الوطن، والعكس أيضا صحيح.

ولا يكتمل التحليق إلا بردد أيتها الدنيا نشيدي، نشيد الأناشيد كما يحلو للبعض أن يسميه، تلك الأنشودة الخالدة التي فصل لها أيوب طارش أجمل الألحان وبث فيها الحياة، فصارت نشيد الوطن الخالد ممثلة علامة فارقة في تاريخنا النضالي والفني معا، وفي خاتمتها تجلت روح الوطنية الصادقة وعظمة الانتماء الكبير.

كيف يمكن ل26 سبتمبر أن يذوي من وجدان اليمنيين وهناك ملحمة غنائية اسمها انثر الشهب حولنا يا سماء؟ تجلت الكلمات كثورة في دم الراحل الكبير علي بن علي صبرة، فأنتجت ملحمة كتبها كخارج من ساحة تحرير محملا بلواء المجد الذي طال انتظاره. كأن أيوب كان يقف منتظرا لتلك الكلمات لينفث فيها روح سبتمبر المستدام، فكان ذلك التدفق الروحي الذي ينسكب في مسامعنا كنافورة فرح. كيف يأتي سبتمبر من كل عام ولا نجعل تلك الرائعة هي النشيد الرسمي لعظمة سبتمبر؟

من أين يولد الشعر؟ لم يسأل أحدهم الشاعر الراحل علي بن علي صبرة هذا السؤال، لكنه أجاب عن ذلك بدون سؤال بكلمات تختصر كيف ولدت هذه الكلمات. يقول صبرة: إنما كان بيننا وبين الأئمة والملوك والسلاطين إنما هو صراع ثقافي وحضاري واختلاف في المرتكزات والمطامح وفي فهم العلاقة بين الفرد والمجتمع والمجتمع والدولة وفي فهم المسيرة التاريخية التي حاولوا أن يسقطوا عليها ما يريدون ويفصلوها على مقاساتهم الخاصة، ولذلك عملوا إلى كبت وإعقام عناصر النمو الحياتي والمعرفي لكي يتم لهم ما أرادوا، فكانوا بذلك أكبر حافز على الخلاص. كان صبرا من ذلك الجيل الذي عجنته مآسي الإمامة، وكان سبتمبر الخلاص بالنسبة لذلك الجيل بقعة نور بعد ظلام السنين.

لا شيء يضاهي كبرياء حروف صبرة غير كبرياء لحن أيوب، ذلك الشغف بالبساطة حد الاستحالة، يجسده ذلك التنقل بين مقاطع القصيدة بتدرج فاتن تستحقه هذه القصيدة. لن يذوي سبتمبر من أرواح الأجيال طالما أردنا ذلك، لنوثق أسماء السبتمبريين في كل تفاصيل حياتنا، لنوثق كل ما يمكن توثيقه، لنربي أبناءنا على هذه الذاكرة الملحمية، لنكتب عن الأغاني وعن البنادق وعن القيود. هذه الأغاني نزفها الشعراء من دمهم، لم تكن مجرد حرف تتوه في زحمة الورق، بل كانت عصارة قيود وسجون وجوع وقهر وإذلال. لذلك خرجت القصائد متشحة بكل هذا الكبرياء. حينما كان الهواء السبتمبري يملأ رئة الشاعر والفنان، كان ثمة موجة مدروسة من الفن الموجه نحو الزارع والعامل والعاشق والجندي والتلميذ، تربط الوطنية بالإنتاج والحب بالبن والصبر بالنصر. رائعة مطهر الإرياني وعلي الآنسي، الحب والبن مثال على

وعلى ذات السياق غنى محمد حمود الحارثي للعامل في المصنع في رائعته مصانع باجل، والتي اختفت تماما من وسائل الإعلام وليس لها أثر في مواقع الفيديو على الإنترنت، تماما مثلما اختفى أوبريت سد وادي سبا الذي كان قطعة فنية آسرة منتصف الثمانينات. ضف إلى روائع الآنسي العديد من أغاني أيوب طارش الذي أنشد للزارع والراعي والمغترب والعريس بمفردات تنمي في المتذوق بواعث الوفاء وتساعده على أكمال الحياة. وارتبطت كذلك أناشيد العمل والإنتاج بالحث على النزاهة والعصامية، ما في البقايا لنا خير ولا السؤال من يد الغير. وأنشد أيوب من كلمات عثمان أبو ماهر مخاطبا ابن التهايم:

أستاذ الفنانين محمد مرشد ناجي كان يعزف من عدن ذات السيمفونية الرائعة، واصفا القطن داخل المحالج، يا محلاه في المحلج يا محلاه يترجرج. بينما يتغزل الموسيقار أحمد السنيدار بجانيات عناقيد العنب بلحن فرائحي مزغرد. ثقافة الإنتاج هي أخت ثقافة الوطنية وأخت ثقافة الحشمة والصدق والوفاء، وكلهن بنات الأدب الرفيع والقراءة العميقة لليمن المدفون في عيون الكتب وأشواق الناس. كان ذلك قبل أن تبث مخلفات الإمامة سمومها من جديد ليضرب الهلع أصحاب الأقلام الجميلة التي تركت مضمار نفوذها الوجداني وحاولت اللحاق المحموم بعجلة المترفين في الوقت الذي عانت فيه البلاد من سلبية المثقف الأصيل وحنكة المثقف الهزيل، إلى أن تسيد السياسي على المثقف وأصبح الصحفي أسيرا في إبط الحزبي أو المنظمة، ووقع الفنان في قبضة تاجر المخدرات. كل ذلك أدى إلى هذه الارتكاسة التي دفنت كل شيء جميل وجاءت بشيء مسخ يتجسد أكثر ما يكون بنواحيات عيسى الليل. ينبغي على اليمني أن يستعيد شبابه وشبابته، وأن يحطم بورزان النحس والدبور، وأن يحسم بكل حواسه معركة المصير، مرددا مع أيوب: هذه بلادي وأنا فلاحها والبتول.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: حصيلة قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي
3: وحاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
4: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
5: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
6: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
7: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
6: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
8: قتلوا النساء والأطفال،
9: خطفوا الشيوخ والشباب،
10: يجوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
9: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

0: مانعين لنا من كل حاجة. إحنا شلنا حقنا الدباب نزلنا نديل لنا ما من فوق البير. هي الملت للدباب شنو يطلع نعقفه نشربه. واللي قنص قنص. اللي قنصه. زي لنا نفسنا ويلا وجزعنا. خلينا لهنا بيوت. لا قال سنة بيش بيش بيش نصوم.
1: قتلوا تنتين بناتي وكمان زوجي بالعدل 23 يوم وكنت حامل واجهض بسبب قذيفة كمان. أنهو أسرتي بالكامل. أنهو أسرتي اللي نقاس يعني أنهو 13 سنة أنهو 13 سنة أنهو 13 سنة.
2: نجي نشتري لنا حاجة شو لنا عينا من الشارع يبهذلوا إحنا درد حب إحنا درد حب إحنا درد حب إحنا.
3: لطالما تقاتل اليمنيون فيما بينهم ودخلوا في صراعات كثيرة عبر التاريخ، لكن أمرا مقدسا بقي بعيدا عن دائرة الاستهداف، إنها المرأة اليمنية. يختلف الجميع في كل شيء تقريبا إلا حينما يتعلق الأمر بالمرأة وصون إنسانيتها، فالجميع متفقون على حفظها وعدم الاقتراب منها مهما اشتدت الأزمات وتصاعدت نيران العداوات، لأن كل امرأة يمنية تمثل شرف وعرض وكرامة كل رجل يمني، أصدقاء كانوا أم أعداء. لكن جماعة واحدة فقط كسرت قداسة المرأة فقتلتها وضربتها واعتقلتها ثم أخفتها قسرا، هجرتها من منزلها وشردتها في أصقاع الأرض. إنها ميليشيا جماعة الحوثي الإيرانية. نساء صعدة شاهدات على ذلك في سياق المقطع التالي.
4: الحوثيين اقتحموا بيوتنا وهم زعما اسمهم ملثمين، اقتحموا سجنوا بيوتنا وشلوا أطفالنا وشلوا نسانا وشلوا رجالنا وسجنوهم عندهم في نقعة ودخلوا وخرجونا من جوف بيوتنا وخرجونا من جوف البيوت ودخلوا ذا الحين ساكنين متبيتين في بيوتنا. ما رضيتوا لنا لا ملابس ولا إتوان ولا أي حاجة من بيوتنا. خرجنا من حيدان بدون أي حاجة وشلوا رجالنا. يلاتنا أخلونا وإحنا ورجالنا شلوا رجالنا واقتحموهم بزوهم معاهم نقعة. وإحنا ما شلوا أطفالنا الصغار وعلموهم للسلاح. ما خلوا لنا الذي على الرضاعة ولا في بنت ما قد ما زوجها اقتتل زوجها بزها وقد يزوجوها بواحد من المجاهدين ركز اسبوع. بيقولوا خلاص زوجها راح زوجها ما في اثام ولا في بنات مع ابوها خير بنات. دخل يقتحم سيوف البلاد بسلاحه يهدد ابوها ويهدد اخوانها ويزوجها بواحد من المجاهدين بخمس لا بعشرين الف. وكان مرات تبتاع بعشرين الف وبزها وسروها وابوها تتقدم للحوثيين بعيش بماء في الجبال. ألامات أبوها يغدو وزعوا أطفالها في البيوت عندها ثلاثة أربعة قد ما تزوج وهي حارب معاهم وهي بعدها أبوها تحارب معاهم وصروا وصفوا أطفالها. والأطفال اللي خرجوا ذا الحين بين ذا اللبس قالوا حرام أمريكي هذا اللبس ومسكوا الولد وضربوا ذا إيش بذنبه يضربوا ذا الولد إيش بذنبه على خرجها بين هذا البدلة. قالوا لا إنه أمريكي يهودي ومسكوا وضربوا. وان ذا اسلام لا واحد قال لا احد يقول اشهدوا لا اله الا الله. يقول اشهدوا حسين بدر الدين ما يقولوا اشهدوا لا اله الا الله. والسلام عليك يا حسين بدر الدين هذا اسلام انا الدين هذا لا اسلام لا مهم اسلام. نتحمل العذاب نتحمل الجوع نتحمل ما هو بازل آليا وغادي يقول الله اكبر الموت لك يا امريكي ويقتل اخوها المسلم. لا هاي يرمي اخو اليهودي يرمي الحوثي وهو يدمع العسكري والحوثي لا يقول الله اكبر ونصر ابوه وقتل ابوه. هذا اسلام ما هو اسلام.
3: خيمت أجواء الحروب وإرهاب الميليشيات في اليمن على الأوضاع الإنسانية للمواطن اليمني، كما طالت التجاوزات المرأة اليمنية التي أصبحت الضحية الأولى للحرب نفسيا وجسديا وماديا. دأب المجتمع اليمني منذ مئات السنين على احترام المرأة وتوقيرها وعدم التعرض لها بسوء وإبعادها عن كل صراع، وكان من يتعرض إلى أي امرأة أو يؤذيها يوضع ضمن ما تعرف عليه المجتمع باسم قائمة العيب الأسود. إلا أن هذه الميزة اختفت مع بداية عهد الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي في سبتمبر 2014، حيث باتت المرأة اليمنية تتعرض للانتهاكات والتجاوزات بحقها تزداد يوما بعد آخر في معظم المحافظات التي احتلتها الميليشيا الانقلابية على غرار الحديدة وحجة وصعدة وعمران وصنعاء ومناطق في الجوف. تتعرض المرأة باستمرار إلى الاستهداف المباشر بالقتل والضرب والإهانة، ولم تتورع الميليشيات عن اقتحام المنازل في غياب الرجال وامتهان كرامة النساء وإيذائهن وشتمهن.
5: الحوثي لا وفقه، من فينا كل شيء هتهجمنا، ادخل بيوتنا، شل دواننا، شل ملابسنا، شل رجالنا، عذبنا، ظلمنا، كل حاجة لقيناها ما لا وفقه ولا الحق خير. يعني وعيالي أربعة زوجي،
6: وشلوا حتوانكنا، وشلوا المشروع حق الماء، وشلوا بيتنا، وأنا دخلت وبين أراجع لفوك أخواني ونزلنا وبين راجع، ما رضيوا يدوني أدوات، قالوا كيف عاد تنزلي الطالبي بو إدوانك وانت دارنكم في سبيل الله، عاد يبقى طالبك شلوا أموار وشلوا سيارات وشلوا بيوت وقتلوا ناس، وذا عاد يبقى طالبي بو بيتكم. يا جماعة الخير، أنا ما معين لا إنسان كوي رحم الله وحالتنا مدهور وما معناشي، قالوا ما بوشي ما بلانك بات روحي ولا إحنا بنقتلك. الحوثيين دي قالوا لي، وارجع القط نفسي واطلع، ضلعنا كذا ما معناشي، وعاد دوانا هلا قد مسكوهم خربوا بيتنا وبينفشوا عليها، جعوا معنا 2 أكياس سمنت حثبوا على الفراش حقنا ذي عن معنا، وكسروا المواعين والرثة ولا خلوا لنا حاجة.
7: سبب مجانا من الحوثة المتمردين نصار الحوثي، لا قد شلوا بيوتنا وشلوا أموالنا وعذبونا وشلوا جالنا وشلوا، أطلقوا بالنار على أطفالنا، على الحريم، على الشايب، على الشباب، وشلوا الشباب عندهم وردوهم نقعة واستأسروا عليهم، والنساء بين شلوهم من بيوتهم قصبا عنهم، وروحوا يزوجوهم بالشابين اللي ضعيف، قال من كان ضعيف يدخل عند أي وحدة محترمة شابة يدخل عندها أنه يجاز، وشلوهم يخبزوا لهم ويعجنوا لهم ويدفروا لهم بسلحة يدفروا لهم، ما كيف رضوا على الشاب والشابة أنها تتزوج، قال أنها تصح الزواج المتعة، يقعد أسبوع أسبوعين أنها تصح الزواج، وإلا إذا معك شاب وأنت ضعيف ما قد تقدر تتزوج وعندك جيران معهم شبابات، إنه عادي يدخل عنده مضي وقته لما يجلو زلط ويتزوج، وأنا تجوز البعض
8: ما منهم بيدخلوا حين عشان الناس مستملين بمجالسهم وهم متجسسين ومسجلين لهم وينشروا يتحكموهم من صاف الليالي، ما هم على حق أولا ملاعين دنيا وآخرة، هم وذي طلعهم وذي بي يرسل لهم وذي بي يحبلهم، والله لا يوفقه ولا يسامع، الله ظلم عدوان الله، الله ما أكلين ومخليلنا بيشالين حقوقنا، ناهبين بيوتنا، خربوا بيوتنا، كلفوا علينا.
3: تعتبر بلادنا طرفا في 8 معاهدات دولية من أصل 9 معاهدات تعنى بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها طرف مصادق على اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها التي تلزم كافة أطراف النزاع على الأراضي اليمنية احترام وحماية المدنيين وتجنيبهم آثار الحروب والصراعات خصوصا الأطفال والنساء، فيما تخضع كافة الانتهاكات والتجاوزات بحق المدنيين للمساءلة القانونية والجنائية في كافة المحاكم القضائية الدولية، كما أن اليمن مصادق على الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة وتطبيق مواثيقها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة عام 1987، بينما صادقت مسبقا على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1984 التي تنص على أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، في وقت يعد فيه اليمن طرفا في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحروب والجرائم ضد الإنسانية ومن بينها الانتهاكات ضد النساء والأطفال. توضح إحصاءات المنظمات المحلية والدولية إلى انتهاكات تمارسها الميليشيا الانقلابية بحق النساء تفاوتت بين القتل والإصابات والتشويه والاحتجازات غير القانونية، فضلا عن التحرش والاغتصاب والعنف الجنسي والحرمان من حق التعليم والرعاية الصحية وتفريق الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية السلمية وقتل العائل الوحيد لبعض النساء والتسبب في نزوح الآلاف منهن وتشريدهن، فيما تعمدت الميليشيا الانقلابية خطف ومصادرة المعونات الإغاثية والغذاء الأساسي في إطار سياسة التجويع الممنهجة التي ترتكبها في حق المواطنين. رصدت منظمات محلية ودولية 20,000 انتهاكا ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المرأة منذ الانقلاب، 150 قتيلة، 248 إصابة، 41 امرأة فقدت جنينها، أكثر من 44 فتاة حرمت من التعليم، 5,000 امرأة نازحة، 3,200 امرأة تعرضن لحالات نفسية وفقدان للذاكرة، والعديد العديد من الانتهاكات والقتل بحق الناشطات والإعلاميات، وآخر الضحايا قنص الناشطة الحقوقية ريهام البدر على يد مسلح تابع للميليشيا أثناء قيامها بمساعدة الأسر النازحة في تعز.
9: انتهاكات بحق نساء اليمن ما زالت ميليشيات الحوثي والانقلابية تصاعد بها إلى مستويات غير مسبوقة. نصف المجتمع التي نالت نصيبا كبيرا من ممارسات الانقلابيين العدوانية. أشار التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أنها أولى ضحايا انتهاكات الانقلاب. التحالف اليمني أكد خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة أنه منذ الانقلاب على الشرعية زادت الممارسات التمييزية ضد المرأة، حيث قام الانقلابيون بشتى أنواع الأعمال العدوانية التي تفاوتت بين القتل والإصابات والتشويه والاحتجازات غير القانونية، بالإضافة لتعرض النساء للتحرش والحرمان من حق التعليم والرعاية الصحية، فضلا عن تهميش الميليشيات للحركات والمنظمات النسائية. هذا وأشار حقوقيون إلى أنه في بلد ذي عادات وتقاليد مثل اليمن، فأن تعرض نساءه لمحاولات الإيذاء المختلفة يشكل عيبا أسود، خاصة بعد تجاوز ميليشيات الحوثي وكل الحدود وارتكابها لجرائم فادحة بحق المرأة اليمنية في مختلف مجالات الحياة.
3: تكشف البيانات وتقارير المنظمات الدولية والمحلية عن وجود انتهاكات جسيمة مارستها ميليشيات الحوثيين الانقلابية ضد المرأة داخل المناطق التي يسيطرون عليها، متجاوزين بذلك الحقوق الشرعية والعادات والأعراف القبلية التي ما زالت تعتبر كرامة المرأة من أشد الحقوق المكتسبة في المجتمع اليمني، وتنبذ القبائل كل تجاوز بحق المرأة أو المساس بعرضها وكرامتها سواء في حالات السلم أو الحرب. لم ترع الميليشيات الحوثية أي حرمة للبيوت، إذ طال إرهاب المتمردين تفتيش النساء عند شروعهن في الخروج من بيوتهن دون مبالاة لحرمتهن وأعراضهن. وتفرض العناصر المسلحة التابعة للميليشيا الحوثية على ربات المنازل توفير الأطعمة اللازمة للجنود وإجبارهن على توزيعها في الطرقات والأسواق من أجل دعم ما يسمى بالمجهود الحربي.
10: يا ابن أخي الحرب هذا متمردين علينا، ومن لقيوه نصعوه، من لقيوه رموه، من لقيوه خبطوه، من لقيوه شلوه، من لقيوه شلوه بيته، يعني متمردين ملاعين دولا، ما هم مسلمين ولا هم للدين ولا هم لا كتاب الله ولا قرآن الله، كذابين دولا متمردين قاتلين أخوهم المسلمين، شلوا بيوتنا وشلوا موالنا، ضربوا عيالنا، خلوا ابني يرحم الله، وبعدين قتلوا ابن خالبي عند المزرعة حقتها وشليناه نبغى ندفنه وما رضوا يخلونا ندفنه لا في الحوض حقنا ولا شيء، بعدين دفناه في مزرعة قات غصب، الناس كلهم مسلببين لو ما دفلوه، من اللي جاء يبغى ينقصه، نساء قتلوا 3 عندنا، بنته في مسكينة بايعة قات قتلوها كذيه ما بذنبها ما هلا طفلة، وأطفال جرحوهم طفل، والله نحن نشتي نروح ننتوله ما خلونا نسحبه، ونحن نشتي نسحبه حتى أخو بي ينتوي يسحبه يربط له وقنصوه من القنيصة كذيه، ابن يتيم مسكين لا عاد أمه ولا عاد أبوه، حالته حالة بلا عند جدته، جدته اللي بازيله قنصوه كذين بين البيوت، يعني ناس خيرات خيرات خيرات ولا خلوا واحد مسكين عسكري طلع أمه يذبحوه في المفتاح وهو مصلي الفجر في رمضان شهر كريم، طلعوا يذبحوه كذا حطوا رقبة عنده ذبح وهو مصلي مسكين، وكم يا ناس في ناس في زوجهم ذلحنا يعني متعة متعوبهم قالوا ما هو حرام، والمتعة حرام في ناس يعني بديه با يموت بكرة وصابها ابتياك ساد مدية قال انه ياخذها بدله راحوا على ابوها يضربوا غصبة ولا يقتلوه يزوجها غصبة بالصميل يملك بها. وفي ناس يزوجهم اهلا بنت 13 بنت 11 يعني قالوا ما هو حرام. في ناس يعني بدوا لهم بنات في الجبال بنات بالجبال يستعملوهم ويلعبوا بهم دور قالوا ما عاد عليهم شيء أثام إنهم جاهدين في سبيل الله. وين ذا جهاد؟ هذا جهاد؟ لا ما هو جهاد، هذا كفر بالدين، هذا كفر، لا في جهاد ولا في شيء. هم حلفونا، هم جايوا علينا ذاك النهار هجموا علينا واختينا ومرت الرجال هذا وإحنا في بيتنا، جاء دق علينا واحد قال من اللي عندكم؟ قلنا عندنا الله سبحانه ما عندنا حد، عندنا ذول الأطفال عياله إحنا نزلنا لدواننا. بعدين جاء حوضوا علينا البيت كامل يعني ناس من بلادنا هم اللي معاهم مغضى خيره، قالوا يلا نحنا نحلف يمين مدري وشو ذاك اليمين أعوذ بالله من هذاك اليمين، يعني ما هو يمين في الدين ذا، ما هو يمين لا في قرآن ولا في كتاب الله ولا في شيء، هذا يمين أعوذ بالله، يمين حسبنا الله رفيقنا ما قدرت أن أتحاكى به الصدق، هذاك ما شفته ذاك اليمين. حلفنا لهم بهذا اليمين إن ما عندنا إنسان لا عندنا مخلوق، ما بلنا واختي نبغى ملابسنا نبغى دواننا ما خلوا لنا له حاجة، جمعوا دواننا حرقوها وشمتوا بها، استلموا بيتنا هبوه الحين مجلس الدقافة منزل الدقافة ومعنا دوان فيه ومعنا كل حاجة ولا خلونا نخرج أي حاجة منه. منع البنات من دخول المدارس، منع البنات من دخول الأسواق، منع البنات من يعني مراحة مواصلة عند أصحاب عند صحباتها عند أهلها. ألا واحدة انزوج قالوا خلاص لا عاد ترى أبوها ولا عاد تشوف أمها ولا عاد تشوف أخوها ولا عاد حتى صهرها ولا أي مخلوق حتى ابنها قالوا لا عاد تشوفه تجلس في بيتها وبس. هذا ما قال الله ولا رسوله ولا في كتاب الله، هذا مخالفين السنة مخالفين الشرع.
3: تتكرر مشاهد الاعتداءات وتتنوع الأساليب التي تستخدمها ميليشيا الانقلاب الحوثية، وبعيدا عن أخلاق اليمنيين وعاداتهم وتقاليدهم التي تربوا عليها ينتهك هؤلاء الإماميون الجدد وبأبشع الطرق أبسط حقوق المرأة في الشعور بالأمان داخل منزلها، فيقتلون أمامها وبدم بارد والدها وزوجها وأخوها ليمهدوا الطريق لزعاماتهم الجبانة كي يدخلوا إلى البيوت ويبدأوا بالاعتداء وخطف هؤلاء النسوة. لكن كثيرات زرعت في قلوبهن شجاعة والإقدام وتخلين عن أسلوب اللطف والحنان، فمشاهد الدماء التي تسال أمامهن حركت في نفوسهن شجاعة غابت عن الكثير من المتفرجين من الرجال. بلقيس الرغيل واحدة من نساء اليمن رأت ما تقوم به الميليشيا برجال بيتها من قتل وتنكيل واعتداء، فأخذت الفأس وحولته إلى سلاح أقوى من سلاح العدو الحوثي فقتلت الكثير منهم وانتقمت لدماء أبيها وأخيها. دعونا نستمع لشهادتها.
11: وصلوا يا بلقيس، أنا عشان أسمع الآن من بلقيس لأنها كانت موجودة داخل البيت.
12: نعم. هي.
11: وصلوا 8 طقمات.
12: نعم.
11: أيش عملوا أول ما وصلوا؟
12: وصلوا رموا على المنزل كامل بالكامل طلقوا عليه. أيوة. فطلقوا عليه بالرصاص، ما احنا اشتري علامه أخي كانوا في الغرفة وأبي نايم، فقام يربى أخي ما هو الرماية، فعادوا خاضي فسي وهم قد قلعوا الطاقة حق المطبخ ودخلوا.
11: يعني شر أول حاجة رموا على البيت من خارج.
12: طيب.
11: يوسف بعد ما طوقوا البيت، يعني طوقوا البيت من أربع الجهات واطلقوا عليه رصاص من خارج، ويوسف قام يشوف إيش الذي حصل. كم عمر يوسف؟
13: عمره حوالي 23-24.
11: 23 سنة.
12: نعم.
11: طيب يوسف خرج يشوفهم؟
12: عادوا خارج يشوفهم، بس كان الباب مغلق وهو خارج يفسي وهم قد قلعوا النافذة.
11: أيوة.
12: داخلين لا داخل المنزل.
11: السيب يعني الصالة.
12: أيوة. نعم. فدخلوا ما وصلوا لقتلوا أخي
11: على طول بشروه بالرصاص.
12: نعم.
11: كان مسلح؟
12: لا.
11: ولا شيء معه شيء؟
12: لا.
11: لا أسلحه ولا أي
12: ولا
11: حاجة؟
12: ولا أي حاجة.
11: هكذا خرج لهم بالطول؟
12: هكذا.
11: أيوة. وهم كانوا داخلين من الطاقة دخلوا؟
12: داخلين من الطاقة. أيوة.
11: مجرد ما شافوه؟
12: مجرد ما شافوه طلقوا عليه وسقطوا في كتي. وأبي هب يربى ما معه ما هي الرماية، فصوبوا أبي وانا ما اجد لدي اي
11: صوبوه يد ابو ايش في ايده. نعم. ولا في رجل؟ اين صوبوه؟
12: صوبوه في يده. اجى يشوف ما هي الطلقه، كانوا راقد فجاي يشوف ما هي الطلقة وصوبوا
11: أطلقوا عليها الرصاص.
12: أيوه.
11: وصوبوا في الإيد كما قلتي.
12: نعم. فهو لا يوجد لا سلاح لا هو ولا أخي ولا حد ولا نجد سلاح في المنزل أبدا.
11: أيوة.
12: ما لقيت قدامي إلا الفاس ضربت ضربتين في كفا راسه.
11: ساعتها كنت أين موجودة أثناء الرماية؟
12: كان أنا في المنزل موجود في المنزل.
11: في أي مكان في المنزل؟ لأن
12: في الغرفة فقدوا قتل أخي وسوى بابي.
11: شفتيها أنت
12: برماية؟ نعم نعم قدوا داخلي للنساء لنسمها وأنا ما لدي أي شيء.
11: ما كان في معكم سلاح في البيت؟
12: لا ما كان يجي. أيوة. ما وجدت إلا الفس ضربت ضربتين في رأسه فسقط على القع نفذته.
11: كملته ولا؟
12: كملته لو ما مات خلاص.
11: أيوة في نفس اللحظة يعني هو دخل هو لحاله ولا صلبي صح
12: لا؟ لا زد واحد دخل بعده.
11: أيوة.
12: وقتلته لو ما طرح في القع هو أخي جبر طرحه.
11: طرح جنب أخوش.
12: جنب أخي.
11: أيوة.
12: فالثاني دخل بعده يشوف ما به. فيشتي يفلت ضربت ضربتين في ظهره وفر فر يلا فر من المنزل
11: هرب من المنزل ايوه
12: وبعلى ضربتين استا بها ويلا فلت ما زد استرت الحقه اقتله
11: لانهم خارج مرتبين
12: ايوه خارج مرتبين
11: ايوه
12: على البيت بكله ترتبوا على البيت بكله فشفت اخي في الارض ابي مصوب ما لدي ولا اي حاجه لا غير الفهد دفعت على السلاح على السلاح الثقيلة على كل حاجة بالفهس.
3: لم يترك الحوثيون أي طرف دون أن يعتدوا عليه أو يمارسون انتهاكات بحقه، فحتى شريكهم في الانقلاب المتمثل بنظام الرئيس السابق قاموا بملاحقة مناصريه والاعتداء عليهم. فبعد انتشار صور مقتل علي عبد الله صالح خرجت جموع من النسوة إلى شوارع العاصمة صنعاء يطالبن بجثمانه كي يتم دفنها. قام الحوثيون بإرسال ميليشياتهم للاعتداء عليهن بمساعدة فرق نسوية يطلق عليهن الزينبيات. كريمة واحدة من المتظاهرات اللواتي تعرضن للاعتداء الوحشي تتحدث عن هذه الواقعة.
14: الآن خلونا نسمع صوت السيدة كريمة واللي كانت من ضمن المتظاهرات في الاعتداء اللي حصل مؤخرا في صنعاء وتعرضت أيضا للاعتداء. خلونا نعرف منها إيش حصل معاها بالضبط في هذا اليوم.
15: لاحظ الجميع بأنه كان هناك تخاذل كبير وخوف كبير في شارع اليمني من قبل الرجال، لذلك خرجنا نحن كنساء مطالبات بكل سلمية، كنا مسالمات لم نخرج نعم. مسلحات، وإنما خرجنا بناء على أن الجميع يعلم مكانة المرأة في اليمن. خرجنا إلى جانبين، أحدهما كان إلى ميدان السبعين والآخر كان أمام المستشفى العسكري، ولكن عندما وصلنا إلى هناك تفاجأنا بالهجوم علينا بشكل كان بشكل همجي جدا من قبل الميليشيات الحوثي، وهجموا علينا. في البداية كانت نساء جاءت أطقم عسكرية هجمت علينا، كان بداخلها نساء داخل باصات وهجموا علينا بالهراوات.
14: أيوة.
15: العصية الكهربائية والتي كانت هجوما غير مبرر. نشرنا الكثير من المقاطع الفيديو التي تثبت ما نقوله ويثبت ما حدث لنا. كان هناك إصابات من النساء ورأى الجميع الدماء وهي تسيل من رؤوسهن، بالإضافة إلى أنه كان هناك الكثير من كما قلنا العصية الكهربائية التي أدت إلى إحداء الضرر وهمجية في استخدامها على الكثير من المتظاهرات. كما أيضا عندما شاهدوا أننا لم نتزحزح من ذلك المكان وكنا مصرات على أن يتم تلبية مطلبنا، فوجئنا بنزول الرجال وإطلاق الرصاص في اتجاه يعني لم ندري في وقتها إلى أين نهرب. كان هناك إطلاق رصاص ونحن نهرب في ميدان السبعين، بالإضافة أيضا إلى النساء التي هربنا من أمام مستشفى العسكر. خرجنا لأننا نعلم أن الحرية كانت مكفولة في عهد من سبقوهم، كان مكفولا لنا جميعا أن نخرج ونعبر نعبر عن رأينا، قدمنا جميعا بما حدث لنا من خلال ما تم خلال تلك المسيرة. وبعد ذلك طبعا تم احتجاز عدد من النساء التي كانت موجودات معنا في المسيرة، واحتجزوا تم احتجازهم حوالي 50 امرأة داخل إلى المعتقلات. أيضا كان عددنا في ميدان 70 لا يقل عن 200 امرأة، وكنا أيضا العدد الذي كان موجود في بجانب المستشفى العسكري كان لا يقل أيضا عن هذا العدد، والتي تم احتجازهن يقاربنا حوالي 50 امرأة. تم أخذهن إلى السجون التي هي تعتبر أقسام الشرطة، أخذوهن إلى أقسام الشرطة، وتم الاعتداء بالفعل بالضرب من قبل بعض المشرفين على هؤلاء النساء. هذا شيء لم يحدث في تاريخ اليمن نهائيا، لم تم الاعتداء عليهن من قبل رجال، إلى أن تم واحدة من القياديات، ليست قيادية، لم نقول قيادية، ولكنها تتبع المؤتمر الشعبي العام، لأنها رفضت أن تسكت لهم على ما يتم من ما تم تجاهنا جميعا. فعندما ردت على الرجل هذا الذي المشرف، قام بلطمها والاعتداء عليها جسديا. هذه تعتبر كارثة تاريخ اليمنيين، بالإضافة طبعا إلى أن هؤلاء النساء التي تم الإمساك بهن تم الدخول إلى بيوتهن، تفتيشها يعني بالكامل، يعني شيء لم يحدث أبدا في تاريخ اليمن.

0: الكثير من التحذيرات بأنه في حال تم نزول أي جماعات أو أي مظاهرات نسائية بأنه سيتم اعتقالهن عن طريق ما يسمى بالزينبيات. الزينبيات تم إنزال بأنهن سيقومن بالاعتداء على أي مظاهرة تنزل، وأنه حتى قد يصل إلى مرحلة إطلاق الرصاص، وأنه سيتم أخذهن إلى سجون مخصصة سيتم التعامل معهن على أنهن يعملن ضد الوطن ويتهمن بتهمة الخيانة العظمى. لا يعني لا أحد يمكنه أن يستوعب ما تم خلال تلك المظاهرات والتهديدات التي لحقتها. الآن الكثير من الناشطات تم استهدافهم، تم اقتحام منازلهم، تم الاعتداء عليهن بالضرب، كما شاهدتم ما حدث للمذيعة داليا دائل هي وزوجها، وهي امرأة حامل، ولكن تم اقتحام بيتها وتكسيره بالكامل، وتم معاقبتهم على شيء لم يقوموا به، ولم يخونوا الوطن، ولم يعني لم يعملوا أي شيء قد يضر أي أحد إلا أنهم أرادوا أن يعبروا عن رأيهم.
1: تمادى الحوثيون بغيهم وشرهم، وحينما لم يروا تحركا من قبل المنظمات الدولية ووجدوا الناس من حولهم خائفين منهم، يتجنب الجميع شرورهم، أمعنوا في اعتداءاتهم ضد كل من تقف أمامهم من النساء، وأصبح تناقل الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات تظهر اعتداءات مجامع من مسلحي الميليشيا على نساء صنعاء أمرا شبه يومي. ففي حادثة يندى لها الجبين، حاول مسلحون الدخول إلى إحدى مدارس العاصمة واقتياد أطفال منها لزجهم في جبهات القتال. وقفت أمامهم إحدى المعلمات، فما كان من دنيء حوثي إلا أن اعتدى عليها. ورأى الناس من مناطق عدة حول العالم هذه الواقعة. خرج الكثير من الناشطين وتحدثوا بأسى عما وصل إليه حال اليمنيين، وتبرأ بعضهم من مظاهر الرجولة بعد أن اعتقد الكثيرون أنها قد غادرت الرجال.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً اليوم كلنا احنا شفنا الذي حصل بالبنات داخل صنعاء، يعني ما كنا احنا ابو حنظلة وزعطان وعلان واحتشم بالجنبية وقوم وطلع وابن اليمن قوم، خبر فاضي خبر فاضي، واعراضنا تكشف واعتداء على اعراضنا، لا اجي نحتزم لا بالشهر ولا بالجنبية. طلعت ما عاد تلبس، ما عاد نلبس جنبية، خلاص ما عادوا شهامة باليمنيين ولا عادوا حتى رجالة بيهم، عندما يشوف اعراضهم كذا تكشف ويعتدى عليها من شوية صعالي. هذا الشيء ما فعلوش داخل ايران، عند آلهتهم ايران ما عملوا شاكلة بالمظاهرات ولا اعتدوا على النسوان ولا ضربوهم. وعنا أهل اليمن وأهل الكرامة وأهل الغيرة وأهل الشرف يعتدوا عليهم، والجماعة جالسين ساكتين ولا عاملين لحد حساب ولا فاكرين إنه باليمن رجال ولا في شبابات ولا في مشايخ ولا في راحت شيعة الشوارع أكلوا اليمن والبلاد والعرض والشرف، ولا عاد خلوا لنا اي ميزه بان احنا يمنيين. احتجبنا الجنبيه، ما عاد نشي جنابي ولا عاد نشي عصوات، بطلنا.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفتم امس يا شباب اللبق بصنعاء فوق النسوان؟ امانه رط على رط، يعني الحوثي هذا لا عاد خلي سفاهة ولا قدارة ولا حقارة ولا قلة أصل ولا قلة شرف ولا ذنب في الكون ولا معصية إلا وارتكبه. قد اعتدوا كثير على النسوان في صنعاء وأنا ساكت، بالنسبة لي أنا ساكت، اللهم أنه إذا كنت بنقل فيديوهات، لأنه لو تتذكروا قبل سنتين لما خرجين النسوان قصقصن الشعر حقهن في صنعاء في الشوارع وحرقين المقارم حقهن وظهروا صحب صنعاء قرقنا بالفيديو نفسه يرقصوا. طعوا رجال، قعوا رجال، يكون عندكم كرامة، ما تقيش الكرامة ببلاش. غيثوا أعراضكم في صنعاء، غيثوا أعراضكم من الحوثي.
4: حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا كلكم شاهدتم الفيديو الذي نزلوا لمجموعة الحوثة بالآلي يتهجم على مكلف محجبة لابسة برالطو بباب مدرسة، يعني ما قد حصلت باليمن من 10,000 سنة. واحدة فلسطينية دل كمل يهودي على الهواء مباشرة وذية محترمة، لكن هؤلاء القرشين ما نجداري من أين جاءوا. هذه الجماعة لا دين لا رب لا آلهة لا صنم لا

0: لا عرف لا قبيلة لا أخلاق، شيعة شوارع فعلا. عندما قالوا الإيرانيين أنهم فعلا شيعة شوارع وصفوهم التوصيف الحقيقي، هذه نطفة نجسة. من أين الأخلاق هذه؟ اعملوا لكم سقف سقف يا لصوص يا سفنة، ما تدومش لحد ما دامش لغيركم. أتستحبلوا بالشوارع؟ والله ما تمر كل هذه المشاهد من عقول وذاكرة اليمنيين لو وقع بنا زهايمر. دولة وأخذتم حكومة وشعب وبلد ومقدرات وخيرات وسرقتم كل شيء. مو تدوروا معادكم تشتوا إلا معاكم نسوان ومعاكم أعراض ومعاكم أطفال، إلا استبقوا لكم شيء للمستقبل. الحياة قصيرة، كما تعملوا 50 سنة 100 بعدين. التاريخ لا يرحم، لا تغتروا شن قد بالآلي فوق مكلف يا ابن الكلب، وده يدلهب مكلف مكلف. من جالنا هذا عبد الشمة هذا وخبرته؟ هذا بلا فكر وبلا أخلاق وبلا مشروع. ما لك ولا النسوان؟ روح على الحدود وجرب رجالتك ليه تتعفرتوا لكم على السجون؟ مليان معتقلين كلهم أطفال شباب، يروح يدوروا، يروحوا حاربوا إذا انتم حق حارب الحدود تجاهكم يا مكالف.
1: ختاما، لم يعد هناك من شيء نقوله أو نختم به هذه الحلقة بعد سماعنا كل هذه القصص الشاهدة على ممارسات هذه الميليشيا، جماعة لم تترك أسلوبا وحشيا في تعاملها مع أحد، وتحاول أن تقضي على كل من يخالفها دون أن يكون لديها سقف لممارساتها أو حدود لانتهاك قيم المجتمع أو أي احترام لعادات وتقاليد هذا الشعب. جماعة لا تعرف إلا منطق القوة والضرب بيد من حديد. إلى اللقاء. كنتم مع الإماميون الجدد.
2: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
3: ووقودها الطموح ووجهتها مرافق الإنجاز والبناء.
4: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
5: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
2: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
3: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
4: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح آخر يأتي من مأرب، صباح يحمل في هدوئه تفاصيل كثيرة، مديدة تبدأ يومها وأصوات تتحرك مع الصباح، وناس لكل واحد منهم حكاية ووجهة وشيء ينتظره من هذا اليوم. ومع اقتراب 26 من سبتمبر يمر بنا التاريخ من جديد، فنستعيد شيئا من ذاكرة اليمن، لا لنكرر ما قيل وإنما لنتأمل في المعنى الذي بقي من ذلك التاريخ وفي الأشياء التي ما زالت تعني لنا شيئا حتى اليوم.
7: نعم محمد، ومع اقتراب 26 من سبتمبر يمر بنا التاريخ من جديد، فنستعيد شيئا من ذاكرة اليمن، لا لنكرر ما قيل وإنما لنتأمل في المعنى الذي بقي من ذلك التاريخ وفي الأشياء التي ما زالت تعني لنا شيئا حتى اليوم. سبتمبر ليس مجرد تاريخ نضع تحته خطا في التقويم، إنه ذكرى مرتبطة بمرحلة تركت أثرها في حياة اليمنيين وبفكرة التغيير وبطموح الإنسان إلى أن يرى أمامه طريقا أوسع للعلم والعمل والحياة. لكن كل ذكرى مهما كانت بعيدة تصبح أقرب إلينا حين نسأل ماذا تعني لنا اليوم.
6: بالطبع رحمة، وهنا لا نتحدث عن الوطن باعتباره كلمة كبيرة نرددها في المناسبات، وإنما باعتباره شيئا نعيشه في تفاصيلنا اليومية، في المكان الذي نعمل فيه، في الشارع الذي نمشي فيه، وفي المستشفى والمدرسة وغير ذلك. فالأشياء الكبيرة تبدأ غالبا من تفاصيل لا ننتبه إليها، من إنسان يؤدي عمله كما ينبغي، ومن شخص يحافظ على مكانه، ومن يد تمتد بالمساعدة دون ضجيج، ومن كلمة تقال في وقتها فتخفف عن شخصا يوما كاملا. وربما لهذا لا يكون الحديث عن المستقبل بعيدا عنا، فالمستقبل الذي نتحدث عنه كثيرا نصنع جزءا منه ونحن نعيش فيه يومنا العادي.
7: نعم، أن تستمر الحياة وأن تبقى أبواب العمل مفتوحة، وأن يذهب الناس إلى أعمالهم، أن يستمر التعليم، أن تبقى البيوت عامرة بأحاديثها الصغيرة، أن يجد الإنسان سببا يجعله يخطط للغد حتى وهو يعرف أن اليوم ليس سهلا. هذه تفاصيل مستمعين قد لا تبدو كبيرة حين نعيشها، لكنها هي التي تحفظ للحياة إيقاعها، ومأرب تعرف هذا جيدا. هنا في هذه الأرض التي اعتادت أن تجمع بين التاريخ والحاضر، نمضي في أيامنا كما يمضي الناس في كل مكان، نعمل، نتعلم ونختلف، نتعب ونفرح، ونضع لأنفسنا أحلاما مؤجلة أو قريبة، وربما لا نملك أن نعرف كيف ستكون السنوات القادمة، لكننا نملك أن نسأل أنفسنا ماذا نريد أن نترك وراءنا.
6: بالطبع مستمعينا الكرام، وحين يأتي 26 سبتمبر ستعود الذاكرة إلى ذلك اليوم، لكن الحاضر سيبقى أمامنا أيضا، وهذا ما يجعل كل ذكرى وطنية فرصة لأن ننظر إلى الأمام وأن نتساءل بهدوء ماذا نريد لليمن في السنوات القادمة. نريده بلدا يجب أو يجد فيه الإنسان طريقة، مكانا تتسع فيه فرص التعلم والعمل، ومجتمعا يستطيع أبناءه أن يختلفوا دون أن يفقدوا قدرتهم على التعاون. هذه ليست أمنيات بعيدة عن حياتنا، فهي تبدأ من تفاصيل نعيشها الآن، ومن كل شخص يحاول أن يؤدي دوره مهما بدا هذا الدور صغيرا. فربما لا يستطيع أحد منا أن يغير كل شيء، لكن بإمكان كل واحد منا أن يترك شيئا أفضل مما وجده، وهذه الفكرة وحدها تستحق أن نتوقف عندها.
7: إذن من هنا نبدأ حلقتنا، ومن صباح مأرب جديد نفتح معكم مساحة للكلمة والفكرة والمعرفة، ونقترب من موضوعات تمس يومنا وتضيف شيئا إلى صباحنا. سنصحبكم اليوم في هذه الحلقة، من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبدالله، وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلة القاضي. نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إليكم من جديد.

0: هنعود لكم من جديد مستمعينا وفي فقرتنا الصحية اليوم نتوقف عند عرض شائع قد يمر به كثيرون في أوقات مختلفة لكنه ليس دائما بالسبب نفسه. الدوخة والدوار شعور قد يأتي فجأة فيجعل الشخص يتوقف عن الحركة أو يبحث عن شيء يستند إليه أو يشعر للحظات بأنه سيفقد التوازن.
1: بالطبع مستمعنا، لكن هل كل ما نسميه دوخة هو دوخة فعلا؟ وهل هناك فرق بينها وبين الدوار؟ فالدوار هو إحساس واضح بأن الشخص يدور أو أن المكان من حوله يتحرك ويدور، وقد يصاحب ذلك العثيان والقي وفقدان التوازن. أما الدوخة فهي وصف أوسع، فقد يشعر الإنسان بخفة في الرأس أو عدم ذا وشكل إغماء. هذا الفرق مهم، شعور تساعد الطبيب على معرفة الأسباب المحتملة وتحديد العلاج المناسب. وأسباب الدوخة والدوار متعددة، وبعضها قد يكون مؤقتا وبسيطا مثل قلة شرب السوائل والإرهاق والتعرض للحرارة أو انخفاض مستوى السكر. كما قد تحدث الدوخة بسبب انخفاض ضغط الدم خصوصا عند الوقوف بسرعة بعد الجلوس أو الاستلقاء. ولهذا إذا كنت جالسا أو مستلقيا لفترة طويلة فلا تنهض فجأة، اجلس أولا للحظات ثم قف بهدوء، وإذا شعرت بالدوخة فتوقف واجلس مرة أخرى حتى تتحسن.
0: نعم، إضافة إلى ما ذكرت محمد، قد تكون الدوخة أو الدوار مرتبطة بالأذن الداخلية وهي جزء أساسي من نظام التوازن في الجسم. قد يصاحب بعض اضطراباتها طنين في الأذن أو تغير في السمع. كما يمكن أن ترتبط الدوخة بالصداع النصفي أو بعض الأدوية أو التوتر والقلق أو بعض المشكلات الصحية الأخرى. هنا تأتي مستمعينا نصيحة مهمة، لا تحاول أن تحدد سبب الدوخة بنفسك ولا تتناول الأدوية بشكل عشوائي، لأن العلاج يعتمد على السبب وما يناسب حالة معينة قد لا يناسب. حالة الدوخة تتكررت لفترة طويلة أو بدأت تؤثر على حياتك اليومية، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لمعرفة السبب. لكن ماذا نفعل في اللحظة التي تبدأ فيها الدوخة؟ أول شيء هو التوقف عن الحركة والجلوس في مكان آمن حتى لا تتعرض للسقوط. وإذا شعرت بأنك ستفقد الوعي

0: فاستلقي في مكان آمن واطلب المساعدة ممن حولك إذا احتجت إليها. حاول أن تتحرك ببطء خاصة عند تغيير وضعية الجسم أو تحريك الرأس، ولا تقود السيارة، ولا تستخدم الآلات الخطرة، ولا تصعد إلى أماكن مرتفعة أثناء الشعور بالدوخة أو فقدان التوازن.
1: طبعا رحمة، ومن المفيد أيضا أن ننتبه إلى الظروف التي تحدث أو تحدث فيها الدوخة. هنا مستمعين الكرام، تأتي عندما تقف بسرعة، هل تبدأ عند تحريك الرأس والالتفاف، أو هل تحدث بعد قلة النوم أو عدم تناول الطعام، أو هل بدأت بعد استخدام دواء أو دواء جديد، وهل يصاحبها صداع وغثيان أو طنين في الأذن أو تغير في السبع أو الرؤية؟ تسجيل هذه التفاصيل وملاحظتها قد يساعد الطبيب كثيرا في معرفة السبب. والآن نصل إلى النقطة الأهم، متى تكون الدوخة بحاجة إلى تدخل عاجل وطبي؟ إذا ظهرت الدوخة أو الدوار فجأة ورافقها ضعف أو تنميل في الوجه والذراع والساق، أو صعوبة في الكلام أو في فهم الكلام، أو اضطراب مفاجئ في الرؤية، أو صعوبة شديدة في المشي والتوازن، فلا تنتظر حتى تزول الأعراض من تلقاء نفسها. فهذه العلامات مستمعين الكرام قد تكون مرتبطة بمشكلة عصبية خطيرة، ومنها السكتة الدماغية، وتحتاج إلى تقييم طبي عاجل. وكذلك إذا صحوات الدوخة آلام أو ضغط في الصدر أو ضيق في التنفس أو فقدان للوعي، فلا ينبغي تجاهل هذه الأعراض أو الانتظار حتى تتحسن وحدها.
0: بالفعل، أما إذا كانت الدوخة أعزائي المستمعين تتكرر من دون سبب واضح، أو تستمر لفترات طويلة، أو تأتي معها مشكلات في السمع أو طنين في الأذن، فمن الأفضل أيضا مراجعة الطبيب. فالدوخة ليست مرضا واحدا، ولذلك لا يوجد علاج واحد يناسب جميع الحالات. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى علاج السبب الأساسي، بينما قد يستفيد آخرون من تمارين خاصة بالتوازن بحسب تشخيص الطبيب. ومن الأمور المفيدة أيضا في حياتنا اليومية الاهتمام بشرب السوائل بشكل مناسب، خاصة في الأجواء الحارة أو عند بذل مجهود، والحرص على تناول الطعام بانتظام والحصول على قدر كافي من الراحة. وعندما تشعر بالدوخة لا تحاول الاستمرار في نشاطك وكأن شيئا لم يحدث، توقف، اجلس، خذ وقتك حتى تستعيد توازنك، اطلب المساعدة إذا احتجت إليها، وتذكر أن الوقاية من السقوط مهمة للجميع، خصوصا لمن يعانون من مشكلات في التوازن، لأن لحظة دوخة واحدة قد تؤدي إلى إصابة إذا كان الشخص في مكان غير آمن.
1: نعم مستمعينا، وفي النهاية قد تكون الدوخة عابرة وبسيطة، وقد تكون أحيانا رسالة من الجسم تستحق الانتباه، لذلك لا داعي للخوف من كل دوخة. وفي الوقت نفسه لا ينبغي تجاهل الدوخة المتكررة أو الشديدة، راقب الأعراض المصاحبة وانتبه إلى وقت حدوثها، واستشر الطبيب عندما تتكرر أو لا يكون سببها واضحا. أما إذا ظهرت بشكل مفاجئ مع ضعف أو تنميل أو اضطراب في الكلام والرؤية أو الرؤية أو فقدان شديد للتوازن، فهنا لا تنتظر، اطلب المساعدة الطبية العاجلة. فمعرفة الأعراض والتصرف الصحيح في الوقت المناسب قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية صحتنا.
0: إذن دمتم بصحة وعافية أعزائي المستمعين، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم من جديد، لا تذهبوا بعيداً.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية إليك المطالبة من الصرافات ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع. فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: يا مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين من جديد، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وموضوعنا اليوم هو ما الذي تفعله بأيامك في زحمة الأيام وبين العمل والدراسة والهاتف والالتزامات؟ تمر علينا أيام كثيرة دون أن نتوقف لحظة لنسأل أنفسنا ماذا فعلنا بهذا اليوم.
1: فعلا نحن نعرف الأشياء التي نريد الوصول إليها، ولدينا أحلام وأهداف وأفكار مؤجلة، لكن بين ما نريده وما نفعله مسافة قد تكبر مع الوقت. ولهذا حديثنا اليوم ليس عن كيفية تغيير الحياة في يوم واحد، إنما عن شيء أبسط، كيف نعيش أيامنا بطريقة تجعلنا نشعر عندما نلتفت إلى الوراء أننا كنا نتقدم فعلا. أعزائي المستمعين، الوقت الذي يمضي، الوقت من الأشياء التي لا نشعر بقيمتها وهي معنا. نمر الساعة بهدوء ثم أو تمر الساعة بهدوء ثم يصبح اليوم أسبوعا والأسبوع شهرا، وفجأة نكتشف أن شيئا من الأشياء التي كنا نقول عنها سأبدأ غدا ما زال ينتظر البداية. قد نقول إننا لا نملك الوقت، بينما نملك ساعات طويلة نوزعها دون أن نشعر، بين الهاتف والمقاطع والتصفح والأحاديث التي لا تضيف لنا شيء.
0: بطبع مستمعينا، وليس المطلوب أن نتخلى عن الراحة والترفيه، فالإنسان يحتاج إليهما، لكن المهم أن نعرف أين نذهب أو أين يذهب الجزء الأكبر من يومنا، وهل يذهب إلى الأشياء التي تقول أو نقول أنها مهمة بالنسبة لنا. فالأشياء الصغيرة تصنع الفرق. أحيانا ننظر إلى أهدافنا فنشعر أنها كبيرة جدا ولذلك نؤجلها. نريد أن نقرأ كثيرا فنقول لا أملك وقتا للقراءة، ونريد تعلم مهارة فنقول سأبدأ عندما أجد وقتا مناسبا، ونريد الاهتمام بصحتنا فننتظر بداية مثالية. لكن التغيير لا يحتاج دائما إلى بداية كبيرة، فعدة صفحات يوميا قد تقودك إلى قراءة كتب كاملة، ووقت بسيط تتعلم فيه مهارة قد يصبح بعد أشهر معرفة حقيقية، وعادة صغيرة تحافظ عليها يمكن أن تصبح جزءا من شخصيتك. المهم ألا تستهين بما تفعله كل يوم، لأن الأشياء الصغيرة حين تتكرر تصبح كبيرة. لا تجعل التعثر نهاية الطريق، ليس كل يوم سيكون جيدا، فهناك أيام ننجز فيها كثيرا وأيام أخرى نشعر أننا لم نفعل شيئا، سنخطئ ونتراجع ونبدأ من جديد، وهذا لا يعني أننا فشلنا. الفشل الحقيقي ليس أن تتعثر، وإنما أن تجعل التعثر سببا للتوقف.
1: بالفعل عزيزي المستمع، إذا لم تنجح تجربة اسأل نفسك ماذا تعلمت منها، ماذا يمكنني أن أغير في المحاولة القادمة. قد لا تكون المشكلة في الهدف، وإنما في الطريقة التي اتبعتها للوصول إليه. الثقة بالنفس تبنى، فالثقة ليست مجرد كلمات نقولها لأنفسنا، الثقة تنمو عندما نرى أنفسنا نحاول ونلتزم ونتعلم وننجز. كل مرة تفي فيها بوعد قطعته على نفسك تضيف شيئا إلى ثقتك، وكل مرة تتغلب فيها على عادة تؤخرك أو تواجه شيئا كنت تخشاه تكتشف أنك قادر على أكثر مما كنت تعتقد. لذلك لا تنتظر أن تشعر بالثقة حتى تبدأ، أحيانا تبدأ أولا ثم تأتي الثقة بعد التجربة. لا تقارن طريقك بطريق الآخرين، ومن أكثر الأشياء التي تسرق من الرضا أن ننظر باستمرار إلى ما حققه الآخرون. قد نرى شخصا وصل إلى مكان تتمنى الوصول إليه فتعتقد أنك تأخرت، لكن كل إنسان له بدايته وظروفه وطريقه. أنت ترى النتيجة ولا ترى كل المحاولات التي سبقتها. لذلك بدل أن تسأل لماذا لم أصبح مثل فلان، اسأل هل أنا اليوم أفضل قليلا مما كنت عليه بالأمس. هذه المقارنة أكثر عدلا، لأنها تجعلك في منافسة مع نفسك لا مع حياة الآخرين. التوازن مع الناس ومع الحياة وتطوير الذات لا يعني أن نعيش لأنفسنا فقط، نحن بحاجة إلى الناس أيضا، إلى الأسرة والأصدقاء والزملاء، وإلى العلاقة التي تمنح الحياة معناها. أن تطور نفسك يعني أيضا أن تتعلم كيف تتعامل مع الآخرين، متى تتحدث ومتى تستمع ومتى تعتذر ومتى تتجاوز، وكيف تحافظ على حدودك دون أن تخسر احترامك للناس.
0: بطبع رحمة وأنتم أصدقائنا المستمعين، فالنجاح لا يقاس بما نحققه وحده، وإنما أيضا بالشخص الذي نصبح عليه ونحن نحقق ذلك. ماذا تفعل بيومك؟ في نهاية كل يوم ربما لا نحتاج إلى محاسبة أنفسنا بطريقة قاسية، يكفي أن نسأل ماذا أنجزت اليوم؟ ماذا تعلمت؟ هل منحت وقتي لما يستحق؟ وهل اقتربت خطوة واحدة من شيء أريده؟ وإذا كانت الإجابة لا فلا بأس، غدا فرصة جديدة، لكن المهم ألا يصبح غدا مكانا تضع فيه كل الأشياء التي تخاف أو نتردد في البدء بها. في النهاية أصدقائنا المستمعين، حياتنا ليست مجموعة من الأيام الكبيرة فقط، إنها هذه التفاصيل الصغيرة التي نعيشها كل يوم، ساعة نستثمرها، كتاب نقرأه وعادة نغيرها، وشخص نمنحه وقتا وتجربة نتعلم منها، وخطوة نقرر أن نأخذها رغم أننا لسنا مستعدين تماما. لا نملك أن نعيد الأمس ولا نعرف ماذا يحمل الغد، لكننا نملك هذا اليوم. ولهذا يبقى السؤال، ما الذي تفعله بأيامك؟ فربما لا تحتاج إلى أن تغير حياتك كلها اليوم، وربما يكفي أن تجعل هذا اليوم أفضل قليلا من الأمس. إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم البداية الجميلة والتوفيق الدائم. نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم من جديد أعزائي المستمعين وإلى فقرتنا الاجتماعية حين يصبح وجودهم عاديا. مستمعين الكرام، في حياتنا أشياء كثيرة لا نلتفت إلى جمالها، ليس لأنها فقدت قيمتها وإنما لأننا اعتدنا على وجودها. نعتاد صوتا نسمعه كل صباح ووجها أو وجها نراه كل يوم ويدا تمتد إلينا عندما نحتاجها وشخصا يسأل عنا دون أن نطلب منه ذلك، ومع الوقت يتحول كل هذا إلى جزء مألوف من يومنا حتى ننسى أن ما نراه عاديا قد يكون في الحقيقة من أجمل ما نملك.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، كم شخصا في حياتنا اعتدنا وجوده حتى لم نعد نفكر في قيمته، أب أو أم، أخ أو أخت، صديق أو زميل أو جار، أو شخص يمر في تفاصيل أيامنا بهدوء لكنه يترك أثرا لا نلاحظه إلا عندما يتغير شيء. الأم التي تناديك كل يوم، والصديق الذي يطمئن عليك، والزميل الذي يساندك في موقف صعب، والشخص الذي يفرح لنجاحك وكأنه نجاح، كل هؤلاء قد يصبحون مع مرور الوقت جزءا من المشهد المعتاد. لكن هل لأننا اعتدنا وجودهم أصبحت قيمتهم عادية؟ فأحيانا لا نعرف قيمة الأشياء وهي موجودة أمامنا، فنكتشف قيمة الصوت عندما نفتقده، وقيمة المكان عندما نغادره، وقيمة الأشخاص عندما تتغير المسافة بيننا وبينهم.
0: نعم، قد لا يكون الفقد دائما رحيلا نهائيا، أحيانا يكون انشغالا وابتعادا أو حتى تغيرا في العلاقة. شخص كان يتصل بك كل يوم ثم أصبح الاتصال مرة في الأسبوع، صديق كنت تراه باستمرار ثم أصبح اللقاء بينكما يحتاج إلى موعد طويل، قريب كان قريبا منك في تفاصيل يومك ثم أخذتكم الحياة إلى طرق مختلفة. وفي كل مرة نتساءل بعد ذلك متى تغير كل شيء. ربما لم يتغير شيء فجأة، وإنما بدأ الأمر بتأجيل صغير تكرر كثيرا. نقول أحيانا سأتصل به لاحقا، سأزوره عندما أجد وقت، وسأطمئن عليه غدا، ثم يأتي الغد وننشغل، ويأتي يوم آخر ثم أسبوع آخر حتى يصبح التأجيل عادة. المشكلة ليست دائما في قلة المحبة، وإنما في أن الحياة تأخذنا بسرعة. نحن نتصور أن الأشخاص الذين نحبهم سيبقون دائما في المكان نفسه، ينتظرون وقتنا المناسب، لكن العلاقات لا تعيش على النوايا وحدها، تحتاج إلى سؤال ووقت واهتمام وحضور.
1: نعم مستمعين الكرام، الاهتمام لا يحتاج مناسبة، لا نحتاج إلى عيد حتى نتواصل مع أهلنا، ولا إلى مرض حتى نسأل عن شخص، ولا إلى غياب حتى نقول لأحدهما أننا نفتقده. أحيانا تكفي رسالة قصيرة تقول فيها كيف حالك أو أخبارك أو مثل هذا، وقد تبدو هذه الكلمات بسيطة جدا لمن يرسلها، لكن قد تعني الكثير لمن يستقبلها، لأن الإنسان لا يحتاج دائما إلى حل لمشكلته، أحيانا يحتاج فقط إلى أن يشعر بأن هناك من انتبه إليه، إن هناك شخصا لاحظ، أو أن هناك شخصا لاحظ غيابه وسأل عنه وتذكره وسط زحام الأيام. والجميل أن الاهتمام لا يحتاج إلى إمكانات كبيرة، قد لا نستطيع أو قد لا تستطيع أن تقدم شيئا ماديا، لكنك تستطيع أن تمنح وقتك، قد لا تملك حلا لمشكلة صديق لكنك تستطيع أن تسمعه، قد لا تستطيع زيارة قريب بعيد لكنك تستطيع الاتصال به، وقد لا تعرف ماذا تقول لشخص يمر بوقت صعب، لكن مجرد أن تقول له أنا موجود إذا احتجتني قد يكون كافيا. فالعلاقة القوية لا تبنى دائما بالمواقف الكبيرة، وإنما تتشكل من تفاصيل صغيرة تتكرر مع الوقت. وفي المقابل نحن جميعا مستمعين الكرام نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا، هل نطلب من الآخرين الاهتمام بنا بينما لا نمنحهم ما نطلبه؟ وهل نريد أن يسألوا عنا لكننا ننسى السؤال عنهم؟ هل فعلا نريد أن يتذكرونا بينما نؤجل الاتصال بهم؟ وربما نحتاج أحيانا إلى أن نتوقف عند انتظار المبادرة من الآخرين ونكون نحن أصحاب الخطوة الأولى. إليك رحمة.
0: نعم، ليس لأننا الطرف المخطئ دائما، وإنما لأن بعض العلاقات تستحق أن نبادر من أجلها. ومع سرعة الحياة اليوم أصبح الأمر أكثر وضوحا، قد نجلس مع أهلنا في المكان نفسه لكن كل واحد منا منشغل بهاتفه، قد نلتقي بأصدقائنا، لكن اليوم أو الوقت يمر دون أن نتحدث فعلا. نحن قريبون في المكان لكننا بعيدون في الانتباه، ولهذا ربما نحتاج أحيانا إلى أن نضع الهاتف جانبا، ننظر إلى الشخص الذي أمامنا، أن نستمع إليه دون أن ننشغل بما سيأتي بعد الحديث، أن نمنحه دقائق حقيقية من وقتنا. فالاهتمام ليس أن تسأل فقط كيف حالك، الاهتمام أن تستمع أو تستمع إلى الإجابة، وأن تتذكر ما قاله لك شخص قبل أيام، وأن تعرف متى يحتاج إلى الحديث ومتى يحتاج فقط إلى وجود شخص بجانبه. مستمعين الكرام، هناك أشخاص في حياتنا اعتدنا وجودهم لدرجة أننا نسينا أن نشكرهم. شخص وقف بجانبنا في بداية الطريق، وشخص شجعنا عندما شككنا في أنفسنا، وشخص تحمل انشغالنا أو استمع إلى حديثنا، أو فرح لنجاحنا أو فرح، أو منحنا فرصة جديدة بعد خطأ. قد لا يكونون أشخاصا مشهورين، وقد لا تكون لهم أدوار كبيرة في حياتنا كما تبدو من الخارج، لكن أثرهم في أيامنا قد يكون عظيما. لذلك لا تنتظر حتى يصبح الشخص ذكرى حتى تتحدث عن أثره. قل الكلمة الجميلة في وقتها، واشكر من يستحق الشكر، اعتذر عندما تخطئ، واسأل عن من تحب قبل أن يصبح السؤال متأخرا، لأن أجمل ما في العلاقات ليس أنها خالية من الأخطاء، وإنما أن فيها مساحة للعودة. قد نختلف وقد ننشغل وقد نبتعد، لكن يمكن دائما أن نبدأ من جديد بكلمة صادقة.
1: بالطبع رحمة، وحين نفكر في حياتنا بعد سنوات ربما لن نتذكر كل الأيام التي قضيناها منشغلين، لن نتذكر كل الرسائل التي مررنا عليها بسرعة، ولا كل الساعات التي قضيناها أمام الشاشات، لكننا نتذكر جلسة بسيطة مع شخص نحبه، وضحكة عابرة، ومكالمة جاءت في وقتها، وكلمة قيلت لنا عندما كنا بحاجة إليها. قد نتذكر وجها كان حاضرا في مرحلة مهمة من حياتنا، ونكتشف أن قيمة الحياة ليست دائما في الأحداث الكبيرة، وإنما في التفاصيل التي نعيشها دون أن نعرف قيمتها في لحظتها. لذلك قبل أن يصبح وجود من حولنا أمرا عاديا، فلننتبه، لننتبه إلى أهلنا، إلى أصدقائنا، إلى زملائنا، إلى الأشخاص الذين يضيفون شيئا جميلا إلى أيامنا، ولنؤجل قليلا بعض ما يشغلنا، ونمنح وقتنا لمن يستحق، ولنقل الكلمات الجميلة وهي ما تزال قادرة على الوصول، لأن بعض الأشياء إذا تأخرت لا تفقد معناها بالكامل، لكنها تفقد شيئا من جمالها. مستمعينا الكرام، قد يكون وجود بعض الأشخاص في حياتنا أمرا اعتدناه، لكن ليس أمرا مضمونا إلى الأبد، وقد يكون الشخص الذي نراه اليوم أمامنا هو نفسه الذي سنشتاق إلى تفاصيله يوما ما. فلا تنتظر الغياب حتى تعرف قيمة الحضور، ولا تنتظر الصمت حتى تشتاق إلى صوت أحد، ولا تنتظر أن تسأل عنك الحياة حتى تتذكر أن تسأل عن الآخرين. امنح من حولك شيئا من وقتك وشيئا من اهتمامك، وكلمة جميلة في وقتها، فربما يكون أجمل ما يمكن أن تمنحه لإنسان أن تجعله يشعر بأن وجوده في حياتك ليس أمرا عاديا.
0: إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الإجابة.

0: هنعود لكم من جديد أعزائي المستمعين وإلى فقرتنا لجديد وأخبار التكنولوجيا. طنين نحل بالذكاء الاصطناعي ونظام يزرع الجبال حين يفكر الروبوت بعقل أردني.
1: من روبوت يتحرك بين الأراضي الزراعية الوعرة ويزرع البذور بشكل مستقل إلى نظام يستلهم طريقة النحل في تلقيح النباتات، تتجه تجارب طلاب أردنيين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات في حلول تقترب من مشكلات الحياة اليومية. القصة تبدأ من جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان، حيث دخل طالب هندسة الحاسوب مصطفى نعيمي عالم الروبوتات عام 2024، وشارك في عدد من المسابقات قبل أن يعمل مع زملائه على تأسيس مجتمع طلابي متخصص في الروبوتات. تجاوز عدد أعضائه 50 طالبا من كليتي الهندسة.

0: وتكنولوجيا المعلومات.
1: نعم، مع استمرار التجربة تمكن مصطفى مع زميله أسامة شواشي ويمنى الظواهرة من تحقيق المركز الثاني في مسابقة روبو ليج ضمن فريق نوديكس. ولا يتوقف طموح الفريق عند المنافسات، إذ يسعى أعضاؤه إلى تطوير تجربتهم وتحويلها مستقبلا إلى مشروع متخصص في تدريب الروبوتات، بينما يعمل النعيمي أيضا في تدريب الأطفال على هذا المجال. ومن الجامعة إلى المدرسة يظهر مسار آخر لطالب علوم الحاسوب محمد ملكاوي من جامعة عجلون الوطنية. محمد اختار أن ينقل ما يتعلمه في الجامعة إلى طلبة المدارس من خلال تدريبهم على التفكير البرمجي وتصميم الروبوتات وحل المشكلات. يستخدم في ذلك منصات تعليمية مثل ليجو سبايك بريم وإنبوت ليمنح الطلاب فرصة لبناء الروبوت وبرمجته وتنفيذ مهام مختلفة تجمع بين التعلم والمنافسة والابتكار.
0: بالطبع رحمة، وقد انعكست هذه التجربة على مشاركات الطلاب في عدد من البطولات، حيث حققت فرق أشرف عليها مراكز متقدمة في مسابقات وطنية ودولية، وصولا إلى حصول أحد الفرق التي دربها على المركز الثاني عالميا في الأولمبياد العالمي للبطولة الذي أقيم في جزيرة كريت اليونانية. لكن من بين المشاريع التي تلفت الانتباه مشروع أغري هيكسا الذي طوره طلبة من الجامعة الألمانية الأردنية. الفكرة تتجاوز الصورة التقليدية للرابوت، فهو رابوت مستقل بستة أرجل صمم للعمل في الأراضي الزراعية الجبلية وغير المستوية وفي المناطق التي يصعب على الآلات التقليدية الوصول إليها.
1: نعم، يستخدم الروبوت تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية إلى جانب تحليل الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية حتى يتمكنوا من تقييم طبيعية أو تضاريس وتحديد مدى صعوبة عبورها ثم اختيار مساره بصورة ذاتية. الأهم أنه لا يكتفي بالتنقل، بل يمتلك آلية مدمجة لزراعة البذور في المواقع التي يحددها النظام باعتبارها مناسبة. وقد حصل المشروع على المركز الأول من فئة المشاريع العلمية المفتوحة ضمن بطولة كأس قزوين العالمية للروبوت لعام 2026 التي أقيمت في العاصمة الأرذبيجانية باكو. ومن زراعة البذور إلى تلقيح النباتات تأتي تجربة أخرى من محافظة الكرك. هناك يعمل طالب الثانوية العامة هيثم سعود المعايطة على مشروع يستلهم طريقة النحل في تلقيح النباتات. الفكرة تقوم على دراسة الأصوات والاهتزازات التي يصدرها النحل أثناء الطيران والتلقيح كتها بطريقني بعد أن لم تتبع موجات غير مسموعة للبشر هدف توجيهها نباتات المستهدف دون التأثير في النباتات المجاورة.
0: ويتكون نظام الرابوت الأرضي يتعرف على النباتات الجاهزة للتلقيح ثم يرسل أوامر إلى طائرة مسيرة تقترب من الزهرة وتطلق موجات مدروسة تساعد على إحداث اهتزاز يمكن أن يساهم في نثر حبوب اللقاح. قد تبدو الفكرة غير مألوفة، لكنها تعكس اتجاها مهما في التكنولوجيا الحديثة، وهو محاولة محاكاة الطبيعة والاستفادة من سلوك الكائنات الحية في ابتكار حلول جديدة. وهذه المشاريع تأتي في وقت يشهد فيها الأردن توسعا في البطولات والفعاليات المتعلقة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي، فقد شارك أكثر من 230 فريقا وما يزيد على 800 متسابق ومشرف ومنظم في البطولة الوطنية الرابعة لروبوتات السومو، كما شارك أكثر من 100 فريق في البطولة الوطنية الأردنية للروبوتات متتبعة الخطة. أما مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي لعام 2026 فقد استقطبت نحو 400 مشارك من 10 دول عربية، وتنوعت منافساتها بين الروبوتات والأفكار الإبداعية والبحث العلمي. وفي بطولة كأس بحر قزوين العالمية في باكو حقق طلبة جامعة البتراء أيضا نتائج متقدمة من خلال مشاريع من بينها حارس النخيل. هذه تجارب تكشف تحولا في طريقة التعامل مع الروبوتات من مجرد آلات تنفذ مهامها محددة إلى أنظمة يمكن توظيفها في الزراعة والتعليم والبيئة ومجالات أخرى. لكن التحدي الحقيقي لا ينتهي عند الفوز في المجال.

0: مسابقة.
1: بالفعل الخطوة الأهم هي أن تخرج هذه الأفكار من المختبرات وقاعات المنافسات وتتحول إلى منتجات وحلول يمكن استخدامها على أرض الواقع. فحين يستخدم طالب الذكاء الاصطناعي ليجعل روبوتا يزرع في الجبال أو يحاول محاكاة طريقة النحل لمساعدة النباتات، فإن التكنولوجيا هنا لا تبدو مجرد أجهزة وشاشات، بل تصبح طريقة جديدة للتفكير في المشكلات والبحث عن حلول لها. وربما تبدأ مستمعين بعض الابتكارات بفكرة صغيرة داخل قاعة دراسية، لكنها قد تصل يوميا أو يوما إلى مزرعة أو مدرسة أو مشروع يخدم الناس. تلك هي التكنولوجيا، حيث لا يكون السؤال فقط ماذا يستطيع الروبوت أن يفعل، بل ماذا يستطيع الإنسان أن يبتكر به. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا لجديد وأخبار التكنولوجيا.

0: عدنا لكم من جديد أعزائي المستمعين إلى فقرة ختم هذه الحلقة، فقرة حدث. وفي مثل هذا اليوم 22 من سبتمبر شهد العالم أحداثا سياسية وعسكرية وتاريخية تركت أثارا امتدت لسنوات، من إعلان الاستقلال والتحولات السياسية إلى الحروب والمشروعات الحضارية الكبرى. في هذه الجولة نستعرض بعض الأحداث البارزة وقعت في 22 من سبتمبر عبر سنوات مختلفة، ونبدأ من عام 1952 حيث انتخب كميل شمعون رئيسا للجمهورية اللبنانية، وذلك بعد أيام من استقالة الرئيس بشار الخوري تحت ضغط الشارع في مرحلة سياسية مهمة من تاريخ لبنان.
1: وفي عام 1956 عقدت قمة ثلاثية في مدينة الدمام السعودية، جمعت ملك السعودية سعود بن عبد العزيز آل سعود والرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس السوري شكري القوتلي في لقاء عكس طبيعة العلاقات العربية في تلك المرحلة.
0: وفي عام 1960 أعلنت مالي استقلالها لتنضم إلى الدول الأفريقية التي نالت استقلالها خلال موجة التحرر من الاستعمار التي شهدتها القارة في منتصف القرن العشرين.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1968 انتهت أعمال نقل معبد أبو سمير في مصر في واحد من أبرز مشروعات إنقاذ الآثار، بعد أن أصبح المعبد مهددا بالغرق نتيجة بناء السد العالي وتكون بحيرة ناصر.
0: وفي عام 1980 اندلعت الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات وعرفت باسم حرب الخليج الأولى، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة وتركت آثارا سياسية على المنطقة لسنوات طويلة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2018 تعرض عضو عسكري في مدينة الأحواز جنوب غرب إيران لهجوم مسلح خلال إحياء ذكرى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى وتبنته جهات مسلحة مختلفة. إذن مستمعينا الكرام، تلك كانت 10 أحداث من 22 من سبتمبر تعكس كيف يمكن ليوم واحد في التقويم أن يحمل صفحات متعددة من التاريخ بين الاستقلال والتحولات السياسية والمشروعات الحضارية والحروب والأزمات. كانت هذه جولتنا الأخيرة من قهوتنا المغربية، رافقناكم فيها من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم يوم غد في هذه الساعة، كونوا بخير في أمان الله ورعايته.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: وطن أين غار
1: صلاة. إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عبري. إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

ضامن قيادة السياسية وأضمن كل الناس المهتمين باليمن أن مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير بإذن الله، والله على ما

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

انساك محال انه الحب الدفي كيف انساك محال انه الحب الدفي كيف انساك محال انه الحب الدفي كيف انساك محال انه الحب

عيبان الحصين فيك تمثال الجلال هو عيبان الحصين ونقوم يروي حكايتنا على مر السنين ونقوم يروي حكايتنا على مر السنين.

الصافي والمحبة إن شمسان البطل اللي طايا فوق قلبه إن شمسان البطل اللي طايا فوق قلبه إن شمسان البطل اللي طايا فوق قلبه عاش يهواك وظل عاش يهواك وظل يمنحك

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

يلهم جيبهم روسنا مرفوع تلهامة جيش ما ينقسم كلا ولا يهزم الوطن غايته النصر قدامه وانجازاته بطولية تزيل الهم هاشرم جشموه وعاشت ايامه.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: قوة الاستعراض، الفاصل بين الكتائب 10 خطوات، الفاصل بين السماء 5.

0: سنكون حماة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا، فبالروح نفديك وبالدم نرويك، فبالروح نفديك وبالدم نرويك يا يمن.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.